أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذا النون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في كل لحظة أبدا لدى خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني الماء ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبي حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك

لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلمتك التامة ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب تكشف عنا كل كرب تصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين تقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام أسألك باسمك الأعلى العزيز

شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق.

واحد يا واحد يا أحد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور. صلي وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وارحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وسرنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين عجل بهلاك أعداء الدين وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا مع عبد ولعبادك الصالحين في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين وافتح علينا فتوى العارفين واغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسن إلا أنت واصرف عنا سيئا لا يصرف عنا سيئا إلا أنت. اللهم إنا نسألك من العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا كل حول دون الجنة وارزقنا وأحبابنا بدن سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوض يا سامع الصوت يا كاسي لضم الأمن منشرا بعد الموت صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وجعلنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ذيك مخرجا ارزقنا من حيث لا نحتسب يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا رحم الراحمين. أنجز لنا رحمة من عندك نسأل بها في الدنيا والآخرة تقدر لنا كل حال عاجل فيهما للمسلمين وذهب لنا بها موابد للمحبوبين ترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهنى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين تجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن من كل شر وغفلة وكرب ودر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل الأرض أبدا من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبارك الصالحون. ونعوذ بك مما سعدك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبارك الصالحون. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا والهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن عظيم بالمك في الدين والدنيا والآخرة واصرف وارفع عنا وأنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن عظيم بالمك في الدين والدنيا والآخرة يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين آمين. صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمة

تعالى من النار إلى الجنة، ومن الذنوب إلى المغفرة، من الإساد إلى الإحسان، من الخوف إلى الأمان، من الفقر إلى الغنى، من الذل إلى العز، من الإهانة إلى الكرامة، من الضيق إلى السعة، من الشر إلى الخير، من العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، من السقم إلى الصحة، من السخط إلى الرضا، من الغفلة إلى الإنابة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، من الخذلان إلى التوفيق، من البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم إنا على ديننا بالدنيا، على الدنيا بالتقوى، على التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك برزقك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المسوب بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثا يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام المواهب العظام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، وسرك التوكل عليك، حسن ظن بك، والغنية عمن سواك. يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين، أسألك تألها بك واستقراكا فيك، ورزقا شامنا من لدنك، ورزقا واسعا هنيئا مريئا، وسنا طويلا، وعملا صالحا في الإيمان واليقين، وملازمة في الحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتأبد، لا يشوب تكبرا ولا أتون ولا فساد، إنك سميع قريب. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاء المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاء المصطفى فرج علينا يا الله. بسم الله مولانا ابتلينا نعمل ولا نعمه فينا يا الله، توسلنا به في كل أمر علينا.

كل الأنبياء المرسلين وآلهم هم الأسحاب جمعا توسلنا كل التابعين يا الله بكل طوائف الأملاك ندوما في غيب ربي أجمعين يا الله بالعلماء بأمر الله ترى صالحين يا الله خص بالإمام القدب حقا وجه الدين تاج العارفين يا الله رقى برتبة التمكين مرقى قد جمع الشريعة واليقين يا الله ذكر الهيدروس القدب عجل

مكينا وناظمها أبا بكر إماما حباه إلى وجه مكينا يا الله بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يوم الحاضرين يا الله لطف شامل ونوام ستر كل المذنبين يا الله نخدم عبد حسين العظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله ستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا يا الله نخدم بالصلاة على محمد يا الله يا عالم السر منا لا تدق ستر عنا وعافنا وعفو عنا كلنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا لا تدق ستر عنا كلنا حيث كنا

جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك في الحال يا الله يا مجد الخلق تراموس الكل بالرأس الكسبة لسترى على القباء والأخطال يا الله يا من يرى سر قلبي أسبت تلاوك أسبي فمحو بعفوك ذنبي يا الله رب

عني ولم يخفيك ظني. يا والي الله أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي ويفكي وسيف يعني وتركي وشهوة القيل والقال. يا الله حبدني يا ذميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وحشوى أفاد. يا الله يا ويا نفس الهوية عن السبيل السوية حتى روج علي قص الجاه والمال. يا الله يا ربي قد غلبتني وفي الحدود كبتني وقيدتني بالإقبال. يا الله قد استعندك ربي على مداواة قلبي وحل يقدر قربي فانظر يا غمي أنجال. يا الله قد استعندك ربي حل يقدر قربي.

يا خير كافي احلل علينا فليس جذا مخافي عليك تفصيل واجمال. يا الله يا ربي ابنك ببابك يخشى لما ذابك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك الطال. يا الله قد اتاك من كساري وفقري فهزم بيسرك عسري ما ذي جودك والافضال. يا الله امن عليه بتوبة تغسل من كل حوبة عاصم من شر عوبة. يا الله فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال بالعلا والتعالي لا تنظر بالأمثال. يا الله جودك وفضلك وبرك ارجى بشك وقارك اخشى ذكر وشكرك لازم وحمدك والإجلال.

يا الله نظرة عنا وترني المنى منا وكل الهنا نطع في كل حين يا الله سالك بجاه الجنود وليقيم الحدود ويدفع الظالمين يا الله يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا

والرسول الكريم باب رجاء وغوث وغوث كل البرية. يا الله فأغذني بي وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من أمنية، واجمع الشمل في سرور ونور ابتهاج بطلعة الهاشمية. يا الله ما أسرق الإقبال في كل أمر قد قصرنا وصرق في كل نية. ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا. يا الله اهدنا ربنا لما قد هديت سارة العارفين على المزية، واجعل العلم مكترانا بحكم ذوقي في فهم السر معنى المعنى.

يا كريم الوجه غثني قبل أن يبنى اصطباري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يا الله يهزم الأسرى ياتي بالذي يرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا الله قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري علم ربي من سؤالي واختياري يا الله لم أزل بالباب واقف أرحم ربي وقوفي يا الله وبوادي الفضل عاكف أدم ربي وقوفي ولحسن

تبنا إلى الله من الذنوب ومن العيوب، تبنا إلى الله من الكلام والحركة والسكنة. نستغفر الله العظيم عدد جميع الخطرات في كل خطرة مع المضاعفة لنا وللأحباب وللدين ماضيهم ولما علمنا وجهلنا ولجميع ولحرامنا.

ما فسد وارفع لكل المذيع منك هداية والعناية والنعائم سابقا ما تشاء كان فانظر بالعيون الرحمات بالقبول أعمالنا والدعوة ندخل ما أعطاها وآله في الصفوف الأولى ندخل ما أعطاها وآله في الصفوف ندخل ما أعطاها وآله في الصفوف الأولى ما هم فيهم دائما في الدار ذه وللقارين هم القاريان من سمعها ونشرها وكاتبين وكاتبات وارحم وافقهم متى مدواد وصلي للنياد عليه صلى الله وسلم تذر وآل وكل الأنبياء الصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على إداد اللحظة الحمد لله كما يحب أدني أعمال لدى خلقه ورضى نفسه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل صنع يا عليم لا يعجل صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم ورضاني الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا لك المن فضلا أنت ربنا حقا نحن أبيرك رقا ويا جابر كل كثير يا صاحب كل فريد يا مغني كل فقير يا مقوي كل ضعيف.

منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا يوم لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد وارسنا بعينك الذي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرى وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وزادة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه.

الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا يموت وأتوب إلى

من حي القيوم الذي لا يموت. رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن

حي على الفلاح، حي على الفلاح.

0: آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده.

سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر

مستغفر الله سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتبيض بها وجهي، وتلهمني بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي وقصر عملي، وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي، وقصر عنه عملي، ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك، أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني راغب إليك فيه وأسألك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس، ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه.

قلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا.

أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما

0: بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت.

استول الصلاة سبب الأقدام اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله أكبر سمع الله لمن حمده

فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والبركة والعافية، ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اصرف وادفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلا والحمى والقحط والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والبلاء والجهل وجميع أنواع الفتن ما ظهر منها وما بطن. وادفع اللهم عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والمعتدين والظالمين والعائنين والساحرين والمفسدين، ومن يريد بنا سوءا عاجلا غير آجل، في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. حيينا ربنا بالسلام. أدخلنا برحمتك دار السلام. تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله
2: لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميت هو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميت هو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميت هو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميت هو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميت هو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميت هو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميت هو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميت هو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميت هو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت هو على كل شيء قدير. وإليه النشور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله

مع السابقين أعلى فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم أني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن وقد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به

هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دهيم النعم، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني يا كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك
منك، نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه زينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. آمين.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن

يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا الله، هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد

العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا.

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءات الخير وأعوذ بك من فجاءات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك

اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، خير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك، وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء.

الله أكبر، عدد ما خلق في السماء، عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما هو وخالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا عدد خلقه، زينة عرشه ومداد كلماته. آمين.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كتاب الحديق الأنيقة في شرح العروة الوثيقة، الإمام الشيخ محمد بن عمر بحرق الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى، إلى أن قال رضي الله عنكم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، اقرأ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أيضا قال: قال رسول الله صلى الله وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قبض عليهن ملك فضمهن تحت جناحه وصعد بهن، فلا يمر على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يجيء بهن وجه الرحمن جل وعلا. وذلك قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يذكرون من جلال الله تعالى التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل، تذكر بصاحبها. أما يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به؟ رواه ابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على وجه الأرض أحد يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه الحاكم وصححه. قال الحافظ ابن قيم الجوزية رحمه الله: إنما قيد سبحانه في قوله: اذكروا الله ذكرا كثيرا، الذكر بالكثرة لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغناءه عنه طرفة عين، فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله كانت عليه حسرة يوم القيامة. وفي البيهقي عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. وعن معاذ يرفعه: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها. وقال أبو الدرداء: لكل شيء جلاء، وجلاء القلوب ذكر الله. وفي البيهقي مرفوع: لكل شيء صقالة، وصقالة القلب ذكر الله. ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس وغيره، وجلاءه ذكر الله، فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء. وإذا ترك الذكر صدأ، وصدأ القلب من أمرين: الغفلة والذنب، وجلاءه بأمرين: الذكر والاستغفار. فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان صدأ متراكما على قلبه. وإذا صدأ القلب لم تنطبع فيه صورة المعلومات على ما هي عليه، فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، فإن تراكم عليه الصدأ أظلم وأسود، وركبه الران الذي قال الله تعالى فيه: كان بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وحينئذ يفسد تصوره، فلا يقبل حقا ولا ينكر باطلا، وذلك أعظم عقوبات القلوب، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. وأصل ذلك كله من الغفلة عن ذكر الله واتباع الهوى في سخط الله، فإنهما يطمسان نور البصيرة. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وإذا أردت أن تقتدي برجل فانظر هل الغالب عليه الذكر أو الغفلة، وهل الحاكم عليه اتباع الهوى أم السنة. فإن كان من أهل الغفلة والهوى فلا تقتدي به ولا تتبعه، فأمره فرط، ومعناه مضيع أمره أي الذنب يجب عليه أن يقوم به ويلازمه، وبه رشده وفلاحه ضائع، لأنه قد فرط فيه وقد نهى الله سبحانه عن طاعته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من الذين يذكرونك كثيرا ويسبحونك بكرة وأصيلا. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وهو لا يزال يورد الأحاديث في فضائل الذكر، وخصوصا قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي عموم فضل الذكر وكثرته ما رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق الفضة يعني، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله أرفع في الدرجات وأزكى عند الله وخير الأعمال ذكر الله. وفي الحديث الآخر: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وأما حديث الباقيات الصالحات أيضا جاء في صحيح مسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. إيش طلعت عليه الشمس؟ الدنيا كلها، كل الأرض والدنيا بما فيها طلعت عليه الشمس، من عمران ومن أشجار ومن حيوان ومن ذهب ومن فضة ومن معادن، كله طلعت الشمس عليه. قال: هذه الكلمات أحب لي من ذلك كله، ففيها فضل وثواب عظيم. وذلك قوله صلى الله عليه وسلم في فضل سنة الفجر: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وقد قيل في معناها أن تكون الدنيا كلها ملك لواحد من حلال وينفقها في سبيل الله، ركعتا الفجر خير من ذلك. من بيملك الدنيا كلها؟ ما في حد يملك الدنيا كلها وينفقها كلها في سبيل الله، ما في حد. يقول: ركعتا الفجر خير من ذلك، ولكن التوفيق عزيز. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح قال: إذا نام أحدكم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد يعقدها على قافيته إذا نام. تقول: عليك ليل طويل فارقد، ليل طويل نم، شبع نفسك من النوم. قال: فإذا استيقظ ذاكرا لله انحلت عقده، فإذا قام وتوضأ انحلت عقدة ثانية، فإذا صلى بعد الوضوء ركعتين انحلت الثالث. ايش الفوائد الان؟ اول عقد حق الشيطان قطعها، تعب فيها الشيطان ما بيعقدها على سهل. قال: فاصبح نشيطا طيب النفس، قام ذاكرا لله توضا وركع وسلم، يصبح طيب النفس نشيطا. والا اذا لم يفعل ذلك لا يقوم ذاكر لله ولا توضأ ولا صلى، أصبح كسلانا خبيث النفس، كسلانا خبيث النفس. فلا شيء مثل ذكر الله في تأثيره على انشراح الصدر وطيب النفس. والخبيث النفس هذا بسوء خلقه وبشدته وبكلامه السيء، هذا مش مرتاح، هذا تعبان، روحه تعبانة، لو استقرت روحه لانشرح صدره ولا أخرج الكلام الحسن وتخلق بالأخلاق الطيبة. وهذه من الأشياء التي تعين على ذلك. وقد جاء أيضا في الحديث الصحيح أنه إذا طلع الفجر وهذا نائم يبول الشيطان في أذنه، يبول معاتي وين صلاة الفجر، وإذا بال في أذنه مشكلة، وإذا بال في أذنه مصيبة، وإيش بيسخره هذا اللي الشيطان يبول في أذنه؟ بيسخره ليش؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. من أكبر أعمال الذي يقيمها الشيطان يحرش بين أبو ابنه وبين زوج زوجته وبين صديق وصديقه وبين جار وجار، تحريش، وعلى مستوى الجماعات والأفراد يحرش، شغله التحريش. هذا الذي يؤمل فيه أن يفتن الناس وأن يتأذى بعضهم البعض بسبب ذلك. ولكن لو أن الناس ولو أن المسلمين تجاوزوا هذا، القيام لصلاة الفجر وذكر الله والوضوء والصلاة قبل الفجر ركعتين، كيف بيصبحون؟ كيف بيكون تعاملهم؟ الشيطان ما بيلقي شيء، لا بيبول في أذن حد منهم، والقواف الثلاث العقد الذي عقدها فككها، والفجر قام قدو مستيقظ لصلاة الفجر، طلع الفجر وهو مستيقظ، ما لقى شيء الشيطان، ودخل البيت يذكر الله، ما دخل معه أصلا. هو لو كان الأساس من البداية من حين دخل البيت ذكر الله، بيت الشيطان خارج البيت، لبس الثياب قال بسم الله يبيت بلا ثياب، أكل العشاء قال بسم الله بات جايع، ونام بسم الله بسمك ربي وضعته جنبي وقراءة الكرسي، إيش بيحصل الشيطان؟ وقام مستيقظ ذاكرا لله متوضئا قبل أن يطلع الفجر قد مستيقظ، ما بيقدر الشيطان فيه، أبي يلقي الشيطان. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن لمن يستخدم هذه الوصفات، من يستخدم هذه الوصفات الطيبة في صلته بالله وقربه من الله وبعده من شرور الشيطان والنفس، هو الذي ينال هذا الخير الكبير. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. ثم ذكر لنا أيضا في فضل الباقيات الصالحات عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وإنهن ينعطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها، تذكر بصاحبها القائل، هذا القائل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الأكبر، هذه الأربع يذكرون به عند العرش، يذكرون بصاحبه. فقال عليه الصلاة والسلام أما يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به، يذكر به في الملأ الأعلى، في أحد يذكر به؟ والحق تعالى ما ينسى أحد، لا يضل ربي ولا ينسى، في كل لحظة لا ينسى قائم ولا قاعد ولا نايم ولا مستيقظ ولا كبير ولا صغير ولا ذكر ولا أنثى ولا مسلم، كلهم ما ينساهم، لكن يذكرون بأن يرحمه الله وأن يغفر له الله وأن يرفع الله له الدرجات، هذا التذكير به. رواه ابن ماجة والحاكم وقال على سرتي مسلم. وأما في ليلة الإسراء والمعراج فالنبي عليه الصلاة والسلام لقي الأنبياء، لقيهم أولا في المسجد الأقصى وصلى بهم بالملائكة وبالأنبياء، ثم صعيدا يستفتح باب السماء بابا بابا، وإذا قرع سيدنا جبريل الباب ودق باب السماء قال له الملك من بالباب؟ يعرف أنه ما بيدق الباب إلا شخص مقرب، لأن الجن والعفاريت والمردة ما يصلون إلى هذا، قد سخر الله وبعث الرجوم إلا من استرق سمعة فأتبعه شهاب مبين، ما يستطيعون ذلك. فقال سيدنا الملك من بالباب؟ قال له جبريل. قال له من معك؟ قال محمد. وقال عنده خبر، وقد يعرف الملك ملائكة السماوات يعرفون، أو قد أرسل إليه، يعني هذا أوان مجيئه وحضوره إلى السماوات، يقول نعم، يقول مرحبا بك، نعم المجيء جاء، نعم المجيء جاء. فمر على من ضمن الأشياء التي كانت في السماء لقاؤه بالأنبياء، مر بآدم وبنوح وبموسى وإبراهيم وعيسى وكثير من الأنبياء، وإذا مر بنبي يقول له سيدنا جبريل يا محمد هذا أبوك آدم أدن منه فسلم عليه، هذا أبوك إبراهيم أدن منه فسلم عليه، تعليم للروابط والصلات، هو قد سيدهم وإمامهم ومقدمهم، ولكن يعلمه ويعلم الأمة أن الأفضل لا يترك العلاقة والرابطة والاحترام للمفضول، وإن كان حتى قد علم بالنص وباليقين أنه أفضل، ومع ذلك يأمره بأن يدنو منهم ويسلم عليه ويحترمهم ويحبهم. فكيف إنسان ما لا درى عاده أنه أفضل من حد، لا معونا في ذلك نص ولا كتاب ولا سنة، بيفضل نفسه على الناس ليه؟ يقع في الكبر والعياذ بالله تبارك وتعالى. والأصل إقامة الروابط والعلائق والتراحم والاحترام بين المؤمنين. فقال لهن سيدنا الخليل إبراهيم عند لقيه به ليلة الإسراء والمعراج، يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، أقرئ الأمة، هذا خليل الرحمن، أقرئ الأمة كلهم، كل واحد منا قد وصله السلام من سيدنا الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه صلوا على النبيين إذا ذكرتموني فإنهم قد بعثوا كما بعثت، صلوا عليهم اذكروهم إما بأسمائهم أو بهم على الجملة عليهم الصلاة والسلام. والحق تعالى يقول له في الكتاب وسلام على المرسلين، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان يعني أراضي مستوية، وأن غراسها سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء مهتمين بهذه الأمة، وسيدنا موسى من حين ليلة الإسراء والمعراج سأل النبي كم فرض الله عليك وعلى أمتك، قال أنا قد زاولت بني إسرائيل وعاشرتهم وعالجتهم معالجة شديدة وأمتك ما تطيق ذلك، كأنه عنده نظرة أن أمة سيدنا محمد أعمارها قصيرة وأمة ضعيفة في أبدانها بالنسبة لأولئك، لكنهم أفضل الأمم وأقواهم أكملهم إيمانا ويقينا، حتى قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، العلماء الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، علماء سواء على طريق سند وعلى طريق مرتبط متصل عالم عن عالم إلى رسول الله، علم موروث بفهم تام للكتاب وفهم للسنة والسيرة ومعرفة منهج البحث ومنهج التفسير ومنهج الحديث والجمع بين الأحاديث المتعارضة، وليس مجزي للدين، حصل كلمة حديث قام يقفز، تقفز بيش؟ هذه أحاديث سنة متكاملة مرتبطة بالقرآن وآياته، يدعم بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا ويبين معاني بعضها البعض، وليس يضرب بعضها بعض، السنة ما تضرب القرآن، القرآن ما يضرب السنة، السنة ما تضرب السنة، لكن من يفقه هذا؟ ما هو كل أحد، ما هو كل واحد عنده خفة ونزق، لكن الله يقول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ما هو كل أحد عرفت شيء يفيدك ينفعك في نعم لك من الله في حياتك فهمته هنيئا لك، تعلم من الله زيادة وقل ربي زدني علما، أما بتجعل نفسك مسؤول على الدين ومسؤول على القرآن وعلى أجيال المسلمين وعلى علماء الدين إنك فهمت مفهوم هلك، اعمل به في حق نفسك. أما مخالفة الأمة الصريحة فهي خطيرة، مخالفة أئمة المؤمنين والمسلمين. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ومع ذلك يظن في نفسه أنه على الحق، وذي أمم بأكملها ليست على الحق. هذا غرور، غرور وغفلة. فالصلة بالأنبياء والصلة بالعلماء، والإنسان ما يعرف مكانة الأنبياء ولا يرتبط بهم إلا إذا اتصل بالعلماء، لأنه يتصل بالعلماء يرى هديهم ويرى خلقهم ويرى سكينتهم ويرى خشوعهم وإنابتهم، فيعرف أن هذا الطريق الأقوم والطريق الأهداء. هذه النماذج، العلماء نماذج لمن قبلهم من الأئمة، وأولئك لما نماذج للرسل والأنبياء. وجد النبي عليه الصلاة والسلام النموذج الأعظم الذي بعثه الله ليتميم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتميم مكارم الأخلاق، وفي رواية إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية الحاكم وقال صحيح الإسناد أن العبد إذا قال سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر قبض عليهن ملك فضمهن تحت جناحه وصعد بهن، لا يمر على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن، ومن وصاهم الملائكة يستغفرون لهذا القائل. وهذا الملك من أرسله يأخذ هذه الكلمات يضعها تحت جناحه ويصعد بها؟ أليس تسخير إلهي؟ أليس جود من الرحمن وإفضال من الحق جل جلاله على هذه الأمة؟ واستغفار الملائكة جاء في النص الصريح، قال الله تعالى: الذين يحملون العرش أفاضل الملائكة ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. تمام، تسبيح بحمد الله والإيمان بالله هذا حق واجب عليه. ويستغفرون للذين آمنوا، ويستغفرون للذين آمنوا، متى وقفوا ولا لا زالوا؟ ما زالوا يستغفرون، أمس واليوم غدا لا زالوا يستغفرون. مؤمن يستغفرون له. في الآية الأخرى في سورة الشورى: ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. وفي الحديث الصحيح أيضا عند الإمام مسلم في صحيحه: لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه. ده مجالس في المصلى الذي صلى فيه، أي فرض صلاه وجلس، ما دام جالس جلس 5 دقائق، جلس نصف ساعة أو أقل أو أكثر، الملائكة تصلي عليه، لا تزال تصلي عليه. إيش يقولون؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. هذا ما هو دعاءك أنت، هذا دعاء الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. لإيش؟ إنك جلست بعد الصلاة تذكر الله، لكن إذا أحدث حدث أو آذى أو شيء خلاص تسكت الملائكة. مدام جالس يذكر الله لا هو في أذى ولا في حرام ولا في قول غير موافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الملائكة تشتغل معه. هذا فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. ولكن أين الذي يعمل؟ هذا فضل الله. طيب ما نعمل؟ الملائكة بيكتبون جاهزين وبيرفعون وبيقعك شان في الملا الأعلى، وخبر عند العرش وخبر في السماوات، لكن ما يقول شيء، ساكت. رصيد كبير بإمكان الإنسان أن يضمه وأن يدخره حتى يحفظ الله له ذلك هذا الرصيد ويدخره له إلى القيامة ومواقفها وإلى أهوالها وإلى أحوالها، لكنه لا يغفل. فنسأل الله أن يحفظنا من الغفلة وأن يرزقنا الذكر. قال: القلب يصدى ويصدى بأمرين، الغفلة والذنب. غفلة دي ما هي ذنب، بس جائل ما هو مذنب بس جائل، لا حول ديانته ولا حول ذكره ولا علم ولا دين ولا سنة، غافل غارق في حرفته في تجارته. لابد له من ذكر لله، ما يصلح المؤمن كذا قاعد بلا ذكر، تاجر ولا عامل ولا محترف ولا صانع، ذكر الله يكون على لسان، إن مشى من بيته إن شرى في عمله بسم على كل عمل، ويذكر الله تبارك وتعالى، يتعامل بالمعاملة الحسنة. الذنب والغفلة هذا يصدع القلب. قالوا إذا صدئ القلب لن تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه، وجلاء بأمرين الذكر والاستغفار. ومن ما يذنب ومن ما يغفل، الكل يغفل ويذنب، لكن عنده الاستغفار والذكر دائما يستغفر الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته أو لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، كثير في حق الصحيفة، لأن الصحائف فيها أعمال ستعرض على الإنسان، فيها أعماله التي عملها وصحائف فيها أعماله الطيبة وأعماله السيئة. إذا وجد استغفار كثير هذا بيدفع ما جرى منه وعنه. فالذكر والاستغفار، جلاء الذنب والغفلة، جلاء القلب من الذنب والغفلة الذكر والاستغفار. قال في الصداء يتراكم، غفلة غفلة غفلة غفلة غفلة، ذنب ذنب ذنب ذنب ذنب ذنب، قليل الذكر، نادي الذكر، قليل الاستغفار، ما وان مر بالاستغفار غافل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للذكر، ويوفقنا للشكر، ويوفقنا للاستغفار، ويوفقنا للعمل بالباقيات الصالحات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تنسنا ذكرك، ولا تجعلنا من الغافلين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة. اللهم صلي وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم غلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذن لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزى إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحقق بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من يحتطب درب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سور سور سور. وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش غيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس، وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه اختتم. الله والله والله ربي لا اشرك به احدا. الله والله والله لا اله الا هو. الله والله والله اعز واجل واكبر مما اخاف واحذر. بسم الله خير الاسماء في الارض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه اختتم. الله والله والله ربي لا اشرك به احدا. الله والله والله لا اله الا هو. الله والله والله اعز واجل أكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه اختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم، بك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، مثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، مثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. ودافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل.

وشر كل المؤذيين يا الله من معتد وغاصب ومفتر وكاذب وفاجر وعائب وحاسد وشامت يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا الثناء وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بالستر جميع يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى أبي الفحول وجاه جبريل الأمين يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله رد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله رد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر نصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طبنا والمسلمين يا الله.

إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيفا لم يزل ارطب بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ارطب بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف.

0: لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير تيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطف بنا في تيسير كل عسير تيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطف بنا في تيسير كل عسير تيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة في كل لحظة أبدا عدد خلق ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: محطات، الموسم الحادي عشر، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

مستمعين الأعزاء الكرام، أحباء الكرام، مستمعين ومتابعين الأوفياء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم محطات في موسمه 11 عبر أثير إذاعتي وقناة نور الإيمان بتريم. نحييكم أحبتي في هذا اليوم المبارك الأحد، لثلاثين مضت من شهر ربيع ثاني، وها نحن يوم غد نستقبل شهر جمادى الأولى الموافق للحادي عشر من شهر أكتوبر لعام 2026 للميلاد. أحبائنا الكرام، في زمن أصبح فيه الهاتف الذكي رفيقنا في كل وقت، نحتاج إلى وقفة صادقة نسأل فيها أنفسنا: هل نحن من نتحكم في هواتفنا، أم أصبحت هي من تتحكم فينا؟ من هنا نقف وقفة أحبتي الكرام ونقول لأنفسنا: هل قلبك مع جوالك؟ لا تفتح جوالك قبل أن تعرف ماذا سيفتح فيك. ليس المقصود أن نتخلص من هواتفنا، بل أن نحسن استخدامها فنجعلها وسيلة للخير لا سببا في ضياع الأوقات وتشتت القلوب. فلنبدأ يومنا بذكر الله والقرآن، لا بمطاردة الإشعارات، ولنحدد أوقاتا لاستخدام الهاتف، ولنختار من الحسابات ما ينفعنا، ونترك ما يفسد أخلاقنا أو يشغلنا عما يرضي الله، ولنضع هواتفنا جانبا حين نجلس مع أهلنا، ولنتثبت قبل نشر أي خبر أو صورة، فليس كل ما يصل إلينا صحيحا، وليس كل ما نعرفه يجوز أن ننشره، ولكن لنكن قدوة حسنة لأبنائنا في الاستخدام الواعي للتقنية. أحبائنا الكرام، لا نحتاج إلى تغيير كبير نؤجله إلى الغد، بل إلى خطوة صغيرة نبدأ بها اليوم، أن نغلق ما يشتتنا ونفتح ما ينفعنا، ونمنح أهلنا وقتا، ونحفظ لقلوبنا صفاءها. وقبل أن نضع هواتفنا في أيدينا، لنسأل أنفسنا: هل سيقودني ما سأراه إلى خير، أم سيسرق مني وقتا، أو يضعف إيمانا، أو يؤذي قلبا؟ وتذكروا دائما: ليست العبرة بكثرة ما نشاهد، بل بما ننتفع به، ولا بعدد الرسائل التي نتلقاها، بل بما نحمله في قلوبنا من إيمان ومحبة وخير. فلا تجعلوا شاشاتكم تسرق منكم لحظات لا تعود، ولا تجعلوا هواتفكم أقرب إليكم من كتاب ربكم، أو من أهلكم، أو ممن يحتاج إلى كلمة طيبة منكم. أعزائنا المستمعين الكرام، قبل أن تفتحوا هواتفكم، تذكروا أن لقلوبكم أبواب، فلا تفتح منها إلا ما يزيدك قربا من الله ونفعا لنفسك والناس. نسأل الله أن يحفظ أوقاتنا ويصلح قلوبنا، ويجعل ما نملكه من وسائل الحداثة عونا لنا على الخير، لا حجابا يصدنا عنه. أحبتي المستمعين الكرام، سويا نبحر مع فقرات هذه الحلقة لنستفيد مما فيها، فكونوا معنا.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فقرة رشفات من كتاب، التي نجول فيها بين صفحات الكتب ونقطف من بستانها ما يمتع العقل ويؤنس النفس ويثري المعرفة. وموعدنا في هذه الحلقة مع كتاب أدبي طريف يجمع بين خفة الروح وحسن الجواب وملاحة الحديث، وهو كتاب أخبار الظرفاء والمتماجنين للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي المعروف بابن الجوزي رحمه الله تعالى. ولد ابن الجوزي في بغداد في القرن السادس الهجري، وكان من كبار علماء المسلمين ومن المؤلفين الذين تنوعت مصنفاتهم بين الحديث والتفسير والوعظ والتاريخ والأدب، وقد عرف بسعة اطلاعه وقوة حافظته وعلو همته في طلب العلم، وكان له أثر بارز في المكتبة الإسلامية حتى أصبح اسمه عالما من أعلام التصنيف والتأليف. توفي رحمه الله تعالى سنة 97 و500 للهجرة بعد حياة حافلة بالعلم والتعليم والتأليف. أما كتابنا أخبار الظرفاء والمتماجنين فهو من كتب الأدب والنوادر، يجمع أخبار وحكايات في حسن المحاورة وطرافة الجواب والملاحظات الذكية وما يتصل بالظرف والمجون في المعنى الأدبي الذي يعرضه المؤلف. وقد جعل ابن الجوزي رحمه الله تعالى كتابه في ثلاثة أبواب رئيسية. الباب الأول فيما ذكر عن الرجال، ويشمل أخبار عن الأنبياء عليهم السلام والصحابة والعلماء والعرب والعوام. والباب الثاني فيما ذكر عن النساء، والباب الثالث فيما ذكر عن الصبيان. وقد سبق هذه الأبواب فصل في معنى الظرف والمجون. ومن ملامح منهج الكتاب جمع الأخبار وترتيبها حسب أبوابها وتقديم الحكاية الطريفة التي تحمل معنى أدبيا أو لفتة ذكية. وينبه محقق هذه الطبعة التي استفدنا منها إلى أن الأخبار في النسخة التي درسها خالية من الأسانيد، ولذلك ينبغي أن نفرق بين الاستماع بالحكاية الأدبية والجزم بصحة نسبتها إلى من تروى عنه. ثالثا، رشفات من صفحات هذا الكتاب. الرشفة الأولى: ما الظرف وما المجون؟ يفتتح الكتاب بالحديث عن الظرف والمجون، ويعرض أقوال في معنى الظرف وما يتصل به من حسن الكلام وطرافة الجواب. ومن العبارات التي وردت في هذا الفصل: الظرف ترك ما لك وأداء ما عليك، وهي عبارة تشير إلى معنى أخلاقي جميل، وهو أن يعرف الإنسان ما له وما عليه، وأن يتحلى بحسن الخلق والأدب في تعامله مع الناس. ويجدر بنا أن نتنبه إلى أن الظرف ليس مجرد إضحاك الآخرين، بل يكمن جماله في ذكاء العبارة وحسن المعاشرة ومراعاة المقام. الرشفة الثانية: بين المزاح والمجون. ومن المعاني التي يمكن أن نستخلصها من هذا الفصل أن المزاح له حد ينبغي أن لا يتجاوزه المرء، فليس كل ما يضحك الناس حسنا، ولا كل كلام طريف يصلح لكل مجلس. وقد جاء في الحاشية المثبتة في الكتابة معناه أن الإفراط في المزاح مجون، والاقتصاد فيه طرافة، والتقصير فيه ندامة. فكم من كلمة أدخلت السرور على قلب، وكم من مزاح تجاوز حده فأورث حزنا وخصومة. والعاقل من يجعل لمزاحه ميزان، فلا يكذب ليضحك، ولا يسخر ليتفكه، ولا يجعل كرامات الناس ومشاعرهم مادة للتضحيك. الرشفة الثالثة: طرافة في الجواب. وننتقل إلى بعض الحكايات التي أوردها ابن الجوزي في باب الرجال، حيث يذكر مواقف تظهر سرعة البديهة وحسن التخلص من المواقف المحرجة. ومن ذلك حكاية يذكر فيها رجل خاصم زوجه وادعى أنه أظرف منها، فجعل القاضي يطلب منهما بيان ما يدل على الظرف، فجاء الجواب في سياق طريف يبين أن حسن الجواب قد يكون أبلغ من طول الكلام. والمقصود من إيراد مثل هذه الحكايات أن نرى كيف يستخدم الأديب الكلمة المناسبة في الموقف المناسب، وكيف يصير الجواب الموفق سببا في تخفيف الحدة وتحويل الخصومة إلى موقف طريف. وهنا نتذكر أن الفطنة لا تكمن في سرعة الجواب فقط، بل في أن يكون الجواب حكيما لا يجرح، ولا يظلم ولا يتجاوز حدود الأدب. الرشفة الرابعة العلم وحسن المعاشرة. ومن جمال هذا الكتاب أنه يجمع أخبار متنوعة عن أناس من طبقات مختلفة من علماء وعباد وغيرهم، ويكشف لنا أن الحياة العلمية والأدبية لم تكن مجموعة من المعلومات الجافة فحسب، بل كان فيها مجال للطرافة والملاحظة وحسن العبارة. ومع ذلك فليس المقصود من قراءة أخبار الظرفاء أن نتعلم كيف نضحك الناس فحسب، بل أن نتعلم كيف نختار كلماتنا ونحسن التعامل مع من حولنا ونجمع بين خفة الروح ووقار الأخلاق. التوصية أيها الأحبة بهذا الكتاب، نوصي أنفسنا جميعا، إن كتاب أخبار الظرفاء والمتماجنين من الكتب التي تفتح للقارئ بابا إلى عالم الأدب القديم، وتعرفه بنماذج من أخبار الناس وطرائفهم وأساليبهم في الكلام. ونوصي بقراءته لمحب الأدب والنوادر ولطلاب العلم والباحثين في التراث الأدبي مع مراعاة التثبت من الأخبار التي تنسب إلى الأنبياء عليهم السلام أو الصحابة رضي الله عنهم أو غيرهم من الشخصيات التاريخية، فإن ورود الحكاية في كتاب أدبي لا يعني بالضرورة ثبوتها. ونجعل من هذه القراءة فرصة لنتعلم حسن البيان وجمال المحاورة وأدب المجالسة، دون أن نجعل المزاح سببا للكذب أو الاستهزاء أو إيذاء الآخرين. تعلمنا أيها الأحبة من هذه الوقفات أن الكلمة الطيبة تجمع القلوب، وأن حسن الجواب فن، وأن المزاح الجميل هو ما أدخل السرور دون أن يجلب الأذى، وأن الأدب يبقى زينة العلم والمجالس. أحبتي المستمعين الكرام، نقف إن شاء الله تعالى مع رشفات من كتاب آخر في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.
0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة مختارة من أم محمد من عيديد من تريم، تقول فيها: قبل الرحيل استمتعوا بجمال الأرحام. كم من مجلس ضحك أهله بالأمس، فإذا اليوم قد خلى مكان أحدهم ولم يبق منه إلا الذكرى والدعاء. وكم من أخ أو أخت أو عم أو خال خرج من بيته يظن أنه سيعود، فإذا الموت يسبقه إلى موعد لم يكن في الحسبان. عندها لا ينفع الندم ولا تعود الأيام ولا تسترد الكلمات التي كان ينبغي أن تقال. لذلك أقول لكل قريب ولكل ذي رحم: استمتعوا بعلاقاتكم الجميلة قبل الرحيل، فالعمر أقصر من أن يهدر في الخصومات، والقلب أوسع من أن يملأ بالأحقاد. لقد جعل الله صلة الرحم عبادة عظيمة، فقال سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وقال جل وعلا: ولا تنسوا الفضل بينكم. قاعدة قرآنية أيها الأحبة الكرام خالدة. قد تختلف المواقف، لكن لا ينبغي أن تنسين لحظة غضب سنوات من الإحسان، ولا أن تمحو زلة واحدة تاريخا طويلا من المودة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم، متفق عليه. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه الإمام البخاري. فصلة الرحم ليست مكافأة لمن أحسن، وإنما عبادة يتقرب بها المؤمن إلى ربه حتى مع وجود التقصير من الآخرين. اذكروا محاسن بعضكم، فكل إنسان له عيوب، ولكن الكرام يحفظون الجميل ويسترون الزلات ويعظمون الفضل. ولا تجعلوا المجالس مرتعا لذكر الأخطاء، فإن الكلمة إذا خرجت لا تعود، ورب كلمة مزقت أسرة وأورثت قطيعة امتدت سنوات. وكونوا يدا واحدة، فإن الاجتماع قوة والفرقة ضعف. وما طمع حاسد في أسرة ولا شمت شامت بعائلة إلا بعدما رأى بينهم التنازع والتباغض. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وإذا وقع خلاف فاجعلوا بابه الإصلاح للفضيحة، والحوار للقطيعة، والعفو للانتقام. قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وحلوا مشاكلكم داخل الأسرة ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. ولا تجعلوا الخصومات تنقل إلى المجالس والغرباء، فيتدخل من لا يريد لكم خير ولا قرار، أو يجد الحاقد فرصة ليزيد النار اشتعالا. تذكروا دائما أن الدنيا مراحل قصيرة، وأننا جميعا راحلون، ولن يحمل أحد معه إلا عمله. فإذا وقفتم على قبر قريب لكم فلن تتمنوا أنكم غلبتموه في خصومة، وإنما ستتمنون لو أنكم زرتموه أكثر واعتذرتم إليه وأمسكتم بيده وقلتم له سامحني وأحبك في الله. فلا تؤجلوا الكلمة الطيبة ولا الزيارة ولا الاعتذار ولا الإصلاح، فرب لقاء هو الأخير ورب سلام هو الوداع الأخير. حافظوا على أرحامكم وحيوا بيوتكم بالمودة واذكروا محاسن بعضكم ولا تنسوا الفضل بينكم، فإن الأسرة المتحابة نعمة من أعظم نعم الله. وإذا اجتمعت القلوب على التقوى والمحبة عجز الحاسد أن ينفذ إليها وخاب الشامت، وبقيت المودة ميراثا تتناقله الأجيال.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا يحمل عنوان فوائد تناول عصير الليمون في فصل الصيف، ونحن أوشكنا على الانتهاء من فصل الصيف والقدوم على فصل الشتاء، ولكن لا بأس أن نأخذ هذا الموضوع للثقافة العامة وللفائدة. كاتب هذا الموضوع الدكتور حنيف يقول فيه: الوقاية من نقص الماء في الجسم. في أيام الصيف الحارة يفقد الجسم الكثير من الماء والأملاح عن طريق التعرق، ويساعد عصير الليمون مع الماء في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم، كما يروي العطش بسرعة ويساعد على الوقاية من الجفاف، وإذا أضيف إليه قليل من الملح وقليل من العسل فقد يساعد أيضا في تعويض بعض الأملاح والمعادن التي يفقدها الجسم. مصدر جيد لفيتامين سي. يعد الليمون مصدر غني بفيتامين سي الذي يساعد على دعم جهاز المناعة ويرفع قدرة الجسم على مقاومة نزلات البرد وبعض الالتهابات، كما يؤدي دور مهم في إنتاج الكولاجين مما يفيد صحة البشرة ونظرتها. كذلك أيضا تحسين عملية الهضم. قد يساعد عصير الليمون في عملية الهضم، وتناول كمية مناسبة منه بعد الطعام قد يقلل الشعور بالثقل ويساعد على تسهيل عملية الهضم، وقد يكون مفيد لدى بعض الأشخاص في الوقاية من الإمساك، وبالتالي هو أفضل بكثير جدا من استخدام البيبسي أو المشروبات الغازية بعد تناول الطعام. الحفاظ على نشاط الجسم وحيويته. في شدة حرارة الصيف قد يساعد عصير الليمون البارد على تخفيف الشعور بالتعب والإرهاق، كما أن مذاقه المنعش يساعد على الشعور بالانتعاش ويزيد الإحساس بالحيوية خلال اليوم. الفائدة لصحة الكلى. يحتوي الليمون على حمض الستريك الذي قد يساعد في تقليل خطر تكون بعض أنواع حصوات الكلى، وتكون هذه الفائدة أكبر مع الحرص على شرب كمية كافية من الماء خلال اليوم. كذلك المساعدة في نظارة البشرة. يساعد فيتامين سي ومضادات الأكسدة الموجودة في الليمون في حماية خلايا البشرة، ومع الاستخدام المعتدل والمناسب قد تبدو البشرة أكثر نظارة، كما يساهم ذلك في دعم دفاعات الجسم الطبيعية في مواجهة الأضرار الناتية عن التعرض لأشعة الشمس. كذلك المساعدة في التحكم بالوزن. إذا تم تناول عصير الليمون غير المحلى بدلا من المشروبات السكرية، فإن ذلك يساعد على تقليل كمية السعرات الحرارية المتناولة، وقد يكون خيار أفضل من المشروبات المحلى في إطار التحكم بالوزن. هناك تنبيه مهم: ينبغي تناول عصير الليمون باعتدال وتجنب الإكثار من إضافة السكر إليه، لأن كثرة السكر تقلل من فوائده الصحية. كما ينبغي لمن يعاني من قرحة المعدة أو حموضة المعدة أو حساسية الأسنان أن يتجنب الإفراط في تناوله، ويستحسن المضمضة بالمعدة.

0: ماء النقي بعد شربه للمساعدة في حماية الأسنان.
1: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
0: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان أيها الآباء اعتنوا بدين أبنائكم وأخلاقهم. كما تهتمون بصحة أبنائكم وملابسهم ونظافة فراشهم، اهتموا كذلك بل أكثر بدينهم وأدبهم وأخلاقهم وأمانتهم. فالرعاية الحقيقية لا تقتصر على الجسد والمظهر، بل تشمل بناء القلب والضمير والسلوك. أولا، كونوا قدوة قبل أن تكونوا موجهين. يتعلم الأبناء من أفعال آبائهم أكثر مما يتعلمون من نصائحهم. فإذا رأى الإبن والده صادقا أمينا محافظا على صلاته حسن التعامل، تعلم أن القيم سلوك يومي وليست كلمات تقال فقط. احرص على أن يرى ابنك منك الصدق في الحديث، الوفاء بالوعد، احترام الآخرين، الاعتذار عند الخطأ، المحافظة على الصلاة والطاعات دون إكراه أو تنفير. ثانيا، اربطوا الدين بالمحبة والرحمة. اجعلوا الحديث عن الدين قريب من حياة الأبناء واربطوه بالرحمة والصدق والإحسان ومساعدة الآخرين وبر الوالدين. لا تجعلوا التوجيه الديني مقتصرا على اللوم والتهديد حتى لا يرتبط الدين في أذهانهم بالخوف وحده. قل لابنك أمانتك دليل على حسن خلقه، وهي قيمة يحبها الله ويثق بك الناس بسببها. ثالثا، علموهم الأمانة في المواقف الصغيرة. الأمانة لا تظهر في الأمور الكبيرة فقط، بل تبدأ من إعادة الأغراض إلى مكانها والمحافظة على ممتلكات الآخرين والصدق في نقل الأحداث وأداء المسؤولية دون مراقبة مستمرة. وعندما يخطئ ابنك ساعده على إصلاح الخطأ بدلا من الاكتفاء بتوبيخه. قل له أقدر صدقك، والآن كيف يمكننا إصلاح ما حدث؟ رابعا، اهتموا بالأدب كما تهتمون بالتحصيل. تفوق الابن الدراسي مهم، لكن حسن خلقه واحترامه للآخرين وأمانته ومسؤوليته أمور لا تقل أهمية. علموه الاستئذان وحسن الاستماع وخفض الصوت واحترام الكبير والرفق بالصغير وعدم السخرية من الآخرين. خامسا، ناقشوا ولا تكتفوا بالأوامر. كلما تقدم الأبناء في العمر احتاجوا إلى فهم الحكمة من التوجيه، لا إلى الأوامر المتكررة فقط. اسأل ابنك ما أثر الصدق في علاقتك بأصدقائك، أو كيف يمكن أن نرد الأمانة إلى صاحبها. بهذا يتحول السلوك الصحيح من أمر خارجي إلى قناعة داخلية تنمو مع الوقت. سادسا، شجعوا الخير ولا تنتظروا الكمال. لاحظوا محاولات أبنائكم وامدحوا السلوك الحسن بصدق، ولا تجعلوا خطأ واحد يلغي كل ما فعلوه من خير. قل له أسعدني أنك اعترفت بخطئك، فهذا يدل على شجاعتك وأمانتك يا بني. وتذكروا أن بناء الأخلاق رحلة طويلة تحتاج إلى صبر وتكرار وقدوة حسنة. سابعا، وازنوا بين الحزم والرحمة. الحزم لا يعني القسوة، والرحمة لا تعني ترك السلوك الخاطئ بلا توجيه. ضعوا حدود واضحة وبينوا العاقبة المنطقية للسلوك، واحفظوا كرامة الابن في أثناء التصحيح. بدل من أنت لا أخلاق لك، قولوا هذا التصرف غير مقبول وسنصلح الخطأ معا، ويمكنك في المرة القادمة أن تتصرف بطريقة أفضل. أحبتي، قد يكبر الإبن بثياب جميلة وصحة جيدة، لكن أجمل ما يرافقه في حياته قلب مستقيم وخلق كريم وضمير حي وأمانة تظهر في غياب الرقيب. مستمعين الأعزاء الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان. محط

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: وكالة السكينة للسفريات والسياحة وخدمات الحج والعمرة تعلن عن عمرة شوق الحرم، رحلة تجمعنا إلى خير البقاع. خصم الافتتاح 1350 ريال سعودي لشخص، الانطلاق في 19 من شهر أكتوبر 2026 للميلاد، مدة الرحلة 15 يوما، تغذية الطريق مشمولة ضمن العرض. للحجز والاستفسار عبر واتساب يرجى التواصل بالرقم 730-899-996، وللاتصال يرجى التواصل بالرقم 774-998-056. المكان تريم عيديد، حارة الروضة، شارع دار المصطفى، عمارة الفضل. وكالة السكينة للسفريات والسياحة وخدمات الحج والعمرة، الراحة والسكينة في كل خطوة. احجز مقعدك لحج بيت الله الحرام لهذا العام 1448 للهجرة مع وكالة التيسيرات، واستعد لرحلة إيمانية نرافقك فيها بخبرة واهتمام، ونقدم لك خدمات مميزة تليق بضيوف الرحمن. وكالة التيسيرات وكيل معتمد لدى وزارة الأوقاف والإرشاد بترخيص رقم 111، برنامج الحملة. تكلفة الحج جوا 13,990 ريال سعودي، تكلفة الحج برا 13,625 ريال سعودي. الأسعار المعلنة لا تشمل تكاليف النقل الدولي، وبحسب التعميم الصادر من الوزارة فإن آخر موعد للتسجيل الأول من شهر رجب لعام 1448 للهجرة، الموافق للعاشر من شهر ديسمبر 2026 للميلاد. فلا تؤجل قرارك، بادر بحجز مقعدك قبل اكتمال العدد. وكالة التيسيرات سنوات من الخبرة في التفويج وسعي للتميز في خدمة ضيوف الرحمن. للحجز والاستفسار يمكنكم زيارة مكاتبنا، المركز الرئيسي تريم، السوق عمائر بهاني، فرع عيديد تريم عيديد بجانب دار المصطفى. للتواصل يرجى الاتصال على الأرقام التالية: ثابت 413-882، جوال 775-1222275. وكالة التيسيرات، خدمتكم سعادتنا.
0: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

0: عمدة السالك وعدة النازك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة النازك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: ويبدأ بأعلى وجهه ولا يلطمه بالماء، فإن صب عليه غيره بدأ بمرفقيه وكعبيه. يعني استعان بغيره يصب عليه، يبدأ بالمرفقين في اليدين ويبدأ والكعبين، تمام. إن صب عليه غيره، وإن صب على نفسه بدأ بأصابعه، وإن صب على نفسه بدأ بأصابعه. وهذا وافق فيه الشيخ صاحب المقدمة الحضرمية والعلامة الرملي، وافقوا صاحب العمدة. وأما الشيخ ابن حجر فاعتمد سنية البداء بالأصابع وإن صب عليه غيره. في كل الأحوال ينبغي أن يبدأ من الأصابع في اليدين وفي الرجلين. ويتعهد أماقي عينه. أماقي ولا مآقي؟
2: الحنفية هذا من الاستعانة.
1: هل إيش؟
2: الحنفية الآن.
1: لا لا، ليس من الاستعانة، هذا نصوا عليه المحشين أنه ليس من الاستعانة.
2: نبدأ من الأصابع.
1: أهو؟
2: بدأ بالأصابع.
1: عند الشيخ بن حجر بالأصابع. وهم كلهم عنده ما عدوا استعانة، فدام ما عدوا استعانة فينبغي البداية بالأصابع في القدمين والرجلين. ويتعهد أماقي عينه، ما قال أماقية، هي إلا مآقي، شي فيها لغة ولا إيش؟ مآقي عينه، عندكم شي في بشرى الكريم أو في جمع إلا آماق، عندي حتى عندي نفسه آماق، ما هي أماقي، هي إلا مآقي، ماق وماق جمعه مآق ومآقي. مآقين مش أماقين، مآقين. هنا قال أماقي، لا أدري هي من الطباعة أو فيها لغة تجمع على أماق بالسبابتين، شيء رمص فيها، تعرفون الرمص؟ السائل يجي ثخين يأتي عند النوم غالبا بعد النوم، فيتعهدها، ربما كان فيها رمص رطب أو جاف، أحيانا تجده جاف، نعم، يتعهدها بسبابتيه. أما بي عينيه، نعم، إن لم يكن رمص يمنع وصول الماء، فإن كان في رمص يجب له التعهد. أحيانا يجف الرمص يصير جاف كأنه حبوب رمل، نعم. والمآقين هما طرف العين الذي يلي الأنف، هذا طرف آخر، لكن هذا يلي الأذن، هذا لحاض، وهذا ماق. ويتعهد عقبيه سواء كذلك. وقد سبق معنا ذكر الحديث في صحيح مسلم أن الصحابة توضأوا وهم عجال، فقال عليه الصلاة والسلام: أسبغوا الوضوء وويل للأعقاب من النار، بسبب أن العقب يكون جلدته غالبا جافة، الجلد فيه جاف، فقد لا يبلغ الماء إلى جلدته فينبغي نتعهد بالدلك ونحوهما نحو العقبين ونحو المآقين. إيش نحو مع المرافق؟ هذا المكان أيضا يكون جاف، ليس كجفاف الكعبين لكن يكون فيه جفاف خصوصا في وقت الشتاء، والذين خصوصا الذين يمارسون ويزاون مهنة البناء والطين أو الإسمنت، فإن تكون هذه جافة حتى بين الأصابع. وإنما جاء التخليل للتعهد، ربما يكون بعضهم مرة تشابك شديد بين أصابعه، فيحتاج أن يخلل ويتعهد من أجل الماء يصل بالفعل. فالماء قد يمر أحيانا في جلد الجافة تجد مكانها جاف، مر الماء عليها صبيت جاف، فتحتاج إلى المساعدة بالدلك العقبين والمرفقين وما حولها، مواقي العينين بالسبابة والتخليل الدلك كذا، كل هذا من التعهد مما يخاف إغفاله سيما في الشتاء، الشتاء لوجود الجفاف. هذا الجفاف إذا جاء في الشتاء أشد من البرد، أشد من البرودة. البرودة لو مع رطوبة ما تؤثر كثير، ما تؤثر سلبا، لكن برودة مع جفاف الله لطيف، جفاف مع برودة الله لطيف. هذا اللي هو في الشتاء أشد، مما سيما في الشتاء. هذا من حيث الزمان، وكذلك من حيث الأشخاص ومزاولتهم للمهن. ثم قال ويحرك خاتما ليدخل الماء تحته، هذا من التعهد كذلك، عنده خاتم في إصبعه ما نزله، ما ينزله عند الوضوء، حركه عشان الماء يقين يصل. فإن كان الخاتم مشدود على إصبعه ما بيصل إلا بالتحريك، يجب عليه أن يحركه أو ينزعه، أو ينزعه من محله ثم يعيده، ما لازم يخرج من أسبوعه كمو من الماء، يتأكد أن الماء بلغ إلى تحت يحرك. والغالب أنه ما حد يلقي خاتم كذا لاصق مكانه ما عاد يتحرك، هذا مزعج، لكن الغالب أنه بالحركة إذا تحرك خلاص ممكن الماء يصل إلى تحت، فيسن تحريكه ليدخل الماء تحته. ولو لم يصل إلا بالتحريك يجب. ويخلل أصابع رجليه بخنصير يده اليسرى، وأصابع يده ذكرها أصابع يديه بالتشبيك من ظهرها ليخالف العادة دي. لا شيء، لو فعل كذا جاز، لكن الأفضل يكون على خلاف العادة هكذا. واليسرى ويخلي اليسرى باليمنى. فإن لم يصل الماء إلا بالتخليل وجب. وأما الرجلين بخنصر اليد اليسرى، بخنصر اليد اليسرى، افترض أن ذي الرجل هذه أصابع بس، كيف يخليها كذا؟ من أسفل بالخنصر اليسرى من أسفلها إلى أن يختم بالخنصر اليمنى، ما فيها تشبيك ولا شيء. ولو ماشي تشبيك إلا بيقول كذا، فالرجل بيقول كذا، ما في شيء، التخليل أصله حصل، لكن هذا الأفضل. قال الشيخ ابن المقري في إرشاده من خنصر إلى خنصر، يعني من خنصر اليمنى إلى خنصر اليسرى، بخنصر يسرى يدي، من الخنصر إلى الخنصر بالخنصر، ومن الأسفل أفضل، خللوها من الأسفل، يبدأ بخنصر رجل اليمنى من أسفل ويختم بخنصر اليسرى. نعم، مع المحافظة على التيامن له. والأولى جعل أصابع بالنسبة لليدين بالتشبيك، جعل أصابع اليمنى بين أصابع اليسرى من ظهرها، هذا الظهر وعكسه بعدين يتخالف العادة في العبادة. نعم. قالوا هذا يفيد تخليل كل يد وحدها. ويكره أن يغسل غيره أعضاءه. هذه الاستعانة. الاستعانة فيها حالات. هذا مكروه. لأنه نوع من التكبر، ما عنده عذر، كذا مجرد تبسط. لأنه نوع تكبر قال لا يليق بحال العبادة إلا لعذر. معذور هذا الذي لا يقدر، ككبر سن أو غيره، عنده مشقة شديدة لو تولى بنفسه غسل الأعضاء. اللي يغسل الأعضاء كذا، شوف مد يده كذا غسل، بعدين يمد رجله غسل، مدة ثانية غسل، هذا مكروه، ما هو يصب. نعم. غيره أعضاءه إلا لعذر، وتقديمه يسراه مكروه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في شأنه كله، في طهوره وتنعله وترجله، حتى في لبس النعلين وفي الطهور وفي الترجل، في ترجيل الشعر تسريع، يبدأ باليمين في حلق الشعر، يبدأ باليمين تقليم الأظافر، يبدأ باليمين هكذا، تقديم يسراه. والإسراف في الماء، تقديم يسراه مكروه، والإسراف في الماء مكروه. قال صاحب الزبد مكروه في الماء حيث أسرفا ولو من البحر الكبير اغترفا. مرحبا.
3: غسل بالحنفية يعتبر استعانة؟
1: لا لا، ليس استعانة بالحنفية، ما استعانة، ما يصير استعانة. أن الغسل يغسل أعضاء هذا مكروه، وإن كان يقرب ماء بس، قال يجهز ماء يحط له، هذه مباحة. ويندب، تندب الاستعانة إذا كان للتعليم، يصب عليه مشان بيتعلم الكيفية الأفضل للوضوء، تندب. والمريض عند العجز واجب عليه، ما تصير ما فقط ارتفعت الكراهة، واجب عليه، ما بيقدر إلا كذا يخلي حد يعين. ويندب ألا ينقص ماء الوضوء عن مد. والإسراف في الماء كذلك مكروه، فضابطه أن يأخذ العضو أكثر مما يكفيه، بيكفي أقل من كذا، ليه تستخدم ده كله؟ بعضهم يستخدم كثير، هو يقدر على القليل، بيكفيه اليسير، هذا هو المطلوب. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد بن أبي وقاص حينما رآه يتوضأ ويستخدم ماء كثير، فقال ما هذا الإسراف؟ فقال سيدنا سعد أو في الوضوء سرف للعبادة. قال له صلى الله عليه وسلم وإن كنت على نهر جار، كنت على نهر جاري في الوضوء سرف، لا تستخدم من نعم الله إلا ما تحتاجه وما يكفي للوضوء، لا تبالغ. نعم. لا تقتر بحيث أنك يصعب عليك حتى تقيم السنة، لا تقتر، شل المال كافي ولا تبالغ. فالإنسان مكروه يعني، واحد يجلس عند الرشاش 10 دقائق الرشاش يصب، كم استغرقت منه؟ هذا بيوضي 100، إيش من اغتسال ذا زايد على 3؟ هذا هو الابتداع، هذه هي الكراهة في الإسراف. ومن حق الغير يحرم، هذا من حقك يكره، أما من حق الغير تأخذ زايد هذا حرام. ماء حتى اختلفوا في الماء الموقوف للوضوء، ذكروا أنه ينبغي من السنن بعد الوضوء أن يشرب من فضل الوضوء. قالوا هل يسن في الماء الموقوف أن يشرب؟ اختلفوا فيه، وبعضهم قال الشرب هذا ما هو من الأساس، له ما هو من الأساس إلا تابع للسنن، ما هو شرب في حد ذاته. نعم، سيأتي معنا ذكره في الله. ويندب أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد، وهو رطل وثلث بغدادي، ولا ينقص ماء الغسل عن صاع، وصاع 4 أمداد، لا ينقص عن مد، لا يكون أقل منه من مد، لأنه يعني أقل من مد كيف يتوضأ به؟ من وضوء توضأ به أقل من مد. قلي كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، وضع الرخيل المدينة المعاصرين يقدرونه 750 ملي لتر المد، الصاع 3 لتر، يجعلون الصاع 3 لتر والمد 750 ملي لتر، يعني لتر إلا ربع. وقد في بعض البلدان يكون عنده المد على حالة أكمل، يراعون حالة الإخراج في الفطرة، يقولون المد في زيادة شوية على الحالة، وبعضهم أو بعضهم أزيد من بعض. إنهم ينقلون هذه الآصع من المتاحف في المدينة، يقولون أنها مسندة إلى النبي، وأنه هذا الصاع وهذا المقدار، والعلم عند الله، هم هذا الذي ينقلون، وجعلوه 750 ملي لتر. بعضهم كتبوا فيه، بعضهم إجازة عندهم وهكذا يذكرون السند بهذا المقدار. ولا ينقص ماء الغسل عن صاع، ما هو لا يزيد على صاع، شوف لاحظوا بالفرق، لا يزيد ماء الوضوء عن مد، لا ينقص عن مد، هذا السنة. إن زاد على صاع ماء الغسل ولا ماء الوضوء زاد على مد، ينبغي أن يراعي لا يبالغ كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام من مثله في نعومة بدنه الشريف وليونته، قال سيدنا أنس بن مالك: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين حسن التصريف للماء، قال لي فين المحترف اللي بيصرف الماء ذا للوضوء في مد؟ من أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حسن التصريف وحسن التدبير وحسن الاستخدام، ما حد يبلغ مثله، لكن لو حاول الإنسان بيقرب. ماء الغسل ولا ينقص ماء الغسل عن صاع، والصاع 5 أرطال وثلث بالعراقي، شي فرق بين المد بغدادي والصاع عراقي، هذا نفسه الرطل نفسه، اللي هنا قال بغدادي وهنا قال عراقي، تفنن بس كده. والبغداد من العراقي ولا لا؟ بغداد عاصمة الدولة الإسلامية في العراق السابق. المد رطل وثلث، ضربها في 4 طلع كم أرطال؟ رطل وثلث، أول 4 أرطال، بعدين الثلث 4 أثلاث، 3 أثلاث بتكون رطل، بعد ثلث 5 أرطال وثلث، الصاع 5 أرطال وثلث، ماشي لتر ضار كان في زمانهم، وحدة اللتر دي ما هي موجودة، وحتى وحدة المساعة توسعت الآن السنتيمتر، والهذا ممكن تقيس الصاع بوحدة السنتيمتر، والمد ممكن تقيس بوحدة السنتيمتر، بيعطيك مساحة إذا كان قطرها كذا وعمقها كذا تساوي صاع أو تساوي مد، لكن ما ماشي هذه المقاييس السابقة، يقول لك ذراع بس، لأن هو الذراع تقسم نفسه، هل النصف والربع، لكن كم وحدات صغيرة،
4: أكثر شيء في الذراع 46 سنتيمتر أكثر شيء فيه. ماشي أزيد من كذا. العلماء كانوا يقيسونه بالشعير، سبحان الله، الشعير يرتبون على عرضي على جانبي، ما يكون كل شعيرة بعد شعيرة كذا، لا بيطلع كم، لا يطلع متر ونص ولا كم، ألا كذا كله شعيرة بجنب الأخرى، ظهر هذه لبطن الأخرى، ظهر لبطن على جانبه وليس على قفاه كذا، لا ده بيكون كثير بيزيد، ضبطوه كذا على الأرض. هذه كله ماشي منها حتى يبلغ 46، ماشي منها يزيد توصل إلى 40 42 سنتيمتر، لكن الآن اللي المشهور في المساحة والهذا يجعلونه 46 إلا 2 ملي، إن السنتي الواحد 10 ملي، عاد السنتي حتى يقسمونه إلى 10 أقسام، بل حتى الملي يقسمونه عاد أقسام صغيرة جدا. ها 144 الذراع بالنسبة للذراع 144، ها 144 حبة شعير. ولا ينشف أعضاءه سواء أو أخذ الماء بنحو منديل فهو خلاف الأولى بلا عذر، وإن كان عذر كورد ذو برد وحرارة، كيف يعني لما يتوضأ تزيد الحرارة الوضوء ولا تذهب الحرارة، كان شمس حارة ولا شيء تعكس مع مندري، الإنسان لا توضأ يشعر بال قليلا بالبرودة أثناء له أثناء الوضوء. البرد نعم ظاهر، البرد ظاهر في استخدام الماء مباشرة، لما هواء الهواء الجو بارد يهب الهواء مع الماء في البلل في اليد يشعر الإنسان بالبرودة فينشف، فلا كراهة في هذا، لا كراهة، جائز لأنه معذور، بل قد يجب إذا خاف من عنده في نجاسة، خاف انها تلصق بجسم في نجاسه في الطريق ولا السرقين في الطريق له غبار يثور، خاف انه ان توضا بيصله ان بقي ما تنشف، ان تنشف جاف ما عبى تلصق النجاسه فيه، ما بيلصق غبار النجاسه فيه، نعم سيره واجب عليه، لأن هذا ورد حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خلاف بين المذاهب، أظن الحنفية جعلوا التنشيف سنة، في خلاف عنه، ولا ينشف أعضاءه. نعم. ولا يكون بثوبها، الأولى ما يكون بالثوب اللي يلبسه، يعدله منديل ولا منشفة ولا شيء يتنشف بها، لا يكون بالثوب الذي يلبسه، فقد قيل أنه يورث الفقر. أهم شيء فقر القلب، المشكلة أورث فقر القلب، حتى لو عنده مال ما بقيب قلبه متخوف فزعام من المستقبل ايش اللي بيحصل كيف بيتم. النبي قال الله نبيكم من الكفر والفقر، والفقر اللي استعاد منه النبي هو خوف الفقر، اما الفقر في حاله النبي كثير من احواله هو فقير زاهد، ولولاه لم تخرج الدنيا من العدم، ومع ذلك رضي بحاله الزهد، وان ادخر شيء ينفقه ما يترك هكذا على الدوام مدخر. ولا ينفض يديه، يعني كان يتبرى من العباد كذا ينزل الماء، ليش تنزل؟ خل الماء لا تنزل لأثر العباد، وهو خلاف الأولى وليس بمباح. ولا يستعين بأحد يصب عليه، نعم فالصب خلاف الأولى، غسل اليد كذا يغسل يده هذا مكروه، والصب خلاف الأولى إلا إذا كان للتعليم، والتقريب مباح، تقريب مباح، والوجوب للمريض عند العجز ما قدر يتوضا ولا شيء الا بالاستعانه. وده حق الحنفيه اشبه بالتقريب ده. ها واحد صلح له في البيت طلع معه حنفيه ولا حنفيات موضوعه، هذا تقريب اشبه بالتقريب، لا كانه شخص قرب لك قرب لك الماء. ولا يستعين بأحد يصب عليه ولا يمسح الرقبة كما قال صاحب المقدمة الحضرمية، ولا يمسح الرقبة، وعند الحنفية سنة مسح ولا مسح الرقبة. وقال به من الشافعية الإمام الغزالي والإمام البغوي والرافعي، ولم يقولون بندبه مسح الرقبة. الإمام النووي قال حديث مسح الرقبة أمام الغل حديث ضعيف، لكن الكردي قال كلام المحدثين يشير إلى أن فيه طرق يرتقي بها الحديث إلى درجة الحسن. وفيه في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم مسح على القذال والرقبة. حديث آخر صححه الروياني، من توضأ ومسح عنقه ووقي الغلة يوم القيامة. فالمجال فيه. ويقول عند هذا الغزالي في البداية لما ذكر مسح الرقبة، اللهم فك رقبتي من السلاسل والأغلال، اللهم فك رقبتي من السلاسل والأغلال، سلاسل يوم القيامة وأغلالها. ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء لم يصح الوضوء. وسخ تحت أظفاره ما يصل الماء، الحكم ما يصح الوضوء، لأن هذا مانع لوصول الماء إلى ما تحت الأظافر، الأظافر الزائدة دي إذا طالت. أما دي ماشي الباطن دي ماشي تحت، هذه ما يلزم غسل ما تحتها، غسلها هي فقط، لكن إذا طال الظفر دخل في تحته الوسخ من تراب ولا شمع ولا طعام ولا دهن ولا أي شيء يمنع وصول الماء إلى البشر لم يصح الوضوء. نعم. واختار الغزالي والقفال والجويني أنه لا يضر، هذا مغتفر ومعفو عنه. نعم اختاروا ذلك. والقول الثالث يفصل بينما كان ناشئا من البدن من عرق ولا شيء يترسب من داخل جسمه ينشأ يترشح، هذا يضر هذا لا يضر، وما كان من خارج البدن يضر. القول الثاني لا يضر أبدا، هذا اختيار الغزالي أنه معفو عنه. والقول المقرر أنه لا يصح الوضوء، فعليه يزيله، كم بيحتاج إزالته؟ ما يحتاج يروح لا عن طبيب ولا عيادة ولا شيء، هو بنفسه يزيله بأي شيء، قلم بعود بأي شيء يزيله، ولا بخرقة ولا بظهوره الثاني يحاول. ولذا جاءت سنية تقليم الأظافر وأنه من خصال الفطرة، وهذا يساعد. إذا واحد يقلم أظفاره دائما ما يخليها الطول خلاص ما عادش بيكون تحت أظافر، أظافره ماشي أصلا، نزلها قد نظيف. ولو كان تحت أظفار وسخ يمنع وصول ما لم يصح الوضوء. ولو شك في أثناء الوضوء في غسل عضو لزمه مع ما بعده، مع ما بعده شك هل مسح الرأس أم لا، مسحوا وصلوا إليه بعد الفراغ، شك في أثنائها وليس بعد الفراغ، في أثنائها وصل هذا العضو وصل ما بعد أو بعد فراغه لم يلزمه شيء لأصل الطهارة. بعد الفراغ كما لو شك بعد الفراغ من الصلاة هل ركع في الركعة الثانية ولا ما ركع، قال الفاتحة لا عبرة به خلاص، قد مضت الصلاة ومضت على العصر. فالحمد لله هذه منشان ما يتركوا للشكوك والوساوس محل تتمكن من الإنسان وتغلب. شوف جاء إلى هذا الحد، نص عليه العلماء وقرروا أنه ما يضر الشك بعد الوضوء ولا بعد الصلاة في ترك ركن أو ترك شيء. شك ما هو يقين، ما يتيقن ما في إشكال، لكن إذا كان شكا. نسأل الله يرزقنا ياكم العلم النافع والعمل الخالص المقبول، حسن التعليم والدلالة على الهدى، صل بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلى أرواح معلمين ومشايخنا وذوي الحقوق علينا، وإلى حضرة النبي.
0: عمدة السالك وعدة النازك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة النازك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله البر الجواد الذي لا تحصى نعمه بالتعداد، واسع الإمداد، والصلاة والصلاة والسلام على سيد العباد الهادي إلى طريق الرشاد، سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن جاء من بعدهم على طريق السداد. الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فاسألوا أهل الذكر، ونيابة عنكم نرحب بضيف هذه الحلقة الحبيب العلامة علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله ورعاه. بداية الحبيب المشهور جاءت إلى البرنامج أسئلة مكتوبة، نبدأ بها بهذا السؤال. في بعض المجالس بعض النساء يجلسن في أخريات المجلس، فهل يجوز تخطي الرقاب هنا لأنه في فراغ في أول المجلس، وما نصيحتكم لهن؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه في كل وقت وحين. أما بعد، ذكر العلماء رضي الله عنهم في تخطي أنه إن رفع رجله على الكتف إلى عند العناق حرام، وأما يمر بينهما مكروه، ولكن ذكر العلماء إذا هناك فراغ في صفوف متقدمة تركها بعض الناس وجلسوا في المؤخرة يجوز التخطي لأجل سد الفرج، يجوز التخطي لأجل سد الفرج. فما دام ظاهرة أنه عند النساء أو عند الرجال يبقون يجلسون عند الأبواب، وهذا مما يدل على أنهم يرغبون في الانصراف بسرعة فيجلسون عند الباب حتى يتسنى لهم الخروج مباشرة بعد سلام من الصلاة أو بعد الفاتحة من المجلس. فكل من يجلس عند الأبواب أو في الخلف هذا يدل على أنه ما له رغبة قوية في الخير، ما له رغبة قوية في الأجر الكبير، لأنه بلغنا أن الجوامع في بلاد الإسلامية تكون الملائكة عند الأبواب حق الجوامع يسجلون من أتى في الساعة الأولى ومن أتى في الساعة الثانية وهكذا كما جاء في الحديث. لكنه إذا دخل الإمام الخطيب بيخطب تداعى الملائكة أي تقاربوا يستمعون الذكر، فتبقى الأبواب من جاء بعد دخول الإمام والخطيب ما عاد يسجل في سجلات حق أهل الجمعة، لأن الملائكة يتقاربون إلى سماع الذكر وسماع الوعظ. فلهذا نهيب بالظاهرة هذه الجديدة عند الرجال وعند النساء يرغبون في الجلوس عند الباب وفي أخريات المجلس. وقال النبي في حديث عنه إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية المتأخرة لتقع، أما في المقدمة ما يهاجمها الذئب، يهاجم إلا المتأخرين، والذئب حق بني آدم الشيطان، فالشيطان هؤلاء اللي يجلسون عند الأبواب في المساجد أو في المجالس الخير هؤلاء معرضين للسطو من الشيطان عليهم، لأن الذيب حق الغنم معروف والذيب حق بني آدم من الشيطان. ف فهؤلاء الذين يكونون في الأخريات هؤلاء رغبتهم في الخير ضعيفة. ومن يقرب إلى الإمام فسن العلماء في الجماعة كل ما قرب الصف الأول أفضل من الثاني والثاني أفضل من الثالث وكله للقرب للإمام. وأما تبقى في المؤخرة المتأخرين ألا تكفيهم معنى متأخر، يا معنى متأخر كما الرسوب حق المدارس راسب متأخر معنى واحد. فنهيب بالرجال والنساء أن يقربوا إلى الإمام في الصلاة ويقربوا إلى المحاضر أو المواعظ أو المذكر ولا يجلسون بعاد، لأن البعيد الشيطان. من البعيد؟ إذا قلنا لعنت الله على البعيد على الشيطان، وانت لا ما تقرب تكون بعيد وجالس الفضائل بالركاب وقربا وجالس الفضائل بالركاب وقربا. فالقرب اسمه حتى يفرح قرب، والبعد اسمه شوم أن تكون بعيد عن ربك وعن نبيك وعن الأسرار وعن الأنوار وعن البركات. أما إذا جيت متأخر ولا هناك فراغ إلا بتذاذي الناس تدخل دحكم، هذا منهي عنه في الرجال والنساء تخطي. أما تعال بدري تعال سامح، نعم إذا أهمل الناس وخلوا فراغات في الصدر أو خلوا فراغات في القرب من الإمام جاز التخطي ولو على الأعناق، لأنهم مقصرون بترك الفرج، تركوا الفرج ما سدوها. أما إذا كان مسدود الفرج ماشي فرجة لا ينبغي. نعم قالوا إذا كان إمام بيتخطى الليل بيدخل في القبلة حقهم أو شخصية معروفة لها محل معتاد يسألونه الناس أو ينتفعون به الناس، لو صلى في غير المحل المعتاد بيتأذى الناس. فكل مراعاة للمنفعة للمسلمين لو شخص تعين محله يقصدونه الناس لأنه مرجعية لا بأس يتخطى. هذه حالات استثنائية مذكورة في كتب الفقه، والله يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. سؤال ورد آخر يقول: ما حكم التداوي بالقرآن الكريم وإعطاء العزائم؟
2: قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: وننزل من القرآن ما هو الشفاء. وهناك ست آيات قرآنية تسمى آيات الشفاء، فأحسن ما يتداوى به الإنسان هو القرآن. أو هناك دعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أحسن شيء. والدعاء من هو مريض أحسن علاج له الدعاء بإخلاص وبحضور وبخشية وببكاء. إذا حصل الدعاء من الشخص لأخيه المريض أو لأخيه المعتوه أو لأخيه المصاب بأي إصابة، وحصل مع الدعاء خشوع وخضوع وبكاء وإنابة ورجوع، لا شك أن هذا الدعاء أنفع من أي دواء. وإذا تداوى بالقرآن أو عمل تمايم، هذه سؤاله
1: عزيمة عزيمة
2: عزيمة إيه تمايم عزيمة، إذا عمل عزيمة بما يحل جاز، لا ضرر في ذلك ولا يعني نهي. وننزل من القرآن ما هو شفاء، إن كان جعلوها شرب أو جعلوها حمل لكنها آيات قرآنية. نعم في لبس وفي خلط، بعضهم يلقون أوفاق أو أي أسماء حق جن أو حق شياطين أو عفاريت للسحر أو لتعطيل المحبة بين الزوج وزوجه، هذه من السحر المحرم الذي يحرم التعامل به. وهذا عاروت وماروت، وما يعلمان به من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. يتعلمون من السحرة ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا الطلاسم أو هذه العزائم من هذا القبيل حرام، ولا يعاقب صاحبها، ولا يبعد أن يعاقب بها في الدنيا قبل الآخرة. وقد شفنا وشاهدنا أن أناس كانوا يعملون هذا الطلاسم والصرف يضرون الناس، شفنا بعيوننا أنهم عذبوا في الدنيا قبل عذاب الآخرة. ولكن من يعتبر؟ الاعتبار بعيد. ولا اعتبرت إذا شاهدت معتبرا تراه بالعين أو تسمعه بالأذن. لو نعتبر مع من اللي يعبر علينا من التعذيب لمن يعمل طلاسم أو يعمل صرف أو يعمل سحر، لكان ما جرى لهم في الدنيا من عذاب يكون عبرة لنا. العاحد يعمل صرف ولا يعمل سحر ولا يعمل أوفاق. أما السؤال المطروح أمامنا الرقية بالقرآن أو بالدعاء، هذه رقية صحيحة ورقية مشروعة ولا فيها أي حرج. بايات قرآنية أو دعوات نبوية أو دعاء من أي مسلم، دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجاب. فكما ذكرنا أنفع شيء أنفع علاج للمريض الدعاء بحضور وخشوع وإخلاص وبكاء، فإن له جدوى أبلغ من أي دواء غيره، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. تقول المرأة إذا طهرت من حيضها ونفاسها بعد العصر، من المعلوم أنها تصلي الظهر والعصر، هل تنوي في صلاة الظهر قضاء أو أداء؟
2: لما زوال المانع سواء حيض أو نفاس أو جنون، حتى في الرجال لو ترى عليه الجنون وثم زال، فزوال المانع إذا زال في وقت فريضة تجمع مع ما قبلها. كما السؤال مطروح أن المانع الحيض أو النفاس أو الجنون زال في وقت العصر، وجب عليها أن تصلي العصر أداء وصلاتها للظهر قضاء، ليس مثل الجامع التقديم والتأخير. الجامع هناك تقديم وتأخير، الصلاتين كلها أداء. فمن صلى أخر الظهر للعصر بسبب السفر أو المرض، فصلى الظهر وقت العصر بالعذر الشرعي وهو لا المرض أو السفر، هذا يعني تكون صلاته للفرضين أداء. فعندما يصلي الظهر وقت العصر تكون أداء، ما تكون قضاء. أما زوال المانع إذا زال المانع في وقت العصر أو وقت العشاء، وجب عليه في العصر يقضي معها الظهر، وجب عليه في العشاء يقضي معها المغرب، وتكون فعله للعصر فعله للظهر وقت العصر قضاء ما هو أداء، وفعله للمغرب وقت العشاء قضاء ما هو أداء. وأما إذا كان عذر من الأعذار كما جمع التقديم أو جمع التأخير، فهذا يصلي الظهر وقت العصر وتكون أداء، يصلي المغرب وقت العشاء وتكون أداء، لأن الجامع المعتمد في مذهب الشافعي أن الجمع في السفر الطويل. السفر القصير لا يجوز الجمع به. هذا أصل المذهب، مذهب الشافعي. هنا قول اختاره الإمام النووي في السفر القصير هذا، لكن السفر القصير إذا خرج من بلاد، وأما وسط البلاد بيجمع، هذا لا عبرة، وأن كان قول شاذ لا عبرة به. وسط البلاد في بلاده بيجمع تقديم وتأخير، كما يفعل أصحاب القات أو بعض النساء إذا معها ريحة مكان بتقدم العصر مع الظهر، هذا كله تلاعب بالشرع. أما إذا كان للضرورة مريض هذا ريض، وأما إذا كان ما هو مريض ولا هو مسافر حتى سفر قصير بنعتمد ما قاله النووي، وإن كان اللقول في المذهب. أصل المذهب أن الجمع خاص بالسفر الطويل ولا يجوز في السفر القصير. ومتى يكون الإنسان مسافر؟ إذا خرج من بلده، إذا خرج من بلده هذا مسافر، وما دام عاد وسط البلاد. لو شخص كما يفعل بعض الجهلة بيسافر العصر الرحلة حقه، يقدم العصر مع الظهر وعاده في الدار، ما يجوز؟ ما هو مسافر؟ عادك ما هو مسافر، عادك هلا مقيم في بلادك. المسافر إذا تجاوز العمران أو تجاوز السوق، خرج برا السور أو خرج برا العمران، هذا مسافر. المعتمد إن كان سفر طويل يجوز التقديم والتأخير والجمع، الجامع والقصر. وإن كان سفر قصير ماشي مرحلتين لا يجوز الجامع على أصل المذهب، وإنما هنا قول اختاره النووي أنه يجوز الجمع في السفر القصير، والله أعلم. ولا عبرة بالقول الشاذ في أن يجمع بلا سفر ولا مرض. قال حتى في حديثنا أن النبي جمع بلا سفر ولا مرض، حمله الشافعي على المطر، جمع بالمطر، ولا قال إنسان هذه بيتلاعبون بها أصحاب القات، يقدم العصر مع الظهر وخلاص، جلسة طويلة عريضة، حشيش وكذب وكلام فاضي وضياع وقت، فيا ضيعة الأعمار، ويعون أوقاتهم في هذا البلاء لحل بناء، نسأل الله يرفعه، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. الحين مشهور مرأة أخرى تسأل وتقول أن عليها جنابة وعليها الغسل ولكن عليها لزقة، فكيف يكون الغسل؟
2: الشخص الذي وجب عليه الغسل وهو مجنب عليه جنابة من حيض أو من نفاس أو من جماع أو من خروج مني، معلومة عندنا موجبات الغسل ستة، فإذا وجب عليه الغسل يجب عليه أن يعم بدانه شعرا وبشرا جميعه، لا يخلي حتى شعره، يستوعب استيعاب الجسم كله من مفرق الرأس إلى الرجل. لكن السؤال المطروح أمامنا عليها جنابة وعليها اللزقة، إن أمكن خروج اللزقة أو الجبيرة أو اللصوق أو الشاش اللي يعصبونه على الجرح في يد أو في رجل أو غيرها، إن أمكن إخراجه وتمرر الماء على جميع البدن وجب. وإذا قالوا لا يمكن إخراجه لأنه وضع كعلاج، فضروري من بقائه في هذا المحل حتى يؤدي مفعوله. هكذا إذا ما يتأتى إخراجه بل يلزم بقائه، عليها أن تغسل الصحيح وتتبع

0: يمم على الجريح الصحيح من بدنها تغسله، والمحل عليه اللصوق هذا أو عليه الغطاء أو عليه الجبيرة تتركه، لكن بعد ما تغسل تتيمم. ويجوز لها تقدم لها التيمم قبل الغسل. قال في الزبد: وجنبا خيره أن يقدم الغسل أو يقدم التيمم، لأن الجنوب أعضاء الغسل واحد، ما هو البدن كله، إن قدم التيمم وإن أخره كله سواء، فعليها أن تغسل الصحيح وتتيمم على الجريح. ثم نلاحظ هل شيء قضاء عليها أو لا. إن كان اللصقة أو الساتر على قدر الجرح فقط لم يأخذ من الصحيح شيء، ما عليها القضاء. أو الساتر اللصقة أو غيرها أخذت من الصحيح على قدر الاستمساك ووضعتها على طهارة، ما هو على حدث، لا عليها حدث أصغر ولا أكبر، ما عليها حدثين، على طهارة ووضعتها، وأخذت الساتر أخذ من الصحيح قدر الاستمساك، هذه ما عليها قضاء. وإن كان الساتر هذا أخذ من الصحيح زايد على قدر الاستمساك عليها إعادة قضاء، أو الساتر أخذ من الصحيح قدر الاستمساك لكن وضع الجبيرة أو الساتر على حدث، هذا عليها القضاء. أو كان الساتر في أعضاء التيمم، أعضاء التيمم الوجه واليدين، لأنه إذا كان الساتر هذا لصقة أو بلستر أو شاش أو غيره في أعضاء التيمم، الموضع هذا لم يصله ماء ولا تراب ولا تعد، والستر قدر العلة أو قدر الامساك في الطهارة، وإن يزد عن قدر فاعدي ومطلقا وهي بوجه أو يدي، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. معنا الأخ عبد الرحيم الملاحي من الشحر.
2: معنا بنت.
1: أيوة.
2: اعتمدت وصفحت عمياء لا توصل، بنت 7 سنوات.
1: بنت إيش؟
2: بنت.
1: أيوة.
2: أصبحت عمياء وعمرها 7 سنين.
1: اعتمدت.
2: عمر 7 سنين.
1: أيوة.
2: وبعدين صرعت لا تسمع في آخر وقتها، وهي لا زالت ذكر، وأصيبت بالشلل.
1: طيب.
2: وتعافت منه جزئيا.
1: أيوة.
2: هي غير قادرة على الحركة القيام أو المشي، فلا تستطيع الوضوء بنفسها أو الاستنجاء بنفسها، فيستخدمون الحفاضة لها، يلبسونها يخرجونها، وهي تصلي بلا وضوء وتيمم غير كامل.
1: أيوة. يعني
2: صحيح.
1: يعني تريد كيفية صلاتها وكيفية وضوءها.
2: مرحبا.
1: تريد كيفية صلاتها ووضوءها.
2: يعني صلاتها ووضوءها لا يصل، والوضوء ماشي أصلا بتتوضأ.
1: وإلى الآن هي
2: غير كامل.
1: إلى الآن هي ما تسمع ولا تشوف.
2: ما تسمع ولا تتحرك، يعني تدخل بها الحمام نفسها حركتها ماشي وضعيفة. الآن عمرها أكثر من 70 سنة. السؤال هي كيف الآن صلاتها؟ هل يجوز على هذه الحالة؟
1: كيف صلاتها؟ طيب.
2: كيف صلاتها الآن بتكون؟ وهل يترتب عليها شيء أو كيف الطريقة؟ والسؤال الثاني الذي يقوم بتنظيفها والاستنجاء لها وهي أختها، هل عليها شيء من الحرام أو ذلك؟ والله أعلم.
1: طيب تسمع الإجابة.
2: جزاك الله خير.
1: سؤاله يقول أن عندهم بنت في 7 سنوات اعتمت ما عاد تشوف يعني، ثم صقعت ما عاد تسمع، ثم تشللت، وبعد ما تشللت تعافت جزئيا، فهم الآن يوضونها ويسأله فكيف وضوءها وكيف صلاتها، كيف يكون الوضوء حقها وكيف تكون الصلاة،
0: لكنها الآن لا تسمع ولا تبصر.
1: ما تسمع ولا تبصر الآن، قال عمرها 70 سنة.
0: 70
1: صارت 70 سنة،
0: و70 كلها لا تسمع ولا تبصر فيها.
1: اعتمت به في 7 سنوات الآن هي على الفراش فقط.
0: السؤال إذا كان واقع الحال، لأنه بغى توضيح جيد، فإذا كان من سن الصبا حل بها الصمم

0: أثر. لماذا؟ لأن الدعوة المحمدية وصلت نحن بالسامع. ولكن لو فقد الإنسان السامع ويبصر بيشوف بعينين الناس يصلون والناس يتوضون بتبلغ الدعوة بما يرى. فإذا خلق أعمى أصم فهذا ما هو مكلف، ما عاد يجب عليه شيء. أما إذا خلق يسمع ويبصر وأوجب الشارع على وليه تعليمه، يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم ما يجب في حق الله، وتعليمهم الوضوء والتحفظ عن النجاسة، تعليمهم الصلاة. فإذا أدى الواجب ما أدى الولي ما عليه من الواجب نحو الأطفال، هذا الدعوة بلغته، بلغته الدعوة. فلو بعدين صار أعمى أو صار أصم قد بلغته الدعوة. هذا يجب عليهم يذكرونه بحال كل فرض، هذا إذا بلغته الدعوة. وأما إذا كان من حين خلق هو أعمى أصم أو قبل أن يميز عاد ألا صغير ما هو حق تعليم، أصيب بالعمى وصمم، الدعوة ما بلغته. أما إن بلغته الدعوة وعلموه أهله الوضوء والصلاة وما يجب في حق الله، هذا لو كثير صاروا عميان وصمم عنده. هذا على وليهم وأبوه ولا ولاده ولا أخوانه ولا من له ولاية عليه أن ينبهه على كل فرض يدقسونه. صلاة ظهر لأنه ماشوا ما داره، هو ليل هو نهار بلا، فعليهم والوضوء. مدام السؤال ذا أن المرأة هذه صارت مشلولة جاءها الشلل ما عاد حتى توضي نفسها، فيجوز لأحد من محارمها المرأة تقوم بها المرأة والرجل يقوم به الرجل. لو عندها أولاد ذكور وإناث يقومون بوضوها ويقومون بإزالة النجاسة منها بناتها الإناث، وإذا هو رجال الرجال يقومون بنظافته. ويجوز لهم أن يزيلوا النجاسة من القبل والدبر، اللهم اجعل له خرقة، خرقة على يده.
1: هم يقولون يقول لها حفاظة،
0: هذا اللي بيوضيه هذا يجعل له كيس في يده كما يغسل الميت يسأل للغاسل يجعل له كيس في يده لا يلمس سوى حق الميت، وكذلك هذا مريض أبوه ولا أمه ولا جده لا يلمس سوتين حقه بيده، إنما كيسها في كيس وجاز له يدلك حتى يزيل النجاسة من القبول والدبر. هذا إذا بلغته الدعوة بأن بلغ وعلموه ويعرف الصلاة ويعرف كل شيء. أما إذا أصيب بالعمى والصمم من قبل التمييز قدامه تمييز غير، متى يتعلم الصبي؟ إذا ميز يأكل وحده يشرب وحده يستنجي وحده، هذا الآن قابل أن يتعلم. أما عاده لا يستنجي وحده ما هو قابل التعليم عاده، هذا لو أصيب بالعمى والصمام ما عليه شيء ولا على أهله يعلمونه بهم، ماشي وسيلة لأن حنعلمه. أما إذا قد علموه أهله بأن أصيب بالشلل وأصيب بالعمى وأصيب بالصمام بعد ما قد تعلم يعرف قدر الواجبات، هذا على من عنده على كل فرق يقول له صل بالإشارة، ماشي إشارة ما بشوف ألا بلا بالدقسونه، ويقول له يصبع ربع ركعات أو ثلاث ركعات أو ركعتين بلا بما هو محسوس عنده. هذا إذا بلغته الدعوة يجب على من ابتلي بحد من الأولاد بهذا الحالة يصبر عليه، ولو أجر كبير على الصبر عليه. هي على كل فرق، بحد واما سؤاله عن مين بيوظيه، قلنا لكم الاولى الرجال الرجال، والنساء النساء، مع ان احنا ذكرنا انه لما يغسل السوأتين القبل والدبر لا تكون يده بلا كيس، يجعل له كيس لا يلمس السوء قبل او دبر حتى حق ابوه ولا امه ولا غيره، بلا بلا حي ما ينبغي والله
1: اعلم. اذا كان في الوضوء مشقه يعني يحملونها ولا
0: يصبرون الا اذا كان مضره، الماء بيضرها بتورم ولا بيسبب ضعفات لا تتيم.
1: ويقول انهم يلبسونها حفاظه، هل يبدلونها كل صلاه؟
0: الصلاة إذا فيها نجاسة يبدلون، وإن الحفاظة نظيفة ما فيها نجاسة لا يبدلون.
1: والسؤال الثاني هنا قال إن أختها، طيب معنا الأخ ماجد على الخط، أبو ماجد.
2: مرحبا.
1: تفضل.
2: الحاكمية من الحاكمية في البيت مكسرين يعني. أوه.
1: كيف؟
2: من الحاكمية في البيت مكسرين في فوق الشبرية.
1: في عندك صوت الإذاعة لو سمحت توطي.
2: مرحبا. من حاكمين في البيت قلت لك مكسرين نتيمم، هل يجوز نصلي جماعة؟
1: طيب اثنين مكسرين.
2: أيوة نتيمم يعني.
1: هل يجوز التيمم لهم؟ أيوة.
2: هل يجوز نصلي جماعة؟
1: وهل سؤال آخر؟
2: السؤال الثاني، هل يجوز احنا المصحف اقرا فيه وانا اتيمم يعني؟
1: طيب سؤال اخر؟
2: لا شكرا.
1: تسمع الاجابه. سؤال الاخ عبد الرحيم الملاحي الثاني يقول ان اختها تنظفها وهي تقوم بازاله النجاسه منها، فهل عليها شيء من الاثم؟
0: تؤجر على ما تقوم به من خدمات لاختها، توجر عليها إذا نظفتها وقامت بأي خدمة لها توجر أجر كبير. كيف تقول إثم؟ إثم لو ولا هي بتقوم بنفسها وبتقوم هذه بغسل، حتى لو إنسان بيستعين بغيره مع القدرة، الاستعانة قالوا مباحة واجب المريض عند العاجل، ومباحة تقريب الماء، وخلاف مكروه من يغسل أعضاء، وواجب ومباحة ومكروه، فالاستعانة حتى للصحيح بيستعين بغيره في غسل أعضاء مكروه. أما إذا هو عاجز ما يقدر يستعين بغيره، والاستعانة واجبة عند العاجز، إذا عجز الإنسان واجب يستعين بغيره، حتى في الحج هناك وفي الوضوء وفي الغسل إذا عجز بنفسه يستعين بغيره، هذا الاستعانة واجب. وأما ما عنده عذر إلا حق رفاهية، ما حد يغسل أعضاءه وهو بيتم يغسله ويتم يقيم بس مع القدرة مكرو. فلهذا كيف السؤال من هذه المرأة تكون تدب خدمات لأختها غالها إيش من إثم؟ لها أجر كبير لأنها مريضة. أما لو كانت ما هي مريضة إلا حق رفاهية، مكروها الاستعانة لما يستعين بغيره مع القدرة أن يعمل ذلك بنفسه والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. سؤال الأخ أبو ماجد يقول السؤال الأول انهم عنده اثنين مكسرين في الدار ويتيممون، فهل يجوز لهم يصلون جماعه؟
0: اذا كان ما عليهم القضاء ماشي اعاده عليهم يصح، وكان عليهم الاعاده كل من عليه اعاده لا يقع امام، نعم بيصلي بهم واحد ثاني ما هو مكسر كمان صحيح سليم بيقع امام وهم خلف ري، أو هم ماشي عادة عليهم الكسر، مثلا الكسر في فخذه ولا في ساقه ما هو حول أعضاء الوضوء ولا حول أعضاء التيمم، ما عليه يصلون جماعة. إن واقع الحال هل عليهم الإعادة أو لا؟ إن كان عليهم القضاء يعيدون الصلاة بعد الشفاء لا يقع حد منهم إمام. يعني شروط القدوة شروط القدوة أن لا يعلم بطلان وأن لا يعلم اعتقد وجوب قضايا عليه وأن لا يعتقد وجوب قضايا عليه. فإذا كان عليه القضاء فيها لا يقع إمام يقع الإمامه. فإذا كان فين مكسرين ممكن يقول جماعة واحد ثالث سليم يصلي إمامهم وهم مؤمنين خلف. وأما إذا ما عليهم القضاء ما عليهم الإعادة يقول واحد إمام واحد مامو نصلهم من قيام ونصلهم من جلوس ونصلهم مضطجعين يصلون جماعة لا ماشي إعادة عليهم والله عادة.
1: جزاكم الله خير. سؤال والثاني يقول هل يجوز لهم أن له أن يحمل المصحف وهو متيمم؟
0: إذا جو الظلال والتيمم بأن وجود عذر عنده من لأن التيمم مجوز للأسباب. أسباب التيمم ثلاثة: فقد الماء والمرض والاحتياج إليه. هذا جاز التيمم. فإذا جاوزنا التيمم يصلي به ويحمل مصحبه.
1: جزاكم الله خير. مرأة تسأل تقول ما حكم الاستحاضة وهل تعطى حكم الحيض حيث لا يجوز للرجل أن يأتي أهله؟
0: الاستحاضة قال في الزبد إن عبر الأكثر واستدام فمستحاضة حوت أقسام وجعلوها سبع أقسام ولا بي يتجلس في الحلقة حق نبي أن نشرح الأقسام بسبعة بيتشل الوقت كله ولا بنستوعب. إنما الحالات تختلف: مبتدأ مميزة، مبتدأ غير مميزة، مبتدأ معتادة مميزة، معتادة غير مميزة ذاكرة لعادتها قدرا ووقتا، معتادة غير مميزة ذاكرة للقدر دون الوقت، معتادة غير مميزة ذاكرة للقدر دون الوقت، معتادة غير مميزة ناسية للقدر والوقت. هاي سبع أقسام دي كل واحد بغى شرح. فإنما متى تكون المرأة مستحاضة؟ إن عبر أكثر الحيض أو أكثر النفاس. إن عبر الأكثر واستدام يعني زاد على 15 في الحيض وزاد على 60 في النفاس هذه مستحاضة. الهاقسة فإذا سألت عن الواقع حقها والغالب أن الواقع يختلف باختلاف النساء ما يقع في الثاني عين كل واحدة لا طريقتها ولا عادتها. فإذا حكم قدمت سؤالها من واقع الحال لأي فقيه وأفتاها قالها حيضوك أيام التمييز مثلا ظهر عليها الدم أول قوي سود وبعد 8 أيام ضعف وانقلب إلا خير أصبرة ولا كدرة وزاد على 15 الحين بعد الزيادة أول لما عبر قوي له وجاء بعده خفيف قلنا حيض. متى بنعرف أنه صار استحاضة؟ إذا زاد على كم؟ على 15 مستحاضة. الآن مدام زاد على 15 تعصب وصل وال15 القوي فيها حيض. كم قوي 8 أيام وكم ضعيف 5 أيام تقضي الصلاح حق 7 أيام والحين من بعد يوم زاد على 15 تعصب وصلي. سؤالها هل يجوز لزوجها يطاع؟ نعم ما دام حكم الفقيه بأنها في نص نجاة في نص الطهارة في نص الطهارة لأن عبر 15 نص النجاس بعد 15 نص النجاس نص الطهر فهي الآن في نص لا نص الطهر يجوز لزوجها يجامعها وتتوضأ لكل فرض ما عاد في غسل عليها. لكن الكلام ذا إذا زاد على 15 أما قدام ما يزيد يتوقع عن العادة 8 تحول إلى 10 تتحول إلى 12 تحول إلى 14 تحول إلى 15 لكن ما نعرف أنها مستحاضة إلا بعد إذا زاد على 15. فنسألها عن الدم ولونه ما هو قوة النزيف لون الدم أسود محتدم منسل احمر قاني بعده شقره بعده صفره بعده كدره، خمسه الوان. فاذا قالت نعم ثمان ايام فيه قوي يعني لونه اسود وبعد الا ضعيف، نقول لها حيضوك القوي ثمان ايام والباقي استحاضه، قضي الصلاه حقها وكملي النص حق الطهاره بها. فالسؤال يطرحناه وفرضناه هذا ثمان ايام حكمنا بالقوي حيض، سبع ايام يوم زاد الدم على 15 جعلناه مشق الطهر وعاد عليها ثمان ايام. ثمان ايام فوق كم؟ فوق السبع 15، ثمان ايام ذي مستحاضه. يوزل زوجها يطاها وتتوضا لكل فرض ويجوز لها حمل المصحف والقراءه في المصحف، لانها اعطينا حكم الطاهره الى متى؟ الى ان يكمل الى ان يجي القوي. مع الحيضه الثانيه لما يجي القوي. واما اذا حكمنا لها قالت الدم الا لون واحد كله، لون ماشي قوي ولا ضعيف، نقولها تاخذ العاده ايام العاده حقها في اخر حيضه لها حيض، ولي زاد على العاده استحاض تحس بصلي فيه. وكل شهر اذا جاءت ايام العاده تاخذ قدر العاده قدرا ووقتا. الوقت دي تعتال الحيض جهة اول شهر وسط شهر لعبره 10 لعبره 20، هذا الوقت تاخذ الايام المعتاده حق الحيض، والباقي لان المستحاضه اقسام لها تفاريع كثيره، وهذه ترفع واقعها واقع حالها الى المستحاضه الى طالب علم بيوضح الحقيقه. لا والله اعلم.
1: جزاكم الله خير. معنا على الخط الاخ ابو سالم من حوطه احمد بن زين.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: خير.
1: تفضل.
3: بقول بالنسبه للسؤال عن الصلاه، الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم اخفنا صلاه في تمام، المقصود في تمام هنا هل هو يعتبر على الواجب ولا انه يعني ياتي بكل شيء ثلاث مرات في اذكار الصلاه؟
1: طيب.
3: وذلك عندنا الائمه يعني ما انهم يقتصرون على الواجب، يعني يبون الثلاثه يعني اكثرهم يقتصرون على الواجب فقط، يعني هل هم بهذا؟ لان الرسول كان يقتصر على الواجب اذا كان سمع امراه في صلاه، سمع امراه ابن معها ابن صيح او شيء في صلاه يتجوز. أيوة. لكن في هذا اكثر الائمه يقتصرون على الواجب الان في الصلوات، ما حد في تمام دي يقتصرون على الواجب، يعني المقصود به انه على الواجب.
1: طيب
3: الصلاة في تمام مقصورة على الواجب ولا نجيب السنن حقها كلها كاملة؟ والعفو منكم.
1: تسمع الإجابة. سؤال الأخ أبو سالم من حوطة أحمد بن زين يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان أخفنا في الصلاة في تمام، هل معنى في تمام أنه يقتصر على الواجب فقط أو أنه يأتي بالسنن كذلك؟
0: هذا ذكر شراح الحديث أنه كان صلاة الرسول خفيفة، ولكنه ذكروا أنه يسبح إلى العشر، ومع أن المنصوص في مذهب الشافعي أن الثلاث التسبيحات في الركوع والتسبيحات ثلاث في السجود وتيان رب اغفر لي وارحمني ثماني ألفاظ ربنا لك الحمد إلى آخره، هذا النبي كان لا نفهم أنه يقتصر على الصلاة. قالوا
1: في معنى تمام هل انه الواجب فقط او السنن؟
0: لا يفهم انها في تمام انه يقصر على الواجب بل يعمل بالسنن، لكن لا يطول. نعم لا يطول على المصلين، وجاءت احاديث كثيره في النهي عن تطويل. فقال لمعاذ افتاننا انت يا معاذ إذا أممت قوما فأن فيهم ذا الحاجة وفيهم الضعيف وفيهم العاجز، ولكن نص العلماء في كتبهم على أن الإمام إذا أتى بثلاث تسبيحات في الركوع والسجود لم يطول، هذا ليس من التطويل المنهي عنه. إذا أتى في الصبح بأصوات المنفصل أو أتى في الظهر بأصوات المنفصل أو أتى في المغرب بقصار المنفصل لا يعتبر تطويل، لأنه يعمل النبي سنان ما هو يعني صلاة كاملة في ثمان يعني يقصر على الواجب، هذا مفهوم خطأ. لا نقول لا صلاة يقصر فيها على الواجبات، لا، فيعمل بسنان بدون تطويل. فقد نص في السورة هناك بعض الصلوات فيها طوال المفصل من الحجرات إلى عمة، وبعض الصلوات يسمى فيها أوساط المفصل من عمة إلى وضحى، وبعض الصلوات يسمى فيها لا قصار المفصل من وضحى إلى الناس، وهذا من التمام ولا يعتبر تطويل، والله أعلم.
1: معنا على الخط، جزاكم الله خير، معنا على الخط الأخ عمر بسعيد.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: سؤالنا للحبيب علي، الله سبحانه وتعالى خلق لنا الماء والكلاء والنار والهواء، نعمة من عم الله سبحانه وتعالى.
1: طيب.
4: ولكن إنه في هذه الظروف تعيش هذه البلاد حقنا، نلاحظ أن بعض المتنفذين، بعض الذين ضعاف النفوس، يرفعون بعض الأشياء مثل الغاز بدون سبب وبول ومبرر. ايش نصيحتكم لهؤلاء الناس، مع العلم عن الناس تعبانين مساكين اصحاب الدخل محدود، يعني الدبة غال ب2000 ريال والحكومة قالت ماشي ارتفاع في الغاز ابدا بدون مبرر، وهذا ضروري لحياة الناس. نطلب من حبيب علي نصيحتهم لهؤلاء الذين يستغلون هذه الظروف الصعبة، وجزاكم الله خير وشكرا.
1: طيب تسمع سؤال اخر؟
4: شكرا ماشي عندنا ان شاء الله.
1: طيب تسمع الاجابة. يقول الأخ عمر بسعيد أن الذين يرفعون سعر بيع الغاز هؤلاء، مع أن الحكومة تقول أنه ما في ارتفاع في سعر الغاز، فما نصيحتكم لهم؟
0: النصيحة لكل الباعة، كل من يبيع بضاعة، النبي رؤوف رحيم ويحب أن تكون أمته تتصف بالرافة والرحمة، فهؤلاء اللي عندهم جشع ونهمة على الغلاء وعلى ارتفاع السعر ويفرح بارتفاع السعر، هذا ليس من التجار الصادقين الذين يكونون في درجة عالية في الجنة. التاجر الصدوق الذي يفرح بالرخاء والرخص ويعتبر نفسه خدام يخدم المجتمع ولا يكون عنده جشع ونهمة على ارتفاع السعر، ولو هناك أسباب للارتفاع الذي يأخذه بسعر غالي يبيعه بالسعر الغالي ويرضى بالربح اليسير. فالتفاوت في التجار في الدرجات الآخرة بالقناعة بالربح اليسير. أول أي بضاعة يشتريها بسعر لا يمكن يبيعها بسعر غالي باعتبار الأسعار ارتفعت. إذا ارتفعت الأسعار البضاعة اللي تشتريها بسعر الغالي بعها بسعر الغالي. كم بضاعة معك الآن أخذتها بسعر بسيط، أنت الآن بتخدم وبتنفع المجتمع او ولا بتشطر عليه يعني تستثمره وتخليه فوائد وعوائد لك منه. فاذا كان نيتك صالحة وبتكون تحشر مع الصديقين فعليك ان تبيع البضاعة بموجب ما دخلت بربح يسير، وكل ما قل الربح يكثر القرب من الأنبياء والمرسلين والصالحون والأخيار، وكل ما قنع ولو ألا بيقنع ألا بالرأس المال بس، هذا عاده ألا مجرد خدمة يقرب البضاعة من محل بعيد وخاسيرها يطلعها، لكن الربح يرضى باليسير. بلغنا ابن عباس، عبد الله بن عباس حبر الأمة، اشترى 100 جمل او 1000 جمل مرة صفقة واحدة، جاء زبون باعها كلها عليه بموجب ما اشتراه من غير الخطام، الخطام حق الجمل، الخطام ما سيب، هو القناعة بالربح. ايه القناعة بالربح؟ الخصام حبل في رأس الجمل ما دخل في البيع، والبيع باع بموجب ما دخلت عليه ما زاد حتى ريال، لكنه بعد قال باع كل خصام بدرهم، إذا هي ألف جمل بيحصل ألف درهم، لكن فيها في الخصام باع الجمال بموجب ما دفع ثمنها، اللهم دفع ثمنها مع الخصام، باعها بذلك الثمن بدون خصام، ايه الربح الخصام؟ من يقنع الحين منا بالربح اليسير؟ هذا لما يقنع هذا شره، وهذا ما عنده نية طيبة في خدمة مجتمعه وخدمة المسلمين. يقدر هذا البياع المشتري الذي هو نهم على الأسعار والغلاء إنه غاز ولا غيره، يبغى يفرح لما يحس الزمون يبيع البضاعة حقه بثمن غالي جنب، إما صمرة انقمر أو حاجة ماسة اشتراها، كما يقول المثل عند الحضرمي خذ لك من غالي عشاق، إذا قدر مضطر خذ منه قولها نصبر. فهذا هذه معاملة من التجار سيئة الذي عندهم نهمة على الربح الكبير وعنده جشع ما يقنع باليسير، هذا ما غالبا نهايته مسخ لأبوه ما يتبارن، وقد جرب جرب مرار. وأما اللي يقنع بالربح اليسير هذا يتبارك، فنهيب بكل بياع أن يعتبر نفسه لو كان هو مشتري وبيبيعون عليك، إيه شعورك باتهم يقمرونك باتهم يغشونك باتهم يزيدون عليك، نزل نفسك أيها البياع أنك مشتري، لو أنا ببيع بضاعة اعتبر نفسي بشتريها، هل أرضى حد يقمرنا؟ هل أرضى حد يغشنا؟ هل أرضى حد يعني يغالطنا؟ فكما تحب أن الناس يعاملوك عاملهم، بات الناس يعاملوك بالصدق صدق أنت معهم، بات الناس يعاملوك بالرحمة ترحم أنت عليهم. أما واحد ما في قلبه رحمة وعنده نامة وعنده قشع لابد بيحصل له ناس بياعين بيبيعون عليه بمثل الحالة اللي يبيعوا بها وهي فيها. الجزاء من جنس العمل، كادت الدنيا أن تكون دار جزاء، ما عند الجزاء للآخرة، لكن كثير من اللي يغشون ويخادعون ويقمرون يسخر الله لأبوهم ناس أشتر منهم في الفلاة، يقمرونهم أكثر ويغشونهم أكثر ويعني يأخذون منهم أرباح أكثر. الجزاء من جنس العمل، ونسأل الله أن يهيب بكل الباعة في أي بضاعة أن تكون عندهم الرحمة والشفقة للزبائن الذين يأتون إليهم ويعتبرون نفسهم لو انعكس الحال وأنت زبون وهذا الزبون بيبيع عليك، كيف بتكون معاملته معك؟ كما تحب أن يعاملوك عاملهم أنت به، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. مرأة تسأل تقول ما حكم كتابة الآيات للمرأة الحائضة كأن تجيب في امتحان مثلا؟
0: الحائض حرم شارع عليها حمل المصحف ومس المصحف وقراءة القرآن، أما لو بتكتب القرآن في سبورة أو في دفتر ولا بتحمله، دفتر في جدار أو ورقة في جدار بتكتب آيات قرآنية ولا بتلفظ بها إلا مجرد كتاب ولا حمل لها لا بس، وأما تحمل آيات قرآنية أو تقرأها وهي حائض لا يجوز، وإنما لو وقع لها امتحان أو اختبار تكتب في الدفتر الآيات المطلوبة ولا تقرأها، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. سؤال يقول إن في بعض المناطق يدهنون للميت ويغطونه بالسلاموت، وإذا كانت امرأة بعدة سلاميد، وإذا كانت مرأة يأتون فوقها ويعملون دوشة عليها، فما نصيحتكم لهم وما هي السنة في ذلك؟
0: الدهن للميت لا يسن، ولا حد قال بسنيته ألا إذا مات ولم تلين مفاصله ثم سن تلين المفاصل، فإذا جينا وجدنا مفاصله مشنج ما عاد يتحرك، هذه النقع محلات المفاصل لا يلتربخ ولينها. أما كون الدهن سنة لا، ألا تلين المفاصل ولو بدون احتيجة إليه. هذه العبارة حق لا حق الوصايا اللي يكتبونها، تلين المفاصل ولو بدون، لو أمكن تلينها بلا أصابعه يعطفونها والكف واليد يرفعونها والرقبة فرثونها والرجل يعطفونها بلا دهن ما يسنده، ألا تلين المفاصل. وهذا إذا كان دو بعد الموت أو بعض بعض الأموات تحصل بدنه كله ما شاء الله كأنه حرير ما يسند، ماشي ده ما يسند ده. الدهن للا إذا تسند صارت يده كما يلزم ورجله كما يلزم ما نقدر إيه بيلينه، ناتي بالدهن لتلين يقوم في الوصايا وتلين المفاصل ولو ذا الغاية ولو بذهن احتيج إليه. فمن دوارة عند العوام من ممت دانتوله قول أبوك ذا العالم ذا منقاك الدهن يسن دهن ما يسن دهن عدل ونعد ولا صليت عربي حار جسم الميت يتأذى من كل ما طبيعته حارة أو نار تو يتعفن، إلا الدهن ما يسن إلا إذا احتيج إليه صليت كذا بارد ما هو صليت عربي العربي حار. فهذا وأما ما ذكر في السؤال عن أنه يضعون على الميت سليمون هذا مخالف للشرع، فقد جاءت نصوص شرعية على أنه إذا مات الميت فورا تجزع الثياب اللي عليه ويغطى بثوب خفيف من قطن. هذه الواردات وردت عن الرسول وذكرها العلماء في كتبهم، نزع ثياب موت فورا والتغطية بثوب خفيف يكون من قطن لا تترون ولا نيلون ولا صوب حار. كما ذكرنا في الكلام ان جسم الميت يتأذى من أي طبيعة حار، يبغى له كل ما هو بارد ولا تو يسرع التعفن إليه. إذا اغتلى بسليمون ولا نيلون ولا تترون ولا الحصر لا يبون شطة، عندنا عملهم في تريمنا الشطة من خوص النخل باردة باردة طبيعتها باردة ويتخلل الهواء من تحت شطة. أما الحصور ذي هذه كلها حارة، ولا سليمود ولا سفن هذا كله حار. جسم الميت يقبل كل ما طبيعته حارة، من حين ما تخرج الروح ننزع ثام موت فور ونغطيه، حتى عمل فريم يبون مقص يقصون مزدرة ليل معاد طول بقاها على جسمه ليل السرعة، ونازع في الوصية يقول ونازع ثياب موته فورا ويغطونه بثوب خفيف يعني ما هو غليظ كل ما أرهف نعمل على سوته على العورة ذا من الركبة للسرة يردفون الغطاء ذا لين ما يظهر السوتين حقه ولا العورة. فهذا من الجهل المنتشر وسكوت العلماء عن ما يعمله الجهلة في أمواتنا خطر، فيجب على أهل العلم يلاحظوا ما يتعامل به مع الموتى في بعد خروج الروح وفي غسلهم وفي تكفينهم وفي دفنهم، ولا يبرر لهم يقول نحن ما حدارين يخلون من بغشي يلقيه انه في دفن وأنه في كفان وأنه في غسل، حملناه كفناه، والعلماء بعيدين عن هذا، لا هذه الأمور. فيجب على من عنده علم يكون ملم بما يجري مع الأموات، لأن الميت أمانة الحي، فأي حاجة تضر الميت الحي مسؤول عنها. وقال في الإرشاد ويحترم كهو حيا، هذه عبارة الإرشاد في الفقه، يحترم الميت كأنه حي. حتى قال العلماء أن ما يتأذى منه الحي يتأذى منه الميت، ولا نقول كما العقيدة حق الكفار ألا ميت خلاص، لا، ما يتأذى منه الحي يتأذى منه الميت، وعبارة الإرشاد في الفقه ويحترمك هو حيا. فأي حالة بات هذه الميت حرام أن يعملها له الأحياء، حتى الأسنان لتكون مركبة فيه، ولا أسنان ذهب إذا أمكن إخراجها بسهولة بدون أذية تخرج، وإن كان بأذية لا يجوز. طيب ذهب ما أبغوا يدفل معه، قالوا إذا ألا بأذية اللهم الحد محاجير في الورثة حد يضمن حقهم في هذه الضروس اللي فيه، أما إذا أمكن إخراجها بدون أذية يختخر. الشاهد أنه كان أذية غير ميت، لأن ما يتأذى منه الحي يتأذى منه الميت، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الأخوة المستمعون، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، سائلين المولى تعالى أن يجعلها في ميزان حسنات كل من شارك معنا. ونيابة عنكم نتقدم بالشكر الجزيل للحبيب العلامة علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ على ما أجاد وأفاد، ونختم بالدعاء والفاتحة.
0: نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا ويرزقنا العمل بما علمنا، يوفقنا لما يرضي عنا، وإلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.
5: الإخوة المستمعون، ما زلنا معكم مع بث نور الإيمان من دار المصطفى بتريم. نبقى الآن وإياكم مع حلقة مسجلة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، فقرة طيبة ومفيدة نتمناها لكم.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: بين صخب الأيام وسكون اللحظات القليلة التي نملكها لأنفسنا، هناك نافذة تبقى مفتوحة لك دائما، نافذة مفتوحة، ساعة نجمع فيها أعذب ما قيل من محاضرات ولقاءات في أبواب شتى من العلم والفكر والوجدان. نافذة مفتوحة، فقط أطل. يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 1:30 ظهرا، ويوم الأربعاء عند الساعة 10:00 صباحا.

0: قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادة الله. هناك تصير هذه الأرض أمة واحدة، هناك يجتمع الناس، هناك يتعاون الناس، هناك يتحابب الناس، هناك يتكاتف الناس، هناك يتوحد الناس على هذه الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خاتم النبيين ومن أنهى الله تعالى به الرسالات والبلاد.
1: برنامج أنوار كلمة التوحيد يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الأربعاء ويوم الاثنين عند الساعة 1 ظهرا.

0: هذه المجالس أتذاكر وإياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

بصر. برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبتوفيقه سبحانه وتعالى نبلغ جميع الأمنيات وتتحقق لنا جميع الطموحات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الصواب وأن يجعلنا من الراشدين. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد سيدي ولدي عدنان، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وما مضى إلا وأكمل الدين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. أيها الأعزاء المشاهدون، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وها نحن نلتقي وإياكم مجددين بكم اللقاء في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، وفي رحلة إيمانية جديدة، ومع حكاية صحابي جليل. إنه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما أقلت الغبراء وما أضلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر. أبو ذر كان مؤمنا بالفطرة، أو يكاد يكون كذلك. كان يعيش في قرية غفار تصل فيها القوافل تربط بين الشام وغيرها من البلدان، فكانت تعيش هذه القرية الصغيرة على القوافل التي تمر عليها، وكان يسكنها غفار، وكان يسكنها أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. أبو ذر كان يتصف برجاحة العقل، وكان يتصف ببعد النظر، وكان عندما يرى أصحابه يعبدون الأوثان كان يضجر منهم ويسأم منهم، وكأنه كان ينتظر نبيا سيظهر في هذه الأرض عما قريب. وفي يوم من الأيام دعا أخاه أنيس أخ لأبي ذر، وقال له: يا أنيس، اذهب إلى مكة المكرمة وأتني بخبر النبي الجديد. ما تراه يفعل؟ ما صفته؟ كيف يتعامل مع الناس؟ وكيف يتعامل معه الناس؟ فذهب أنيس إلى مكة المكرمة لكي يرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متبعا التوجيهات الذي أعطاها إياه أخوه أبو ذر. وصل إلى مكة المكرمة، وجد تعامل الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجد ما يعمل به المشركون والكافرون، وجد من الصفات الجميلة والصفات الطيبة والحسنة والأخلاق الرفيعة التي كان يمتاز بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع أنيس إلى بلده غفار، وكان أبو ذر ينتظره على أحر من الجمر، يريد أن يعرف أخبار النبي الجديد. فوصل أنيس إلى غفار والتقى بأخيه أبي ذر، وأخوه أبو ذر ينتظر منه، فقال له: وجدت محمدا يفعل كذا، ووجدت أنه يتهمونه بأنه شاعر، ومرة يتهمونه بأنه ساحر، ومرة يقولون عليه بأنه كاهن. وما صفته؟ قال: صفته كذا وكذا، ولكن أبو ذر يريد أن يسمع الكثير والكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا أنيس، إنك لم تشفي غليلي، ما علي إلا أن أذهب بنفسي إلى مكة المكرمة، فهل يمكن أن ترعى أولادي وعيالي؟ قال: نعم اذهب، ولكن احترس من أذى قريش لك، فإنهم لو علموا بأنك ستذهب إلى محمد سيؤذونك، احترس من أذاهم وانتبه. فأخذ أبو ذر قربة صغيرة معه، وأخذ زادا قليلا معه، وذهب متوجها إلى مكة المكرمة.
فعندما وصل إلى مكة المكرمة دخل المسجد ونام في المسجد ولا يعرفه أحد. في اليوم الأول مضى، اليوم الثاني سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه رأى أبا ذر وهو لا يعرفه نائما في المسجد، فاستغرب وقال له: أنت رجل غريب. قال: نعم. قال: هل يمكن أن أخذك معي إلى البيت؟ قال: نعم، سأذهب معك إلى البيت، ولكن بشرط أن تعاهدني أنك لا تخبر أحدا من المشركين. فعاهده سيد الإمام علي بأنه لن يخبر أحد. بات عنده ليلة ولم يخبره من هو ولماذا أتى وما اسمه. وفي اليوم الثاني أيضا بات في بيت سيد الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه ولم يخبره من هو وما اسمه وما الذي أتى به. في الليلة الثالثة قال له: اسمع يا صاحبي، من أنت وما الذي أتى بك إلى مكة المكرمة وما الذي أجلسك عندنا وما الذي أجلسك في المسجد؟ فقال له: أنا من غفار وأسمع بالنبي الجديد وأسمع بمحمد، أريد أن أقابله وأن أجلس معه. ففرح سيدنا الإمام علي بن أبي طالب فرحا شديدا وتحللت أسارير وجهه، وقال: في اليوم الثاني سأذهب بك وسأصطحبك إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهب، وأبو ذر لا يلتفت يمنة ولا يسرة، وقال: إذا رأيت، يقول سيدنا معلي لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا رأيت أحدا من المشركين وكنت في خطر فإنني سأبقى وكأني أريق ماء على الأرض. فمشى ودخل إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فرد عليه: السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فكان أبو ذر أول من سلم على النبي عليه الصلاة والسلام بتحية الإسلام. فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أبو ذر سمع كلام الله عز وجل من النبي عليه الصلاة والسلام، فقهه في بعض أمور الدين، جلس مدة من الزمن وتشبع أبو ذر بكلام الله سبحانه وتعالى، وتنور قلبه بكلام الله سبحانه وتعالى، حتى إنه في يوم من الأيام قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني سأصدح بالشهادتين وسأقرأ القرآن أمام هؤلاء المشركين. فقال له عليه الصلاة والسلام: على رسلك يا أبا ذر، إني أخاف عليك أن يؤذوك أو يقتلوك. قال: إن في نفسي حاجة أن أقول أن أنطق بالشهادتين أمامهم وأن أقرأ القرآن أمامهم. سكت النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان من أبي ذر إلا أن يذهب إلى المسجد الحرام ويرفع صوته بالشهادتين ويقرأ شيئا من كلام الله سبحانه وتعالى، وصناديد قريش حول الكعبة: من هذا الصابئ الذي يقرأ القرآن؟ من هذا الصابئ الذي ينطق بالشهادتين؟ ضربوه ضربا شديدا ومبرحا. فأتاه العباس بن عبد المطلب وقال لهم: كفاكم، إن هذا من بني غفار، سيقطع عنكم عن قوافلكم، سيقطع المؤونة عن قوافلكم، دعوه. فاحتمى بالعباس بن عبد المطلب وتركوه، وعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام والدماء تنزف منه، فقال له: يا أبا ذر، ألم أنهك عن الذهاب إليهم؟ قال: سأذهب إليهم لأنهم هؤلاء كذا وكذا. فسبهم وشتمهم ودخل الإيمان في قلبه، تغلغل الإيمان في صدره مع رجاحة عقل وبعد نظر وقوة إيمان، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها.
وأسلم سلمها الله. فجلس أبو ذر عند النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا أبو ذر كان من أوائل من دخلوا الإسلام، كان رابع ثلاثة أو ربما كان الثالث أو الرابع، كان من السابقين الأولين إلى الإسلام. عاد إلى غفار ومعه جماعة من غفار، ولما دخلوا على بلادهم أول من أسلم أخوه أنيس، وبعد ذلك أمه، ومجموعة من أهل غفار دخلوا في دين الله طواعية من غير أن يراق دم ومن غير أن يسفك أي شيء من الذي كانوا يعمله غيرهم. فأسرة إيمانية، أسرة صادقة. فقال عليه الصلاة والسلام لأبيه:

اذهب إلى قومك، وإذا سمعت أن أمري قد انتشر وأن الإسلام قد انتشر فأتني. فذهب إلى قومه كما قلت لكم، ومضت غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق، وبعد ذلك جاء أبو ذر ومعه مجموعة من أصحابه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فانقطع أبو ذر في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، انقطع تماما، وكان خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يجلس مجلسه ويحب كلامه ويخدمه خدمة إيمانية صادقة. وأطال الله عمر أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، وإلى أن انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، وانتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى وهو راض عن أبي ذر. امتدت الحياة بأبي ذر إلى أن وصل إلى خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فرأى الحياة قد تغيرت، ورأى المسلمين قد انغمسوا في الدنيا. هذا زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ذي النورين، ويرى أبو ذر أن المسلمين لم يكن عهدهم كعهد ما كانوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيرت نفسه واضطرب حاله، وطلب من ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أن ينتقل إلى بلاد الشام ويعتزل الناس. وفعلا انتقل إلى بلاد الشام، ولكن بعد مدة جاء إلى المدينة المنورة ولقي ذا النورين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فزادت حالته اضطرابا وزادت حالته سوءا، فأمره أن ينتقل إلى الربذة، مكان بعيد يكاد يكون في الصحراء، هو وزوجته، وبنى له بيتا صغيرا، حتى أنه دخل عليه في يوم من الأيام، دخل إلى بيت أبي ذر يريد متاعا، يريد شيئا موجودا في البيت، فقال: أين متاعكم يا أبا ذر؟ أين داركم يا أبا ذر؟ أين متاعكم يا أبا ذر؟ قال: متاعنا في دار أخرى، يقصد في الدار الآخرة. أرسل إليه مجموعة صرة من الدنانير 300 دينار، فردها إليه فقال: ما أعمل بهذه الدنانير؟ وفي السنة 32 من الهجرة شاء الله عز وجل أن ينتقل أبو ذر من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة، وهو وحيدا فريدا مسلما لأمر الله سبحانه وتعالى، قانعا زاهدا، لا ينظر إلى هذه الدنيا ولا ينظر إلى مباهجها ولا ينظر إلى ما كانت عليه، فانعزل الناس فهو وحده دائما. فلما كان كذلك امتدحه النبي عليه الصلاة والسلام، وانتقل أبو ذر إلى جوار ربه وقد بلغ من العمر أشده، فرضي الله عن أبي ذر الغفاري صاحب العقد الراجح: ما أقلت الغبراء وما أظلت الخضراء، رجل من أصدق الرجال إيمانا، إنه أبو ذر الغفاري. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم كل خير وبركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. فيا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين، لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: قال الشيخ أبو حمزة البغدادي البزاز: من رزق ثلاثة أشياء فقد نجا من الآفات، بطن خال مع قلب قانع، وفقر دائم مع زهد حاضر، وصبر كامل مع ذكر دائم.
2: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضليع الفم، أشكل العين، منهوس العقب. قال شعبة: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. وعن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو عندي أحسن من القمر. وعن أبي إسحاق قال: سأل رجل البراء بن عازب: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل السيف؟ فقال: لا، بل مثل القمر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة، رجل الشعر. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عرض علي الأنبياء، فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام، فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام، فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام، فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فقرأ ورجع. قال: وقال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت، أو قال: اللحن. وعن قتادة قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه، حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم حسن الوجه حسن الصوت، وكان لا يرجع. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 630 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 630، فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار.
2: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الدين المراد هنا الملة، وهي دين الإسلام. النصيحة كلمة يعبر بها عن إرادة الخير للمنصوح له، وأصل النصح في اللغة الخلوص، ومنه نصحت العسل إذا صفيته من الشمع وخلصته منه. ويستفاد من الحديث أن النصيحة دين وإسلام، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. ويستفاد من الحديث أيضا أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة.
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. الرابع عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. رواه مسلم. الخامس عن أبي أمامة سدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن علي بن ربيعة قال: شهدت عليا رضي الله تعالى عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله ثلاثا، والله أكبر ثلاثا، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. وعن عامر بن سعد قال: قال سعد: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال: قلت: كيف كان ضحكه؟ قال: كان رجل معه ترس، وكان سعد راميا، وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته، فنزع له سعد بسهم، فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه، يعني جبهته، وانقلب الرجل وشال برجله، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه. قال: قلت: من أي شيء ضحك؟ قال: من فعله بالرجل.
2: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. لا يؤمن أي الإيمان الكامل، أحدكم من يدعي الإيمان والإسلام منكم، ما يحب لنفسه أي مثل الذي يحبه لنفسه من الخير. ويستفاد من الحديث الحث على ائتلاف قلوب الناس والعمل على انتظام أحوالهم، وهذا من أهم ما جاء الإسلام من أجله وسعى إليه. ويستفاد من الحديث أيضا أن الإيمان يزيد وينقص، تزيده الطاعة وتنقصه المعصية. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث أنشأ واخترع من قبل نفسه وهواه في أمرنا، في ديننا وشرعنا الذي ارتضاه الله لنا، فهو رد، مردود على فاعله لبطلانه وعدم الاعتداد به.
0: عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. البردان الصبح والعصر. السابع عشر. عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. والله أعلم.

الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم ورضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك أرقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم أني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة من أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة

0: عليهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استولوا الصلاة، تدروا تراسوا ساوى الأقدام، يرحمني ويرحمكم الله. أصلي فرض الظهر. الله أكبر، الله أكبر كبيرا. Thank you.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الطيبات لله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما سررت. وأنت المغفر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

ورضوان نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. حصنت بالله وبأسماء الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
2: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: وأما إذا تريد أن تعرف أين توجد السلامة وأين يوجد الأمان وأين يمكن أن تطفأ هذه النيران المشتعلة، سواء كانت داخل الأمة المحمدية أو كانت في هذا العالم المضطرب، أن يتعرف الناس على العدو الأساسي الذي يقيم هذا المنهج الشيطاني في التحريش بين الشعوب. ولابد أن نعيد إدراكنا من خلال ما نسمع وما سنسمع أن لنا عدو، وهذا العدو مثبت في كتاب الله، إن الشيطان لكم عدو. يجب أن ندرس استراتيجية عدونا، لأن الله سماه عدو، وخاطب الإسلام والمسلمين وخاطب الشعوب غير المسلمة وأخبرهم عن هذه الخطورة في أن الشيطان عدو للبشرية بكل نماذجها. يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. الأدب لباس، الديانة لباس، احترام العرض لباس، احترام أموال الناس لباس، احترام الأخلاق لباس، احترام الأديان لباس. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. قلة الأدب سوءة، التجري على الناس سوءة، حمل السلاح في غير موقعه سوءة، لسان تتكلم بكلام سوء، هذه كلها عورات ليريهما سوآتهما. وظيفة الشيطان يكشف العورات بين الشعوب، حتى تجد بعض المشتغلين بالعلم والدعوة ليس لهم من ضابط غير التشهير وكذلك التكفير وما شاكل ذلك من النظر في عيوب المجتمعات دون القدرة على إعادة ترتيب الخطأ إلى صواب، وهذا ما له علاقة بالدين. اليوم نحن لما نقرأ تاريخ أئمة الدين، وأمة الدين ليست محصورة في المهاجر والفقير وكما سمعتم في ألبا علوي، هي مدرسة، مدرسة من عصر النبي محمد. والذي يبحث عن السلبيات وهذه الجزئيات إنما عبارة عن شيء من الأمراض نتيجة الثقافات المتحولة، نتيجة التراكمات الفكرية المأخوذة من المدرسة الحديثة الغازية غزت بيوتنا.

0: ومدارسنا وإعلامنا وحتى مساجدنا ثقافات متحولة، ثقافات متمولة، ثقافات تبنى للأجل أجل ما سماه النبي بالقبض والنقض والهدم والتداعي والوهن. وما قلت شيء من لساني، هذا كله كلام النبي محمد، نحن يجب أن نبحث فيها وما يريد بها رسول الله فيما ذكر وأين توجد. فإن كانت فينا نسأل علماءنا يحررون من هذا المرض، وإن كانت في غيرنا نسمع الغير ما الذي يجب أن يتفق عليه من ما جاء به النبي محمد في إنقاذ الشعوب وإنقاذ الأمم. وإلا فإنكم كما ترون لا ترون إلا الهدم، ولا ترون إلا الضرر، ولا ترون إلا الجنون، ولا ترون إلا الاندفاع، ولا ترون إلا الانفعال. كل هذا يدخل فيما سمي بالمنافسة وما سمي بالتحريش.
1: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.

قال الإمام أبو إسحاق الخواص: دواء القلب خمسة: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. وقال رحمه الله: من لم تبك الدنيا عليه لم تضحك الآخرة إليه. قال الشيخ أبو إسحاق الرقي: أضعف الخلق من ضعف عن رد شهواته، وأقوى الخلق من قوي على ردها. وقال: علامة محبة الله إيثار طاعته ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: نساء عصر النبوة، سلسلة حلقات وثائقية تحكي سيرة عدد من نساء عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب جذاب ومميز. تأليف محمد منصور، قراءة التعليق أحمد فاخوري.

في مكة المكرمة ولدت وعاشت، وفيها ماتت ودفنت وقد تجاوزت 100 عام. حملت لقبا كان أشهر الألقاب بين نساء عصرها، لقبا ارتبط بقصة الهجرة النبوية المشرفة، حين اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه في غار ثور هربا من مطاردة مشركي قريش، فكانت تحمل إليهما الطعام والسقاء بعد أن شقت نطاقها إلى نصفين لتربطهما به، فبشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى أبدلها بنطاقها هذا 2 في الجنة، فكانت ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر. هي أسماء بنت أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة بن عامر بن عمرو بن تيم، تلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد 5 مرة بن كعب. وأم أسماء هي قتيلة بنت عبد العزة بن أسعد، قرشية من بني عامر بن لؤي، وقد طلقها أبو بكر قبل ظهور الإسلام وعاشت في البادية. ولدت أسماء رضي الله عنها قبل البعثة بسنوات، وقد أسلمت وكانت صبية صغيرة بعد 17 نفسا كما قال ابن إسحاق، فيما بقيت أمها قتيلة بنت عبد العزة على الشرك. وقد كان لأسماء قصة مع أمها شرعت آداب التعامل مع الأم وقواعد بر الوالدين، فقد حدث أن قدمت الأم ذات مرة على ابنتها أسماء فامتنعت عن إدخالها إلى بيتها، ثم ذهبت فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، قدمت أمي علي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك. فلما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أذنت لها بالدخول وقبلت هديتها. ثم خطبت أسماء للزبير بن العوام رضي الله عنه، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل 5 للبعثة. فقد ذكر الزبير أسماء لأبيها، ثم هاجر إلى الحبشة مع الذين اضطهدوا وأوذوا، ولم يكن الزبير رضي الله عنه قد بنى بأسماء بعد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من عزم الهجرة من المتزوجين أن يصحبوا زوجاتهم معهم. وقد روي عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعثمان بن عفان زوج ابنته رقية رضي الله عنهما لما عزم على الهجرة: أزمعت بذلك يا عثمان؟ فليكن وجهك إلى الرجل بالحبشة، يعني النجاشي، فإنه ذو وفاء، واحمل معك رقية ولا تخلفها، ومن رأى معك من المسلمين مثل رأيك فليتوجه هناك وليحملوا معهم نساءهم ولا تخلفوهن.
وهكذا خلف الزبير بن العوام رضي الله عنه أسماء لأنها لم تكن زوجته بعد، وهاجر وحده ليعيش في الحبشة مع بقية المهاجرين، حتى إذا ما وصلتهم أخبار الإسلام بعض أهل مكة الذين أعز الله بهم الإسلام كعمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما، أسرع بعض مهاجري الحبشة إلى ركوب البحر عائدين إلى الديار. وبعد فترة من إقامة الزبير رضي الله عنه في مكة عاود ذكر أسماء لأبي بكر أبيها رضي الله عنه، وتزوجا، وكان ذلك قبل الهجرة إلى المدينة المنورة. وبدأت طلائع المهاجرين تقصد المدينة المنورة في تلك الهجرة التي غيرت مجرى التاريخ وأسست معقلا رحبا لنشر دعوة الإسلام تشع في الأرجاء والأصقاع. وهاجر الزبير بن العوام مع المهاجرين وترك زوجته أسماء بنت أبي بكر حاملا، لكن أسماء رضي الله عنها لم تقعد لتنتظر الالتحاق بزوجها فحسب، بل لعبت دورا بارزا في مواكبة حدث الهجرة الأبرز، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقصة اختبائهما في غار ثور هربا من مطاردة قريش، والتي أشار إليها الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. ففي يوم الرحيل من الغار إلى يثرب صنعت أسماء رضي الله عنها زاد الرحلة، ونسيت أن تجعل للسفرة والسقاء رباطا تشدهما إلى الراحلة، ولما لم تجد ما تربطهما به نزعت نطاقها وشقته إلى نصفين، ربطت بأحدهما السفرة وبالآخر السقاء، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما وقال: لقد أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة. وعرفت أسماء رضي الله عنها منذ ذلك بذات النطاقين. وكانت لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها مشاهد أخرى في حدث الهجرة روتها هي بنفسها، فتقول رضي الله عنها: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل بن هشام، فوقفوا على باب أبي بكر فخرجت إليهم، فقالوا: أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ فقالت أسماء: والله لا أدري أين أبي. فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا، فلطم خدي لطمة خر منها قرطي، ثم انصرفوا.
فمضى 3 ليال ما ندري أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم علمنا أنه قصد المدينة ومعه أبي وعامر بن أبي فهيرة مولى أبي وعبد الله بن أريقط دليلهم.

ومضت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تحتمل سفاهة مشركي قريش في غياب أبيها، ثم شظف العيش أيضا. فقد روت أنه لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه أبو بكر رضي الله عنه، احتمل أبو بكر ماله كله معه، فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. قلت: كلا يا أبتي، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت: فأخذت أحجارا فوضعتها في كوة البيت حيث كان أبي يضع فيها ماله، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده فقلت: يا أبتي، ضع يدك على هذا المال. فوضع يده عليه فقال: لا بأس، إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا لكم بلاغ. ولم يكن أبو بكر رضي الله عنه قد ترك لأهله شيئا من المال، لكن أسماء رضي الله عنها أرادت بذلك أن ترضي جدها فلا يسخط على ابنه، وأرادت أيضا أن تعبر عن قناعتها واستعدادها الدائمين لاحتمال تبعات الجهاد في سبيل الله تعالى بالأنفس والمال، كل المال. ووصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه، ثم أرسل عليه الصلاة والسلام زيدا بن حارثة ومعه أبا رافع مولاه، وبعث أبو بكر معهما عبد الله بن أريقط، وكتب إلى ابنه عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن يحمل أهله. وهكذا خرجت أسماء بنت أبي بكر مع شقيقتها عائشة وزوجة أبيها أم رومان رضي الله عنهم لتقصد دار الهجرة وهي مثقلة بحملها. ولم تكد تصل حتى وضعت ابنها عبد الله الذي اعتبر أول مولود في الإسلام بعد الهجرة. وتروي أسماء رضي الله عنها قصة ولادتها فتقول: خرجت وأنا متم، أي أكملت أشهر الحمل، فأتيت المدينة فنزلت وولدت بقباء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه ووضعه في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم وضعها في فيه، فكان أول شيء دخل في فيه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة، ثم دعا وبرك عليه وسماه عبد الله، وكان أول مولود في الإسلام بالمدينة للمهاجرين، ففرحوا به فرحا شديدا، لأنهم قيل لهم: إن اليهود سحرتهم فلا يولد لهم. وعاشت أسماء في المدينة مع زوجها الزبير بن العوام رضي الله عنه، فأنجبت بعد عبد الله من الذكور عروة والمنذر وعاصما والمهاجر، وولدت من الإناث عائشة وأم الحسن وخديجة، وكان عليها أن تحتمل في حياتها الزوجية شظف العيش وقسوة الفقر قبل أن يوسع الله في رزق زوجها
ويفيض المال بين يديه، كما كان عليها أن تحتمل غيرة الزوج الشديدة التي روت عنها ذات مرة فقالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق النوى الناضجة وأعلفه وأسقيه الماء وأخرز غربه، أي أصنع دلوه وأعجن، ولم أكن أحسن الخبز، فكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعها له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي على بعد ثلثي فرسخ. فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله ومعه نفر من أصحابه، فدعا لي ثم قال: إخن إخن، ليحملني خلفه. فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، وكان من أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى، حتى أرسل أبو بكر بعد ذلك بخادمة فكفتني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني. وأبدل الله تعالى أسماء رضي الله عنها شظف العيش برخاء وسعة، فيما أفاءه على المسلمين الفاتحين من غنائم، فكان لزوجها الزبير رضي الله عنه في كل بلد شارك في فتحه أرض يملكها أو دار يسكنها. ومع تقدم سن الزبير بن العوام رضي الله عنه بدأت غيرته على أسماء تخف حدتها، ولكن بقي في طبعه حدة لم يستطع التخلص منها، مما جعل أسماء تشكو لأبيها بعض ما كانت تجد منه. فقال لها الصديق رضي الله عنه: يا بني اصبري، فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح ثم مات عنها فلم تتزوج بعده، جمع الله بينهما في الجنة. فصبرت أسماء سنوات طويلة حتى كانت أواخر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاشتد الخلاف واستحالت الحياة الزوجية بينها وبين الزبير رضي الله عنهما، وتم الطلاق بينهما، واتفقا أن يأخذ هو ابنه عروة وكان أصغر الأبناء، وأن تعيش هي مع بقية أولادها. ولم تتزوج أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها بعد زوجها الزبير الذي قتل في عهد خلافة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، بعد أن تتبعه أحد الصعاليك وقتله غدرا وهو يصلي. وعندما قصد القاتل الإمام علي ليبشره بمقتل الزبير ويضع بين يديه سيفه، صاح آمرا بطرده: بشر قاتل ابن صفية بالنار. أما أسماء رضي الله عنها فقد عاشت بقية حياتها في مكة المكرمة مع ابنها عبد الله بن الزبير، وكانت بمنأى عن أحداث الفتنة التي بدأت في المدينة بمقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. وبقيت أسماء رضي الله عنها بمعزل عن تلك الأحداث العاصفة
حتى كان حكم بني أمية. فقد اطلعت بدور كبير بعد أن اختار أهل العراق سنة 64 هجرية ابنها عبد الله بن الزبير وبايعوه خليفة على المسلمين إثر وفاة يزيد بن معاوية. وقد تبعهم أهل مصر والحجاز واليمن وخراسان. وقد نقل عبد الله بن الزبير عاصمة الخلافة إلى مكة

وعاشت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وهي الصحابية الجليلة محنة الحصار مع ابنها عبد الله بن الزبير الذي دخل على أمه وكانت قد تجاوزت 100 ولم يبقى معه سوى النزر اليسير من أصحابه، فقال لها في حوار سجل التاريخ فيه عظمة هذه الأم وحكمتها وقوة إيمانها: يا أماه، خذلني الناس حتى ولدي وأهلي، ولم يبقى معي إلا اليسير ممن ليس عنده من الدفع إلا صبر ساعة، والقوم يعطونني ما أردت من الدنيا، فما رأيك؟ فقالت أسماء رضي الله عنها: والله يا بني، أنت أعلم بنفسك، إن كنت تعلم أنك على حق فامض له، فقد قتل عليه أصحابك، وإن كنت إنما أردت الدنيا فبئس العبد أنت، أهلكت نفسك ومن قتل معك، وإن قلت إني على حق فلما وهن أصحابي ضعفت، فهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل الدين. فقبل عبد الله رأس أمه وقال: هذا رأيي، ولكن أحببت أن أعلم رأيك، فزدتيني بصيرة، فانظري أماه، أني مقتول من يومي هذا، فلا يشتد حزنك لأمر الله.

0: ومضى عبد الله بن الزبير بشجاعته وإيمانه إلى قدره، فقتل وكان في 73 من العمر. وحز الحجاج رأسه وبعث به إلى عبد الملك بن مروان، ثم دخل على أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها فقال لها: كيف رأيت ما صنعت بعدو الله؟ فقالت ببلاغة خلدها التاريخ: رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. بلغني أنك تقول له: يا ابن ذات النطاقين، أنا والله ذات النطاقين، أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله وطعام أبي بكر من الدواب، وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه. أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، أي سفاحا يسرف في إهلاك الناس، فأما الكذاب فرأيناه، وأما السفاح فلا أخالك إياه، ولا ضير أن أكرمه الله على يديك، فقد أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغيا من بغايا بني إسرائيل. ولم يكتفي الحجاج بالقتل، بل أمر بصلب عبد الله بن الزبير جثة بلا رأس حتى تقطعت أوصاله. ودخلت أسماء على الحجاج مرة أخرى والألم يعتصر فؤادها الصابر، وقالت: أما آن لهذا الفارس أن يترجل؟ وأنزل عبد الله بن الزبير من الخشبة بعد قرابة شهر، فغسلته أسماء وكفنته وصلت عليه ودفنته. ولم تمض أيام قليلة حتى فاضت روح الأم الصابرة إلى بارئها، فتوفيت 73 للهجرة، ودفنت في مقبرة المعلاة في أعالي مكة المكرمة، بعد أن عاشت أيامها الأخيرة في خضم أحداث جسام لم تشهد امرأة لها مثيلا في تاريخ صدر الإسلام.
1: كنتم مع برنامج نساء عصر النبوة، سلسلة حلقات وثائقية تحكي سيرة عدد من نساء عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب جذاب ومميز. تأليف محمد منصور، قراءة التعليق أحمد فاخوري. صل

0: لا يكاد بيت مسلم يخلو من تفسير ابن كثير، فهل سألت نفسك يوما من هو مؤلف هذا الكتاب العظيم؟ إنه أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي. ولد بمجدل من أعمال دمشق سنة 71، ثم انتقل إلى دمشق مع أخيه بعد موت أبيه، وذلك سنة 76. حفظ القرآن في طفولته، وقرأ القراءات، وبرع في التفسير والفقه والأصول وعلوم الحديث، وأخذ عن علماء أجلاء منهم أبو الحجاج المزي والقاسم بن عساكر وشيخ الإسلام ابن تيمية، وأخذ عن ابن القيم وقال: كنت من أصحب الناس له وأحب الناس إليه. فأخذ من شيخيه ابن تيمية وابن القيم تعظيم الوحي واتباع السلف، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقد ولي التدريس في دار الحديث الأشرفية والمدرسة الصالحية والمدرسة النورية الكبرى وغيرها من المدارس، تتلمذ له عدد من العلماء، منهم ابن الجزري شيخ علم القراءات، والحافظ زين الدين العراقي، وولده أبو زرعة، وجاءه طالب عالم من خراسان وقال له: أنا ما خرجت من بلادي إلا إلى القصد إليك وأن تجيزني، وذكرك في بلادنا مشهور. قال عنه الذهبي: فقيه متفنن ومحدث متقن ومفسر نقال، وله تصانيف مفيدة، يدري الفقه ويفهم العربية والأصول، ويحفظ جملة صالحة من المتون والتفسير. وقال ابن حجر: كان كثير الاستحضار، حسن المفاكهة، سارت تصانيفه في البلاد في حياته، وانتفع بها الناس بعد وفاته. ومن مصنفاته تفسير القرآن العظيم، وهو من أفيد كتب التفسير بالمأثور، والبداية والنهاية، وهو من أحسن كتب التاريخ، وجامع المسانيد والسنن، وغيرها من الكتب النافعة الماتعة. قال تلميذه ابن حجي: كان أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث وأعرفهم بتخريجها ورجالها وصحيحها وسقيمها، وكان فقيها جيد الفهم صحيح الدين. فقد بصره في آخر عمره، وتوفي بدمشق في شعبان سنة 74، وكانت له جنازة حافلة، ودفن بوصية منه بالقرب من شيخ الإسلام ابن تيمية في دمشق، فرحمه الله وأجزل له الأجر والمثوبة.
1: خضار وفائدة. الخس، واسمه العلمي لاكتوكا ساتيفا، وهو واحد من الخضروات الورقية الخفيفة على المعدة والمعروفة بفوائدها العديدة لصحة الجسم. ومن هذه الفوائد المساعدة في خسارة الوزن، إذ يعد الخس مصدرا منخفضا للسعرات الحرارية، فنصف كوب خس فيه 4 سعرات حرارية، وهو غني بالألياف الغذائية، ولذلك فإنه يعزز صحة الجهاز الهضمي، ويحسن حركة الأمعاء، ويساعد على تجنب الإمساك والانتفاخ. ويعد الخس مصدرا للأحماض الدهنية المفيدة مثل الأوميغا 3، لذلك فهو يسهم في تعزيز صحة القلب وخفض الكوليسترول الضار والوقاية من أمراض القلب والشرايين. ويتميز الخس بأنه غني بمضادات الأكسدة القوية وفيتامينات ألف وجيم، مما يجعله محاربا عنيدا للالتهابات والخلايا السرطانية، ومعززا للمناعة، ومدافعا عن الخلايا والحمض النووي من التلف، ومحافظا على صحة العين، وحاميا لها من الأمراض. ويتميز الخس أنه مفيد في علاج اضطرابات النوم والأرق، ومساعد على الاسترخاء، وهو مصدر لفيتامين كاف، لذا فهو مهم جدا لبناء العظام وزيادة كثافتها ومنع الهشاشة، كما يساعد على تخثر الدم، ما يسهل التئام الجروح والكدمات. ويساهم الخس أيضا في تعزيز صحة الجلد والحماية من التجاعيد، والمساعدة في تجدد الخلايا وحمايتها من التلف، وجعلها أكثر إشراقا وشبابا، والوقاية من حب الشباب والبثور. ويحتوي الخس على فيتامين كاف وفيتامين هاء، ولذلك فهو يعزز صحة الشعر ويعالج مشكلات تساقطه، كما يحافظ على صحة الأظافر. فتبارك الله أحسن الخالقين.
0: خضار وفائدة.

عرضت عليك البضاعة، ألا تقبلها بتوبة صادقة في هذه الأيام بإنابة إلى الملك العلام؟ قم بأمر شرع أحسن القيام، حكم محمدا في نفسك، حكم سيدنا محمد في أسرتك، حكمه في معاملاتك، حكمه في أخلاقك، حكمه في مشاعرك، حكمه في مقاصدك، حكمه في نواياك. ولك البشارة والله، ولك الطهارة من الله. أنت أصدق وربك يفتح الباب فوق ما تأمل وفوق ما تطلب.

0: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، شوف المشروع، شفنا قدنا بفتحه.
0: والله جد كل الحماس ده عندك، وما خفت من كلام الناس؟
1: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
0: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
1: شفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ذا.
2: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.
3: منبه الطاعات. تلاوة القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: فقرة الإعلانات.
2: مع طريق النور رحلتكم للعمرة براحة وطمأنينة. شركة طريق النور للسفريات والسياحة تعلن عن حملة جماد أول لعام 1448 الهجرة، 17 يوما مع طريق النور، منها 3 أيام في المدينة المنورة. سعر الحملة 1350 ريال فقط. عرض خاص لأول 10 مسجلين ب 1300 ريال فقط، يشمل البرنامج التأشيرة وخدماتها، سكن مريح، نقل مريح، شامل التغذية من دخول المنفذ السعودي، المزارات، مرشد ديني مرافق للحملة، موعد الانطلاق عند اكتمال العدد، المقاعد محدودة، سارع بالحجز. شركة طريق النور للسفريات والسياحة وخدمات الحج والعمرة. العنوان: حضرموت تريم الرميلة أمام مدرسة 22 مايو. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 730-505-104 أو 773-846-471. كما يمكنكم الاتصال والتواصل عبر تطبيق واتساب الرقم 774-057-292. احجز مقعدك لحج بيت الله الحرام لهذا العام 1448 الهجرة مع وكالة التيسيرات، واستعد لرحلة إيمانية نرافقك فيها بخبرة واهتمام.

0: أول من شهر رجب لعام 1448 للهجرة الموافق للعاشر من شهر ديسمبر 2026 للميلاد. فلا تؤجل قرارك، بادر بحجز مقعدك قبل اكتمال العدد. وكالة التيسيرات سنوات من الخبرة في التفويج وسعي للتميز في خدمة ضيوف الرحمن. للحجز والاستفسار يمكنكم زيارة مكاتبنا، المركز الرئيسي تريم السوق عمائر بهاني، فرع عيديد تريم عيديد بجانب دار المصطفى. للتواصل يرجى الاتصال على الأرقام التالية: ثابت 413-882، جوال 775-1222275. وكالة التيسيرات، خدمتكم سعادتنا.
1: سيدنا عبد الرحمن بن عوف، رضي الله عنه، يعني وشخصية جدا جميلة.
2: وبالمناسبة هو قالها في مشكلة،
1: وفي مشكلة بالضبط لما دخل على المدينة
2: ما في جيبه ريال
1: ولا ريال، وقال لهم دلوني على السوق، دلوني على استراتيجيات السوق ووروني كيف الوضع. ما قال لهم زي ما قلنا أنا وأنت بنتكلم إنه فين يمين شمال ولا هذا.
2: هنرجع نقولها للشباب
1: بالضبط
2: معمر، نقول للشباب انتبهوا لما جاء عبد الرحمن بن عوف، لأن يمكن بعضهم ما عارف إيش حكاية عبد الرحمن بن عوف. لما هاجر إلى المدينة المنورة دخل وما في جيبه أبدا دينار أو درهم، فقال للصحابة اللي هم أهل المدينة اللي هم الأنصار، قال جو قالوا له تأخذ فلوس نقسم لك أموالنا وكل شيء، قال لهم لا أريد شيء، بارك الله لكم في أموالكم، بارك الله لكم في مزارعكم، ولكن دلوني على السوق.
3: برنامج دلوني على السوق يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت في المساء، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:00 ظهرا.

0: آباءنا وأمهاتنا ضحوا من أجل أن تقوم لنا قائمة وتنهض لنا عزيمة ويعلو لنا شان. وبعد أن رزقنا الله من اليسر في الحال والبحبوحة في العيش، لا يجب علينا أن نضيع الأهداف الكبيرة التي لن تنهض أمة إلا بها، وعلى رأسها التعليم. أما تكديس الأشياء وبناء البيوت الكبيرة وشراء السيارات الفخمة وإضاعة الأموال والاهتمام بال مظهريات، هذا سيعيدنا إلى الوراء، وهذا مشهد نرجو الله أن لا يرينا إياه.
1: برنامج نهضة أمة يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 2:30 ظهرا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: الإخوة المستمعون، بعد لحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لكلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساب دار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية، وقتا مباركا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا وافيا نعمه يكافي مزيده، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اما بعد، فمن نعمه الله سبحانه وتعالى في امثال هذه المجالس المباركه، هذه المجالس التي تذكر بالله وتذكر بنبيه عليه الصلاه والسلام وتذكر بالرجوع الى الله سبحانه وتعالى، من اهم فوائد هذه المجالس المباركه

0: أن يوطن الإنسان نفسه أن يكون من عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وأنعم بالوصف إذا كنت عبدا له سبحانه وتعالى. نحن الكل عبيد الله سبحانه وتعالى، ولكن عندما يتحقق الإنسان بكونه عبدا لله ويعرف في نفسه أنه عبد لله، ويتصرف مع الناس بأنه عبد لله، ويخاطب زوجته أولاده أسرته وجاره وقريبه ومن يشتري منها أو يبيع منها أو يتعامل معه بصفة كونه عبدا لله سبحانه وتعالى، فإن المجال يختلف والأمر يختلف، لأنك تتعامل وأنت تنظر إلى من أنت عبده، إلى ربك سبحانه وتعالى. فنعم ما تكون من تكون فيه وفي الحال التي تكون فيه وأنت عبد لله سبحانه وتعالى. يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، قال يمشون بالحلم والسكينة والوقار والطاعة والعفاف والتواضع. هذه الست صفات يمشون بها هؤلاء العباد المكرمين الذين نسبهم الحق سبحانه وتعالى إلى نفسه، يمشون بالحلم والسكينة والوقار والطاعة والعفاف والتواضع. قال: لا يستكبرون ولا يتجبرون ولا يجهلون ولا يفسدون ولا يعصون. كلها هذه من أهم الصفات التي تصف بها هؤلاء القوم الكرام، وتحققوا بعدم الفساد وعدم إرادة الفساد ولا العلو في الأرض، فكان حق عليهم قوله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة التي تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فلم يريدوا العلو في الأرض ولم يريدوا الفساد في الأرض، وأرادوا الآخرة، تلك الدار الآخرة، أرادوا الآخرة. لماذا أرادوا الآخرة؟ لأنهم علموا وعرفوا الدنيا، عرفوا الدنيا وما فيها من ذل ومن مهانة ومن سقوط ومن خساسة، فأرادوا الآخرة، فكانت الدار الآخرة خالصة لهم هؤلاء. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قال إذا خاطبهم الجاهلون بالمكروه من القول خاطبوهم بالمعروف من القول وبالسداد في الخطاب، عاملون به كل ينفق مما عنده، كما روي ذلك عن عدد من أهل الله، كل ينفق مما عنده، ينفق الإنسان مما عنده، فهم يخاطبون بالمعروف من القول وبالسداد من الخطاب، ما يكلمون إلا بالمعروف ولا يتعاملون إلا بالمعروف في جميع شؤونهم وفي جميع أحوالهم. يقول سيدنا الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال: حلماء لا يجهلون، وإذا جهل أحد عليهم حلموا ولم يسفهوا، يحلمون ولا يسفهون، ما يسلكون سبيل أهل السفه الذين يقابلون السيئة بالسيئة، وإنما يقابلون السيئة بالحسنة، إنما يقابلون السيئة بالحسنة. ويقول سيدنا الحسن البصري أيضا: إن المؤمنين قوم ذلل، ذلت منهم الأسماع والأبصار والجوارح من خوف الله. قوم ذلل، المؤمن هين لين، هكذا يكون المؤمن قوم ذلل، قال ذلت منهم الأسماع والأبصار والجوارح من خوف الله، ذلت كل ذلك من خوفه من الله سبحانه وتعالى. ويقول سيدنا الحسن البصري في آخر هذا الكلام حكمة عظيمة، يقول: من لم يرى لله عليه نعمة غير المطعم والمشرب فقد قل علمه وحضر عذابه. إذا ما رأيت عليك نعمة من الله سبحانه وتعالى إلا الطعام والشراب، فهذا إنسان قل علمه وحضر عذابه، ما عرف من نعم الله إلا ما أطعمه وما أشربه. هناك نعم كبيرة عظيمة، نعم الهداية، نعم الإرشاد، نعم المعرفة به سبحانه وتعالى، التوجه إليه سبحانه وتعالى، الخوف منه، الرغبة فيه سبحانه وتعالى، كلها نعم عظيمة ينعم الله سبحانه وتعالى من خزائنه على عباد الرحمن، على هؤلاء العباد الكرام الصالحون الذين كانوا خلص له سبحانه وتعالى، خلص له. فحق أن يأتوا يوم القيامة ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وما كانوا يحزنون للدنيا، وما كان يتعاظم في أنفسهم ما يقدمونه من أعمال صالحة، مهما قدموا من أعمال صالحة فإنهم يبكون خوفا من النار، يصفون أقدامهم في الليل وتجري دموعهم يطلبون فكاك رقابهم، يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يعتقهم من النار، أن يفك رقبتهم من النار. هكذا دأب القوم الصالحين. أما الآخرون والعياذ بالله تعالى، تجده مقصر في العمل الصالح، مقصر في الطاعات، يقابل السيئة بالسيئة، ومع ذلك تجده لا يخاف من النار، وإن عمل عملا صالحا يراه شيئا عظيما وكبيرا، ولا يرى أنه محتاج إلى شيء بعد ذلك. فهكذا الوصف بين الاثنين. وكيف يتحقق الإنسان بصفات عباد الرحمن؟ في أمثال حضوره في هذه المجالس، بالخلوص، بالخشية، بالخشوع، بالإخلاص، يخلص في حضوره، فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه. فإن هذه مجالس الخير تنزل فيها الرحمة، وتنزل فيها السكينة، وتتغشاهم الملائكة، ويذكرهم الحق سبحانه وتعالى في من عنده. فإذا ذكرك الحق مرة ومرتين وثلاثة وأربع، وأنت تحضر مخلص له سبحانه وتعالى، أكرمك بهذه الصفات المكرمة، هذه الصفات المعظمة، هذه الصفات الكريمة. والمؤمن الذي أحبه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه سبحانه وتعالى، في دأبه كله وفي يومه كله وفي حياته كلها يتطلب هذه الصفات الطيبة، يتطلب عتقه من النار، فلا يترك بابا من أبواب الخير يقدر عليه إلا وقدم فيه شيء، ولا باب من أبواب الشر إلا وحجز نفسه عنه. فهكذا يقول المؤمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه المجالس وفي هذه الرياض الجنة التي جعلها الله سبحانه وتعالى وتكرم علينا بها. يكرمنا الله إياكم بكل خير، ويجعلنا من أهل الخير ظاهرا وباطنا. الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله الذي حضرنا وإياكم سبحانه وتعالى هذه المجالس المنورة المعطرة التي تتنزل فيها الرحمات وتتوالى فيها البركات وتحصل لها الرعايات والعنايات. نسأل الله أن يجعلنا وياكم من خواص هذه الرعايات التي يحصل بها يحصل عليها الحاضرون والمواظبون في هذه المجالس المنورة، حتى تظهر عليهم أنوار الدعوات المقبولات وتردد الملائكة، كما نسمع في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أننا نجالس الملائكة في مجالس الذكر وفي مجالس الخير، ترفرف علينا بأجنحتها وتمدنا الملائكة بدعواتها وتدعو المقصرين منا. حتى قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الصحيح، قال إن الملائكة ملك يقول يا رب إن فيهم فلان الخطأ الذي ما حضر لحاجة، فيقول الله تعالى وله قد غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فأعظم بها من مجالس، إذا دخل فيها الشقي صار سعيدا عند الله سبحانه وتعالى، وتحصل فيها الإمدادات للأرواح، وتحصل فيها العنايات والدعوات للأجسام، ويقوم الناس من هذه المجالس ما شاء الله بأنواع من الأجور والثواب والخير والبركة. نسأل الله توفير الحظ منها سبحانه وتعالى. سمعنا في كلام أخينا وحبيبنا محمد بن صميط وصف عباد الرحمن، تسع صفات وصف الله بها هؤلاء العباد المكرمون على الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. وصف دعواتهم، وصف أقوالهم، ووصف طريقة مشيهم سبحانه وتعالى. ما هذا الاعتناء، حتى وصف طريقة مشيهم كيف يمشون، ونسبهم إلى نفسه، قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذا المفسر الشهير الطاهر بن عاشور صاحب كتاب التحرير والتنوير ذكر في تفسير هذه الآية، وقال إنها اضطربت أقوال المفسرين في هذه الآية اضطراب كثير في الهون هذا الذي يمشون بعباد الله على الأرض، وأنه قد يمشي الإنسان بقوة على الأرض، قد يمشي بشدة على الأرض، ولا ينافي هذه الآية. لأن المراد، حتى قال إن بعض المفسرين قال لما يعني حبيبنا محمد ذكر لنا خلاصة الأقوال، وقال ابن عاشور أن بعض المفسرين الأكابر لما رأى عمق هذه الآية أشكلت عليه، فقال حتى رأى النبي محمد في النوم صلى الله عليه وسلم، وقالوا يا رسول الله بين لي هذه الآية، إيه معنى يمشون على الأرض هونا يا رسول الله؟ فقاله النبي صلى الله عليه وسلم من حاصل الأقوال لا يعصون الله سبحانه وتعالى. فحتى لو كان مشيت الإنسان في ظهوره معتز بربه عز وجل، أو كما يفعل جنود الإسلام مثلا في الغزوات ضد الكفار يضربون الأرض بأرجلهم وغير ذلك، لا ينافي الهونية هذه، لأنهم متذللين لعظمة الله وقائمين بحقوق الله وأوامر الله. فربنا وصف حتى هكذا يمشون على الأرض هونا، وأن كان هذه غالبا غالب مشية أهل الله سبحانه وتعالى، والمنكسرين لجلال الله والمشاهدين لعظمة الله ولجلال الله سبحانه وتعالى، هكذا طريقتهم يمشون على الأرض هونا، حتى يقولون لا تشتكي الأرض منهم إذا مشوا عليها، لا تشتكي الأرض من وقع أقدامهم أبدا. يمشون يعطون الأرض حقها، حتى الأرض يعطونها حقها بالمشي معها بالأدب، يمشون على الأرض هونا. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الجاهلون ليسوا الأميين، كم من أمي، ما قال الأميون اللي ما يقرأ ويكتب جاهل، ممكن إنسان يكون عنده معلومات خاطئة جاهل، لا يعتبر الجهل سوء الفهم في مدلول كتاب الله، سوء الفهم في مدلول كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وكما سمعنا بقية الآيات والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وآخرها كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام. الله حققنا بهذه الأوصاف كلها بجوده وفضله وكرمه وإحسانه، نتدرج فيها درجة بعد درجة ورتبة بعد رتبة ومقام بعد مقام. بعض الناس في أوائل هذه الآيات، بعضهم في أواسطها، بعضهم ما شاء الله في غاية في ذروتها، ما صدر منه خطاب جاهل أبدا. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سمعنا من شيخنا الحبيب عمر حفظه الله عن سيدنا علي زين العابدين، هذا الإمام الجليل العظيم الذي يعتبر ما شاء الله مدرسة بحد ذاته في مواقفه وفي علمه وفي صدقته وفي انفاقه وفي اتجاهه نحو السلام وسلم الأمة. قال أنه تبع أحد الجاهلين وأخذ يذم سيدنا علي زين العابدين، وكلما أساء إلى سيدنا علي زين العابدين دعاله قالوا جزاك الله خير، كلما أسأله بكلمتين قالوا بارك الله فيك. الغريب أن الأولياء هؤلاء يعني بواطنهم ما تتأثر بالذم، كلما ذموا ما يتأثر، ما ينزعج، ما يتحرك، ما يكون كما قالوا الناس عنده فعل ورد فعل. البني آدم المعتاد من أساء إليه يعني تأثر في بطنه وانزعج وربما تأذى وربما تألم، كيف أنت تقول علي أن جاهل وتقول علي أن كذا وكذا؟ لكن مثل هؤلاء الأكابر كأن قلوبهم محفوظة بنور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يذمه يقولوا يا جاهل، يقولوا جزاك الله خير، يقولوا أنت كذا قالوا بارك الله فيك، يقولوا أنت كذا وكذا يقولوا كذا وكذا. فقالوا له تلامذة سيدنا علي زين العابدين وطلبته قالوا له يا سيدي أنت ترد عليه بالكلام الطيب وهو يذمك؟ فقال كل ينفق مما عنده، هو ما يعرف إلا الكلام، وهؤلاء ما يعرفون كلمة بذيئة ولا يعرفون كذا وكذا ولا يعرفون شيء من هذا القبيل أبدا. نسأل الله أن يرفعنا سبحانه وتعالى. ما شاء الله سيدنا وشيخنا الحمر في هذا السفر، نسأل الله أن يحفظه في حطه وترحاله وتقلباته وأطواره، ويشرقنا في دعواته وفي تنزلاته ومنازلاته سبحانه وتعالى بجوده وفضله وكرمه وإحسانه. قال شيخنا الحمر أن السفر هذا أنواع، في السفر المعتاد هذا إنسان يسافر من مكان إلى مكان، وهذا له آداب وله شروط وله ضوابط وله أحكام، أحكام الإقامة وأحكام السفر وسنن السفر إذا ركع وإذا راح وإذا خرج. ويعتبر السفر ما شاء الله في بعض الناس رقي، وقال في أسفار من نوع آخر، في سفر بالله سبحانه وتعالى أن يسافر الإنسان بربه جل جلاله وتعالى في علاه خالص الوجه الله. قالوا في سفر أرقى من هذا السفر بالله وما له نهاية، السفر في الله. السفر في الله ما هو بالمقامات ولا بالأحوال ولا بالتوبة ولا بالصدق ولا باليقين، السفر بالله بالأحوال والمقامات والتوبة والصدق واليقين. والسفر في الله جل جلاله ما له نهاية أبدا، خلاص سفر في الله أعلى. قال وأغلى وأعلى أنواع السفر، سافرون في مشاهدة عظمة الله والخضوع لجلال الله وسرعة تنفيذ أوامر الله والانطواء والمتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال سيد الحمر أنه من هذا السفر في الله، قول الإمام الحبيب علي بن محمد الحبشي، رحلة فيها رحلنا للمقامات العظام، هذا السفر في الله. وما أشار إليه الإمام الحداد كذلك، ما قال الإمام الحداد عطفة يهدى بها قلق ضاع منه العمر في السفر. السفر في الله، سافرون في الله في ذات الله سبحانه وتعالى، تخلقون بأخلاق اسماء الله الحسنى، الغفور الرحيم الودود الصبور، كل اسم يتخلقوا بيسافرون في الله. وهذه كما يقال ثمرة الحياة المؤقتة هذه مع البني آدم. ما شاء الله ربنا أكرمنا بالإسلام والإيمان واجعلنا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا قلوب ممكن تحب ربها، واجعلنا قلوب ممكن ما شاء الله تتوجه تحب ربها. بدل البني آدم الإنسان العادي إذا ما جالس العلماء الربانيين والأولياء والصالحين والعلماء المخلصين وأهل السند، حملة السند رجل عن رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذا ما جالس أطباء القلوب، هؤلاء المحبة اللي في قلبه ذي تتوجه إلا إلى نفسه، يحب نفسه بس، ما يعرف يحول محبة المسلمين، ما يعرف كيف يحب المؤمنين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه، بعدين حتى ما يعرف يحب الصالحين، يقول لك فين حب الصالحين؟ ذيلف بين حوبين اللي كم أموات، بين حوبين الإمام الغزالي كم، بين حوبين الإمام إسحاق الشيرازي كم، بين حوبين الإمام النووي كم، كيف نحب ليلة الصالحين ولا شفناهم ولا جلسناهم ولا رأيناهم واكتبهم موجودنا عنده؟ ما يعرف يحب الصالحين ولا يعرف يحب المؤمنين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب نفسه، يعرف الله يحب نفسه بس، هذه هي نفسه المحبة كلها، البحر الكبير لا المخزون في روح الإنسان من المحبة العظيمة وجهها نحو نفسه، يسعى في متطلبات نفسه ورغبات نفسه مشتهيات نفسه، ما يرفع نفسه وما يعظم نفسه وربه محبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فذي الحين أولى ما شاء الله الصالحين يوجهون كما يقال إن صح التعبير بوصلة القلوب، بدل الكنز اللي في قلبك من المحبة ما شاء الله يوجهون، وبيلقي بالإنسان نفسه لو أحبه، حتى لو أحبه إيه بيعمل له في النهاية من بيتروح بها فين؟ لكن إذا حرك في قلبه ذي المحبة الراقية ما شاء الله أحب الأولياء وأحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين يرتقي إلى المحبة الكبيرة اللي ما يعبر عنها لربنا سبحانه وتعالى ذكرها في قوله جل جلاله وتعالى في علاه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، واللي في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، من في قوله سبحانه وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله. بعض العلماء قال إمام الغزالي أن بعض العلماء حتى يعني سماهم الغزالي سماسرة العلماء، قال أن المحبة لله ذي خفيت ودقيقة، قال بعضهم أنكروها قالوا محبة الله يعني طاعته بس، هذه المحبة تطيع ربك تمتثل أوامره، هذه المحبة ماشي حاجة كذا مشاعر ثانية. وقال إمام الغزالي وأين نقول هذه والذين آمنوا وشدوا حبا لله، حب حبون ربهم سبحانه وتعالى وتتحرك في القلوب محبة الله جل جلاله، والنبي علمنا اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك، وأهل الصفات هذه ما شاء الله بصفه بعد صفه وأقوال يرتقون بها إلى المحبة ذي، وهي الثمرة. قال الأئمة رضي الله عنهم أغلى شيء يخرج به الإنسان ويطبع وهف الأكفان ويخرج من الدنيا ذي عندما يكون قلبه معمور بمحبة الله ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإن ما قدر قال يرتقي إلى المحبة ذي محبة الصالحين، صالحي زمننا ما شاء الله عباد الرحمن تحبهم لأخلاقهم تحبهم ما أعطاهم الله، كل الناس يعرفون في محبة في الضلال، محبة الشهوات والملاهي موجودة، العالم ملان محبة، شوفهم كيف يحبون الناس شهواتهم وزعماهم الظلمانيين ويحبون ملذاتهم العادية ويحبون حتى الأجهزة والآلات، شوف بعض الناس عنده علاقة بالجهاز حقه، عنده علاقة بالجوال حقه، عنده علاقة بالبرنامج حقه، برنامج من البرامج ما يقدر يتخلص

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: فصل في مفاسد مدارس الاختلاط ومفاسد تأخير الزواج والحث على التوحيد وهو الاعتماد على الله في الرزق وفي كل شيء وذكر السبب والحث عليه وشيء من آداب البيع وما يتبع ذلك. الحمد لله ربنا على نعمه السابغات حمدا كثيرا طيبا عد كل شيء في الكائنات وصل ربي على محمد وآل المكرمات والأنبياء وصحبهم والصالحين والصالحات ملء العوالم كلها وعد ذر الكائنات مع السلام في كل حين والرحمات والبركات. هذه مدارس أسست ضد الحياة ضد الصلاة دروسها السم الضعاف.

ما فيه عيب تجلس معه وقت القراه في الخلوات، فهو مثقف له سنين يعلم المثقفات، ما هو كما جنس البشر ضعيف عند الشهوات، شيطانهم ثالثهم يمهد المواصلات، فظن شر ولا تسل كم حصل.

أو قد علم علم اليقين ما في غد إليه آت، أم هو على ثقة بتأخير الحوادث والممات. سبحان علام الغيوب، سبحان من أعمى العصاة، دينك أحق بالاتباع يا سائرا بعد العمات. إن يسر الله الزواج وسهل المساعدات، بادر لحفظ نصف إسلامك بكف الشهوات، والنصف الآخر ما بقي من السنن والواجبات. من أخر الزواج

ذهبي وجهي مثل البدر يوم الظلمات، تاجر صدوق يلتحق بالشهداء في المرتبات، ولا تفوتك في السبب تكبيرة إحرام الصلاة، واحذر من

فمن شغل عنه بمال أو بولد أخطى النجاة، مثل الذي يتعلمون العلم للمرتبات، مثل مهاجر أم قيس خابت قصوده والنيات، فالآخرة هي الأهم عند السعيد من ذي الحياة، يتقن عملها أولا ولا يضيع العائلات، ومن

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.
1: إن التربية الحسنة أو ضدها تنقسم إلى قسمين، وهبية ومكتسبة. فالترجمة الوهبية هي التي يمنحها الله تبارك وتعالى، إن كانت حسنة يهبها لمن شاء من عباده. فهناك أناس في التاريخ حبتهم الأقدار السماوية والعنايات الإلهية، ربوا ونشأوا في عناية الله على مكارم الأخلاق طبعا من غير تكلف، وألهموا محبة الطاعة وألهموا التقوى منذ الطفولة والصغر، ونشأوا على ذلك حتى انتقلوا إلى الدار الآخرة. وهؤلاء هم الكثير من الزمن السابق، ونرجو ألا يخلو زماننا منهم. فبلغ من أحد هؤلاء الأئمة الذين ربتهم العناية الربانية أن يقول في شبابه أو في كهولته: ما هممت بمكروه ولا فعلت مكروه. بلغ من التقوى درجة عالية، فهو لم يبتعد عن المحرمات فقط، بل هو بعيد حتى عن المكروهات فضلا عن المعاصي. وبلغ من أحدهم أنه كان يقول: ما من سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأرجو أننا عملت بها. نحن بعض الناس يقول: ما من سنة سنها رسول الله إلا وقد تركتها. فنسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه. وهناك طرف نقيض هذا النوع، وهو أناس حبتهم الأقدار الإلهية شقاء وعناء، فهم منذ طفولتهم ومنذ صغرهم يتقلبون في معصية الله ويتنقلون في غضب الله. ومن هؤلاء زعماء الضلال الذين دوخوا الدنيا وحصدوا الملايين من المسلمين، حتى بلغ بعضهم في الإجرام أنه يتمثل بقول الشاعر: وكنت امرأ من جند إبليس، فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. فلو عاش بعدي كنت أحسن قبله أمور حرام ليس يحسنها بعدي. أعاذنا الله وحفظنا من ذلك إن شاء الله. أما القسم الثاني فهي التربية المكتسبة، وهي التي ينبغي للإنسان أن يكتسبها وأن يحرص عليها في نفسه، وأن يتعدى نفعها إلى غيره. هذه التربية تنقسم إلى تربية غير مباشرة وتربية مباشرة. فأما التربية غير المباشرة، وهي التي تأتي للإنسان صفحا عفوا وتلقائيا من غير تكلف، أسبابها تنحصر في ثلاثة أشياء: القدوة الحسنة والعادات الحسنة والتقاليد الحسنة، وربما يكون من ضمن ذلك الوراثة الحسنة التي انتقلت بحكم الوراثة من الأصول إلى الفروع. وأما القسم الثاني فهي التربية المباشرة، وهي التي يتلقاها الإنسان بالتعليم والكسب، وهي التي تنحصر في أسبابها. فمنها التعليم على يد مشايخ وأساتذة ربوا على يد غيرهم فانتقلت التربية الحسنة إلى غيرهم. ومنها أيضا التربية من الآباء للأبناء وللأصول للفروع، ومن المدرس والمعلم لتلامذته. وربما يكون من أسباب تلك التربية ما يعرض للإنسان في حياته من العوارض والكوارث. فكم من شخص كان فاسد الأخلاق بعيدا عن الخير، فمريض مرضة عنيفة أشرف منها على الموت كانت سببا لهدايته ولأن يتحلى بمكارم الأخلاق.
0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: وكالة السكينة للسفريات والسياحة وخدمات الحج والعمرة تعلن عن عمرة شوق الحرم، رحلة تجمعنا إلى خير البقاع. خصم الافتتاح 1350 ريال سعودي للشخص، الانطلاق في 19 من شهر أكتوبر 2026 للميلاد، مدة الرحلة 15 يوما، تغذية الطريق مشمولة ضمن العرض. للحجز والاستفسار عبر واتساب يرجى التواصل بالرقم 730-899-996، وللاتصال يرجى التواصل بالرقم 774-998-056. المكان تريم عيديد، حارة الروضة، شارع دار المصطفى، عمارة الفضل. وكالة السكينة للسفريات والسياحة وخدمات الحج والعمرة، الراحة والسكينة في كل خطوة.
3: كان رسول الله كما وصفته أم معبد الخزاعية بوصف المتتبع في هذا الوصف، المرأة هذه رأت النبي مرة في حياتها. دائما نكرره. لماذا؟ لنستقي منه ماذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ رأيت رجلا ظاهر الوضاءة متبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه نحلة ولا فجلة، ولم تزر به صقلة ولا صعلة، قسيم وسيم في عينيه دعج.

0: وانتبه، كل لفظ قالته أم معبد الخزاعية هو لفظ الجمال.
1: زوايا، برنامج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

0: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
2: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. غرلا أي غير مختونين. عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخث، وقال: إنه لا يقتل الصيد، ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين، ويكسر السن. متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذث فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخث وقال: إنها لا تصيد صيدا. ثم عاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف: لا أكلمك أبدا. وعن عابس ابن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الأسود، ويقول: إني لا أقبلك، وأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه.
1: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة، ومحى عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود.
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، رواه مسلم. المتنطعون: المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد.

حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم

أخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله

لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استوى الصلاة تجاربه وتراسه واعتدل ويرحمني ويرحمكم الله صاروا الصفوف سدوا الفرج هادوا بين المناكب والأقدام استوى وصلي فرض صلاة وصلي فرض صلاة وصلي فرض صلاة العصر الله أكبر أكبر كبيرا أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا أصحر الله جهد وزهي وزهد وزهي وزهد وزهي وزهي برسول الله عليه وسلم سكين صلاتي ورسكي محيا قال هو ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وقد قلت إياك نستعين بهذه النصر

0: ثم رجعون عن الأدين.
1: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وانصرنا وحفظنا والطف بنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بالسنين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم ارفع وادفع عنا وعن جميع المسلمين الغلاء والبلاء والأذى والجور والظلم والأمراض والآلام والأسقام والشدائد والزيغ والريح والجهل وانجى المظلومين المكروبين المستضعفين واكلاهم وصنهم والهم هنا والهمهم رشدهم والطف بنا وبهم فيما يجري به القضاء واصرف وازل وابعد عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والحاقدين والحاسدين والكائدين والعينين والساحرين والمفسدين والمفتنين يا عافتنا سلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر.

0: أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.
1: شكرني بثنا ورب ذكر محمد في هذا المعيبها وعلى من وصالح من يمونه وعلى من تيدون شيخ العمر بسرعة سرعة الفاتحة إلى حضرة النبي.
0: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Qala sayyidi fi kitabih Tawjihun Nabi limardati barih lan qal fanahtaju ila an nurassikha fi bawtinina annahu laysa lana qasdun ay yuqaddimana ahadun fi mahfal aw fi majlisin wala ayamdahana ahadun wala yu'tiyana shay'a bal shi'aruna huwa shi'arul anbiya qablana wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin hayna idin la naltafit minkum al-anzar ila ma yabdu minan nas wa ma yabruzu min dhanbin aw intiqadin aw nahwi dhalik ala ahadin minna fa da'watuna aslan ma qamat li hada hatta nunzi'a an-nas alayhi aw nastathira an-nufus aw nuqima al-hawajiz fa nud'ifa bidhalika 'amal ad-da'wah bal qul kalamaka yusaddiquhu Allah la yusaddiquhu an-nas nahnu fi hirsina 'ala taqribin nas innama na'budu Allah la na'budu an-nas wa 'alamatu annana natalattaf wa natarafaqu bihim min ajlihi jalla jalaluhu annahu law usiya la ghadibna wa lam nujamil ahada walau takhalafa amrun ma'a amrihi wa syari'atihi subhanahu lam nura'i fi dhalika saghiran wala kabira wa laqad qala sahibud da'wah dariban lana a'zamal amthilati fi dhalika hinama tashaffa'u ilayhi fi ay yatruka iqamatal haddi 'ala al-mar'ati al-mahzumiyyah qala innama ahlaka alladhina qablakum annahum kanu idha sarika fihim ash-sharif tarakuh wa idha sarika fikum ad-da'if aqamu 'alayhi ahad waymullah law anna Fatima binti Muhammad sarakat la'adaha Allah min dhalika fahuwa ya'lam tuhraha laqata'tu yadaha wa fi dhalika ghayah annahu sallallahu alayhi wa sallam man yuhibbu ahadan fil khalqi ka hubbihi li Fatima radiyallahu anha fala budda an nuqima anfusakum ala tarafin.
1: Alhamdulillah wa sallallahu alayhi wa sallam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم من تبعهم بإحسان اليوم الدين وعلينا معهم فيهم برحمته إنه رحم الرحمين وأكرم الأكرمين. يقول سيدنا وشيخنا الحبيب عمر فنحتاج إلى أن نرسخ في بواطننا أنه ليس لنا قصد أن يقدمنا أحد في محفل أو في مجلس ولا أن يمدحنا أحد ولا أن يعطينا شيء. هذه الأربع الخصال لابد أنها تترسخ في باطن المسلم في باطن المؤمن في باطن السالك في طريق الدعوة إلى الله والمرتبط بالتعلم والتعليم. الناس الآخرون العوام العاديون قد يعني يعذرون في مثل هذا وإلا غيرهم، لكن طالب العلم المتوجه إلى الله لابد يرسخ في باطنه إنه ليس له قصد أن يقدمه أحد في محفل أبدا. طبعا يعني ولكن الخواطر دي أنه إنسان يقصد أنهم يقدمونه في المحافل دي للمبتدئين، أما المنور كذا قليل واللي قبرك قذف في قلبه النور خلاص ما شيلت فات إلى هذا الكلام أبدا شيلت فات. ولكن السالك المبتدئ اللي دخل في الطريق يبدأ يغشه الشيطان، يبدأ يدخل عليه، يبدأ يلفت أنظار قلبه، يقدمونك، يحترمونك، أنت أولى بكذا، أنت أولى بكذا. لكن المنور قلبه ملتفت أنه هو الحق سبحانه وتعالى، آشي عنده بالمكان هذا لا عبرة أبدا. ولكن هذا الكلام الأمثال أنا المبتدئين، أنه ما نعتقد بس نرسخ، رسخ في باطنك أنه ليس لك قصد أن يقدمك أحد في أي محل، تدخل في أي مكان. قالوا من علامة التواضع أن يرضى الإنسان في الجلوس في المحافل في المجالس بالدون، يرضى يجلس في أي مكان. حشفنا مشايخنا الكبار مثل سيدي الحبيب محمد الهدار في مجالس الحي عبد القادر، شيخنا الحبيب عمر، سيدي الحبيب بكر مشهور، حتى في تريم هنا لما يجي المحافل يجلسون في أي مكان، إذا وجدوا مكان دخلوا، ما وجدوا مكان أي مكان مقتنع لا يجلسون أي شيء. شفت كيف مرسخ في بواطنهم؟ هذه ليس له قصد لا أن يقدموا واحد في محفل أو في مجلس، ألا في مجلس ما عنده هو التفات، قدموه إجلال لعلمه ولا لولايته ولا لسره ولا لشيء، تقدم وجد مكان مناسب جلس فيه، ما أحد قدمه ما أحد التفلت له، رضي يجلس في المكان من الدون وعاد ولا يرتفع مقامه الباطني عند الله سبحانه وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ازداد عبد تواضعا إلا ازداد عزا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كلما تواضع رفعه الله عز وجل، كلما تواضعت في الظاهر يرتفع مقامك في الباطن، تكون أقرب إلى الله، دعاك أسرع عند الله وقريب من الله، والنور حقك يزداد أنوار. وكلما ترفع انتمس انتمس انتمس انتمس انتمس انتمس انتمس، وبيترفع الإنسان على من؟ على من بيترفع؟ على أصحابه يعني بترفع فوقهم، على أصحابك في الحلقة بترفع فوقهم،
2: على أخوانك اللي تدرس إياهم بغت بترفع فوقهم. سبحان الله، أبي تستفيد لما ترفع فوق الخلق، مجرد بس غش الشيطان، الشيطان وخداع الشيطان وغرور الشيطان، أفكار وخواطر وساوس. يمكن بعض الناس صدقها، يمكن لما رفع نفسي إن شاء الله إيه بترفع عند الله، لما ترفع نفسك سبحانه وتعالى. شوف كيف ما شاء الله ماشي. قال الحبيب عمر: ليس في بواطننا قصد أن يقدمنا أحد في محفل أو في مجلس، ولا أن يمدحنا أحد. قال الحبيب محمد الهدار كما سمعنا من كلام سيد الحمر، قال الحبيب محمد الهدار رضي الله عنه: حد دعوا إلى الله ما أبغوا الدعاء إلى الله، ذيل الكم اللي منورين المحمديين ما أبغوا حتى يقولهم جزاكم الله خير. هذا جزاك الله خير على الكلمة، لك ذي ما هي لنحن، نحن جزانها من الله ما هي منك أنت. أنت إن كان عنده الإنسان ذا مثل ذوق ولا شيء قال يا ما شاء الله جزاك الله خير، هذا يرجع له. أما الداعي هو مع الله سبحانه وتعالى، حتى جزاك الله خير قال ما نتوقعها من أحد ولا نطلبها من أحد. أبغى أحد يقول جزاك الله خير لقيت الدرس، جزاك الله خير لقيت كذا، الأجر من الله جل جلاله، ولا أن يمدح أحد ولا أن يعطينا شيء عشي أبدا. قال من الحبايب، قال عمري كله ما استشرفت ولا طمعت في رزق من إنسان من الله سبحانه وتعالى، عمري كله ما بدأ خطر لي خاطر أبدا مع الله بس جل جلاله وتعالى في علاه. شفت؟ ولكن زمننا ذا يعني اللي يتغير إنسان، إذا طلب الدنيا ممكن يطلبها من مالكها ليس ممن لا يملكها. يا رب يا رب. وبعضهم قالوا هذا الإمام الحبيب علي محمد الحبشي مع ما وسع الله عليه يعني في الأرزاق الظاهرة، مثل سيدنا الإمام الليث بن سعد في الزمن الأول، عمره كله ما سأل الله الدنيا، عمره كله إلا يسأل التقوى والولاية والمعرفة والمحبة، أدخل سأل أبدا. بعض الأولياء ربك يوسع عليهم العلماء مثل الليث بن سعد مثل ابن حجر العسقلاني، بعض أكثر العلماء يعني كما قال ذاك سألت الفقر أين أنت، قال في محابر العلماء، أكثر العلماء إلا هكذا. وبعض العلماء والأولياء ربك يعطيهم الدنيا ويعطيهم الآخرة، سادات الدنيا وملوك الأخرى رضي الله عنه. شفت كيف؟ قالوا جاءت مرأة إلى الليث بن سعد رضي الله عنه، قالت له: يا شيخ عندي زواج حق بنتي، وكان ممن يتاجر في المسك، أعطني يعني رطل إنسان الزواج حق بنتي. فقالها الليث بن سعد، قال وكيل حقه: أعطها 1000 رطل. فقالت له: يا شيخ يعني لو طلبت منك رطل يعني طلبت منك القليل. قال الليث: نحن ما نعرف نعطي القليل، ما نعرف إلا نعطي الكثير. وجاء رجل للليث بن سعد قالوا: يا شيخ عندي حويجة وقتك تقضيها لي. قال الليث بن سعد: روح شوف رويجل يقضي لك الحويجة حقك. قالوا: وانت؟ قال: نحن إلا رجال ما نقضي إلا الحاجات الكبار، أما الحويجات روح عند الصغار ذي لك. شفت كيف الآن السياسات اللي جات من الكفار وغزت العقول والأنوار والشهامة والزعامة والرفعة، خلت المسلم في الحضيض، قتلت المكارم وقتلت الأخلاق وقتلت الأنوار وقتلت تعليمات الكفار وسياسات الشياطين والنفوس، قلت بغت المسلمين يعني في أسفل سافلين والعياذ بالله سبحانه وتعالى. مسلم والمؤمن يعني غني بربه كما قال الشاعر: عزنا بالله والنبي لا بجاه ومنصبي، كما قال هنا: بل شعارنا شعار الأنبياء قبلنا، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كل الأنبياء يقولون كذا: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. الأجرة هي أصلا تكون مقابل شيء، كما باب الإجارة يعني أجرة مقابل المنفعة، ما تكون الأجرة مقابل العين، الثمن يكون مقابل العين، بتشتري دار ولا خيل ولا حيوان بعين، لكن الأجرة مقابل المنفعة. أنا بسكنك في البيت حقي منفعة البيت، لكن هذا مقابل أجرة كذا وكذا، أنا بحملك على الدابة حقي ولا على السيارة، أنت تعطينا الأجرة ما تعطينا الثمن، فالأجرة مقابل المنفعة. والأنبياء ذيلا ما سألوا أحد، قالوا: ما أسألكم عليه من أجر. قالوا العلماء: لماذا؟ قالوا: لأن الثواب اللي يحصله المسلم من اتباع النبي الذي أرسله الله له، كان أتباعنا سيدنا موسى ولا أتباع سيدنا هود ولا أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنت تحصل جنة أبدية ونعيم أبدي سرمدي. إيش من أجر بتعطي النبي إذا مقابل النعيم الأبدي سرمدي؟ بتعطي قصر ذهب؟ آمن. هو النبي إذا أعطاك بسبب اتباعك له وتصديقك به أعطاك حياة أبدية أبد الأبدين، كم الأجر؟ فظلم لو كان

0: المقامات العالية إن شاء الله تعالى، ويرفعكم يرفع الكل إن شاء الله، كما قال شيخنا الحمر: من هو في رتبة المقتصد يرفعه، فمنهم مقتصد ومنهم منهم من هو في درجة الظلم نفسه يرفعه للمقتصد، ومن هم في رتبة الاقتصاد يرفعه إلى السابقين، ومن هو في رتبة السابقين بالخيرات يزيده سبق بعد سبق، ومن هو بدو ما شاء الله في المقامات العالية ذي ما شاء الله، ومن هو عدو ولا في البداية يرتقي. أن قيمة الدعوة إلى الله ما تسوى الدنيا كلها، دعوة إلى الله جل جلاله وتعالى، أنها وظيفة الأنبياء، لا قيمتها مال ولا راتب ولا أي شيء، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كما يقول شيخنا الحيمرة: ربط القلوب بالله جل جلاله وتعالى في علاه، ربط القلوب بالله وسجود القلوب لله لعظمة الله سبحانه وتعالى، وتحقيق العبودية لله جل جلاله وتعالى في علاه، بحيث الإنسان يعرف نفسه ما ينازع الربوبية، الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، الكبر لله جل جلاله وتعالى في علاه، في حق البشر صفات نقص، حق المولى صفات الكمال، متكبر جل جلاله، تعاظم سبحانه وتعالى، عظمة لله. أما نحن العباد، سمعت ما حد يقدر يرفع رأسه أبدا، كما إذا حضر جندي صغير عند الوزير، أنت بترفع رأسك عند الوزير أم جنون؟ ماشي لك كلام. كيف العبادة أمام الرب جل جلاله؟ كلهم تواضع، كلهم انكسار، وسيدهم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وكلما ما شاء الله تواضعوا وانكسروا رفعهم الله، أعطاهم الله سبحانه وتعالى، عزهم الله، جعل كلمتهم مسموعة عند الله سبحانه وتعالى، خلاص كلمة يقولها الولي يقولها، حبهم فوق. من كرامات سيدنا خالد بن الوليد قالوا رضي الله عنه، كما ورد بسند صحيح، يعني ما هي قصة في الكتب كذا، وردت بالسند الصحيح، أن سيدنا خالد لما كان في الجيش، فكان واحد من الجنود حقه ويمكن أسلم جديد وكذا، فمعه زق، الزق ذا في خمر، زق ذا في خمر، عاد بقايا آثار شرب الخمر لما حرمت في الإسلام، فسيدنا خالد وجد الرجل ذا: ما هذا؟ إيش هذا؟ معك؟ قال: هذا عسل لأمير المؤمنين. فقال سيدنا خالد: اللهم اجعله عسلا، افتح لنا، فتحوا لنا حصلوا عسل كما دعا سيدنا خالد بن الوليد. شفت كيف؟ هكذا هكذا العز بالله وبرسوله، كلما تواضع رفعه الله فوق، وبعدين ربك يرويك آثار رفعته لك، كيف رويك آثار رفعته لك في استجابة الدعاء، في دفع الملمات، في دفع الآفات، في تبين الحقائق سبحان الله، تبين الحقائق. وآخر الزمان هذا بيحيا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما وعد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه آخر الزمان ينتشر وتنتصر هذه الحقائق وتظهر ما شاء الله، ينقسمون الناس إيمان ماشي ينفاق فيه أبدا، إيمان كامل ماشي ينفاق فيه، وتتسخر لهم الأسباب والكائنات وتنفعل لهم الظواهر، حتى قال صلى الله عليه وسلم أنهم يفتحون القسطنطينية، قال: تفتحون بلدة نصفها في البحر نصفها في البر، كما روى الإمام مسلم في صحيحه: افتحها المسلمون في ذلك الزمان بالتكبير، الله أكبر الله أكبر، يسقط نصفها الذي في البر، الله أكبر الله أكبر، يسقط نصفها الذي في البحر. إن كان الجيل حقنا ذا أدركوا، يعني إحنا من الآن نتمنى معهم، وإن كان اللي بيدرك ذا الجيل اللي بيجي من الآن إحنا مناصرينهم وندعو لهم حتى نحن في البرازخ. يعني النبي قال صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام البزار بسند صحيح، أن الدجال يتبعون الدجال، يبعث أقوام مع الدجال من قبورهم يتبعون مع المسيح الدجال. قالوا العلماء: كيف؟ قد ما أدركوا الدجال، الدجال جاء بعدهم ويبعثون من قبورهم مع المسيح الدجال. قالوا: كانت عقيدتهم عقيدة المسيح الدجال، بعيدين عن الأنبياء، بعيدين عن الأولياء ومؤيدينه، ومثل الناس من الآن يسمعون بسيدنا عيسى بن مريم، وأنه لو نزل بيجاهدون معه، سيدنا المهدي إذا ما أدركوه في الزمن يبعثون في زمرة المهدي وسيدنا عيسى بن مريم، وإذا لا يبعثون في زمرة المسيح الدجال، شغال أبد والعياذ بالله. حكمة، قال الشاعر: حكمة ما يسعها للأدب، أدب سل الأدب. في الحديث القدسي يقول المولى سبحانه وتعالى ذكروا الدمياطي في كتابه المتير الرابح العمل الصالح، وقال سنده حسن، يعني قال: إن الله عباد مفاتيح للخير مغاليق للشر، والله خلق عباد مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير، وويل ثم ويل لمن قال لما وكيف. قالوا لأن هذا اعتراض على الله عز وجل، أعظم اعتراض القلب، أعظم من معاصي الجوارح. ليه ذا مفتاح خير؟ ليه ذا يلقي كذا وكذا؟ وليه ذا مفتاح شر؟ شوفوا المعاصي كيف سبب في كل شر. أنت قدامك الشر، اسأل ربك أن يحفظك وقم بأعمال الخير، واسأل ربك أن يجعلك من الأخيار لما وكيف، كما قال سيام الحداد: لو ولم وكيف قول ذي الحمق، يعترض على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحق، يا قلبي تنبه واترك المجون، لا يكثر همك ما قدر يكون. أنت والخلائق كلهم عبيد، ولله فينا يفعل ما يريد، غمك واهتمامك ويحك ما يفيد، القضاء تقدم فاغنم السكون، الرضا يعني سكون تحت القضاء والقدر، فاغنم السكون، لا يكثر همك ما قدر يكون. خلاص، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الخير، يزرنا محبة أهل الخير يا رب العالمين. قال: حينئذ لا تلتفت منكم الأنظار إلى ما يبدو من الناس أو يبرز من ذم أو انتقاد أو نحو ذلك على أحد منا. لا يلتفت الأنظار يظهر من الناس. كما قلنا يعني المبتدئين لابد شافوا: أوه الشيخ هذا الأمير زاره في الدار، الرئيس جاء له مال عنده، مدري من جاء، تلتفت انظاره. مرة الحبيب عمر قال: لا، بعض الناس يعني إذا حد من العلماء ولا الأولياء زاروا شخصية كذا، فلان أمير ولا ملك ولا سلطان ولا وزير، قال: ما شاء الله ذاك زاروا الأمير، زاروا مدري من، زاروا مدري من. قال: الملائكة أكثر يترددون، وأكثر ما تشوف الملائكة الأعظم من ذيلة كلهم يزورونها كل يوم الملائكة. قال: أنت اللي تشوف الأمير ومن دري من، ملائكة أعظم وأكبر وهم منزلة عند الله. قال: أمير مسكين منزلته ووظيفته، إذا انتهى من الوظيفة ما حبي يدرابه أبدا، خلاص انتهى كله، منزلته مؤقتة يعني، ذا ملك من ربك، فما هي المنزلة بمثل هذه الأمور. فلا يلتفت الأنظار إلى ما يبدو من الناس أو يبرز من ذم أو انتقاد أو نحو ذلك على أحد منا. ماشي التفات، هذا الأهم شوف والأعظم، ماشي التفات. الولي لما يمدحونه ما شاء الله كذا وكذا، هو في داخله مع ربه فوق، بس ذا اللي يمدحه يحصل على حسن ظنه بركات ودعوات وعنايات وإمدادات، والثاني الولي ذا فوق مع ربه، ذا اللي يذمه الولي ما هو دريبه أبدا، ربنا مع ربه فوق، بس ذا يحس النكبات وبلايا لأنه هذا ولي لله سبحانه وتعالى، والولي ما هو كمان يتأثر: إيه أنت يا جاهل، أنا جاهل، أنت أجهل مني، أنت يا هبل، أنت هبل. ماشي عندهم رد فعل فوق، لا رد فعل لمدح ولا لذم مع الله جل جلاله. فقال شيخنا الحمر: لا تلتفت منكم الأنظار إلى ما يبدو من الناس أو يبرز من ذم أو انتقاد أو نحو ذلك على أحد منا، فدعوتنا أصلا ما قامت لهذا حتى ننازع الناس عليه أو نستثير النفوس. هم جدا جدا جدا، نصف الدعوة عدم استثارة النفوس، لا بكلام ولا بألفاظ ولا بحركات، يحاول الإنسان دائما يبعد أو نثير النفوس أو نقيم الحواجز. ممكن تتعدي عند واحد أخوك مسلم، لا تسلم عليه ولا تصافحه ولا تطبق السنة ولا تبسم في وجهه، تاب يدخل الشيطان أسرع من القبر، لا قلبه، شفت المتكبر، شفت كيف يوسوس له، شفت المتكبر، شفت كيف ما سلم عليك ولا قلت ذاك، وروح ذا حتى يمكن ذاك معذور. كما قال أحد الشيوخ يعني، قال: كان واحد شباب كذا جالسين في حديقة حق فلة حق واحد من التجار الكبار، شباب ما هم طلبة علم، شباب قاعدين، والإنسان على الفطرة، حتى العوام على الفطرة، سمعت؟ قاعدين للعشاء سمرون جالسين، دخل صاحب الفلة التاجر الكبير ذا والغني الكبير ومعه واحد ماسك بيده كذا يقاوده، دخل ذا وجهه عبوس وشطق ذا ذيل الشباب القاعدين ما سلم عليهم ولا رحبهم ولا قالهم يا مرحبا بكم ولا شيء، طوشت كداهم وكذا وشو عبوسه طلع دخل الدار. واحد من المستعجلين ذا يتكلم، ايش ذا؟ ايش من اخلاق ذي؟ لا سلم علينا ولا رحبنا ونظرنا نظرات كلها كذا حق كبره، من درياء استعجل يعني في الحكم. بني ادم لا يستعجل في الحكم لاحد، هذا فعلوها من درياء تكلم ناس قاعدين. بعد 10 دقائق نزل ذا اللي كان ماسك الرجال ذا التاجر، السلام عليكم يا مرحبا بكم اهلا وسهلا تفضلوا اخباركم، العفو منكم يا جماعه، شو عمنا ذا التاجر الكبير بيسلم عليكم بيصافحكم، لكنه ولا شفوه الحين عاد ولا جاء من المركز حق الغسيل حق الكلى، ولا قد جاء من المركز مسكين حتى نحن ما يكلمنا، حالته منهاره، العفو ما سلم عليكم. وذا استعجل واحكم عليه واغتابه ولقاه وسوى كل شيء. شفت الاستعجال؟ شفت الشيطان لما يدخل تو ذيل المنورين طرح قدام قلبه يعني حاجز نوراني ما يخلي الشيطان يأثر عليه، يمكن قفل الباب حقه، وذا اللي قلبه مفتوح الشيطان يلعب ولعب. نعم كما قال الغزالي في الإحياء إن واحد الصالحين رأي الشيطان في النوم مفاتيح، شو المفاتيح له؟ هون افتح. وقالوا عدو الله ايش هذا؟ قالوا ايوه، وش المفاتيح اللي معك؟ قالوا هذه مفاتيح افتح بها قلوب الخلق، حد قلبه كذا اذا افتح قلبه مفتاح البخل، اذا افتح قلبه مفتاح الغضب، اذا افتح قلبه مفتاح الشهوه، اذا ما ينفتح الا وقت الغضب، اذا ما ينفتح الا وقت الشهوه، اذا ما ينفتح الا وقت كذا، اذا ما ينفتح الا وقت كذا. قالوا انا عشان تحذر منك عدو الله تفتح قلبي باب. قالوا ما انت تلا مخروط، اي قفل يفتح ما تحتاج قفل انت بدل قلبك اي ادخل فيه. شفت المفتاح هذا اللي ما لوحده اي شيء يفتح؟ قالوا انت قلبك كذا اي شيء يدخل فيه. بعض الناس قلبه مكشوف كذا اي شيء، والعياذ بالله. نسال الله ان يحفظنا والمسلمين ان شاء الله يا رب، او نستثير النفوس او نقيم الحواجز فنضعف بذلك عمل الدعوه. الدعاء الى الله ذيلا سيدي الحبيب محمد الهدار شيخنا الحبيب عمر، اهم شيء عندهم الدعوه. وإن كانوا ما يتكلمون كذا كمان الدعوة مهمة، الدعوة مهمة، لابد لقي الدعوة أفعالهم واستقامتهم ترويك. شوف كيف كل الدعوة إلى الله، نقل الناس من الكفر الإيمان أو من المعاصي والذنوب إلى الطاعات، أو نقلهم من مقام إلى مقام، من كتاب إلى كتاب، من رتبة إلى رتبة، ومن درجة إلى درجة. الدعوة. شوفوا مثل شيخ الهيمر ما بدأ سمعناه، بدأ سمعته يتكلم عن الدعاء، يقول مفروض الدعاء ذيلا يقولون كذا وكذا، مفروض الدعاء ذيلا ما يحبون الدنيا، مفروض الدعاء ذيلا. ولكن حتى الكلام عن الدعوة نفسها هي دعوة إلى الله جل جلاله، نادر أن يتكلم فيها إلا إذا شيء مؤتمر ولا ذا تكلم. الباقي كله شغل باطن وظاهر، عمل. حتى نحن مفروض الدعوة إلى الله أعظم، تكلم الدعاء مفروض انت انت انت بس اقم باطنك وصلتك بالله، وشوف كيف المخلصين الرجال اتبع كيف، منشان تعرف كيف تمشي في الطريق الوعر في الزمان الملخبط ده، الزمان المظلم اللي الشيطان فاتح الخيارات للناس. بليس قال بعضهم الشيطان يعني مثلا نحن البشر، مثل واحد بروفيسور كبير دخل عند أطفال عاد ملف الابتدائي، كيف البروفيسور ذا بيلعب بالأطفال اللعب ذيلا بيضحك عليهم، والشياطين ذيلا أكبر من البروفيسات يلعبون بالبشر لعب، يعني ذا يخلونه يقتل، ذا يخلونه يسرق، ذا يخلونه يغصب، ذا يخلونه يعمل ذا كذا، يدخلون قلوبهم يلعبونهم لعب. إلا اللي عنده النور ذا ما شاء الله، نور الإيمان، نور القرآن، نور قيام الليل، نور الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يكشف خلاص يعرف منين الخاطر ذا، منين من يوم جيله الخاطر لقلبه عرفه. بعضهم يحس، بعضهم يدخل الخاطر لقلبه ولا هو داري حتى منين الخاطر ذا، بعضهم من يوم يتوجه الخاطر كذا، شوف الحركة البطيئة حق الصواريخ ذي، من يوم جيل منين الخاطر ذا، وقبل ما يدخل لقلبه تو يرسل له خاطر نوراني في الجور وفي الهواء روح، وذا يجيله الخاطر ويدخل داخل قلبه ويتغلغل ولا هو داري. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، نسأل الله أن يحفظنا والمسلمين إن شاء الله. قال فنحن في حرصنا على تقريب الناس إنما نعبد الله لا نعبد الناس، بل قل كلامك ليصدقه الله لا ليصدقه الناس، وعلامة أننا نتلطف ونترفق بهم من أجل جل جلاله أنه لعصي، أنه لعصي لغضبنا، ولم نجامل أحدا، ولم نخالف أمر مع أمر شريعته سبحانه وتعالى، لم نراعي في ذلك صغيرا ولا كبيرا. هكذا علامة أنه التلطف والترفق ما هو معناه يقول المجاملة والغض عن المعاصي والذنوب، التلطف والترفق في الدعوة ما ينافي أنه لو خالف أحد خالف أمر الله عز وجل وشريعته لا نراعي صغير ولا كبير، نذكر الحق، نصدع بالحق، نتكلم بالحق. ما هو يظن الترفق والتلطف سكت بس خلاص عادي، وقال صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم مثالا في ذلك، قال عندما طلب أن يترك إقامة الحد على المرأة المخزومية، قال إنما أهلك الذين من قبلكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. هذا مثال واضح. شوف أي بلاد تقيم الحدود، تقيم الحدود على الضعيف بس، كان واحد مسؤول ولا كبير ولا مدري من ولا مدري من، ما تقيم الحدود عليه، أول خصلة ربك يضربهم ما تظهر ثمرات الحدود دي خلاص، لأنها على الضعيف. وهذه بغتاء قوة، يعني قوة إيمان، كما سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عمر بن عبد العزيز، قوة وعده وخوف من الله جل جلاله وذكر الآخرة وبقاها والدنيا وقصرها، إنشان يقوم أمر الدين. آخر الزمان بيقوم أمر الدين طبعا، أنه بتنشأ أجيال قوية الإيمان، ما تشوف الذل ولا الخنوع ولا كذا، وربك يبلى قلوبهم كما يقول سيدنا الحي عمر، قال ما بتيبهم الدول ولا الأماكن الأخرى، الله بيجيبهم. قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله، هو ربك بيجهزهم بينظفهم بيسلكهم بينورهم بيمليهم إيمان ويقين ولاية ومعرفة به سبحانه وتعالى ومحبه، ولا يخافون لولا تلائم، بينصر بهم الدين آخر الزمان. وكل من عاندهم ربك بيقصمه قصم، لأنهم ذيلا أقوام أهل الله. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذل على المؤمنين أعز على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم المسلمين منهم إن شاء الله، كما يقول سيدنا الحبيب عمر، ينتخبنا مع ذيل الأقوام، انتخبهم نصرة الدين أغلى شيء الدين، لأنه بعده سعادة الأبد، أبد خلاص، أبد الأبدين، الليل الأولين الصحابة يجاهدون ويقاتلون لا يخافون، أنه أبد لحظة واحدة قدوم ونعم أبد الأبدين، وخسارة الكافر معذب أبد الأبدين، أغلى شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تمسك بهذا الدين ومن أحيا هذا الدين قولا وفعلا وحالا وذوقا، آمين يا رب العالمين. وإيم الله لو أن فاطمة محمد سرقت عاذها الله من ذلك وهو يعلم طهرها لقطعت يدها، قال صلى الله عليه وسلم في ذلك غاية ضرب، يعني بسيدتنا البتول الزهرة فاطمة أعظم من النساء، مع ذلك قال لو سرقت لقطعت يدها. قال سيدنا الشافعي إذا روى هذا الحديث يقول وحاشا فاطمة بنت محمد من ذلك، وحاشا فاطمة محمد من ذلك. سيدنا الشافعي قالوا مثل قوله سبحانه وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، مستحيل يكون للحق ولد. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لهم أنا أول العابدين. طيب الله يمدنا والمسلمين من مدد النبي الكريم والقرآن العظيم من قيام الليل، وينصر الحق وأهله حيثما كان، ويخذل الباطل وأهله حيثما كان ومن كان، واجعلنا وياكم وجميع المسلمين مفاتيح لكل خير مغاليق لكل شر ظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب توحيد عشر المقربين لسيد الشريف الإمام جمال الدين محمد بن عبد الله بن شيخ علي دروس بعلوي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سيدنا فبعلوم سيدنا سليم بن أمين إلى قوله وعلم أن اللؤم أسوأ حالا من الشح، لأن الشحيح هو الذي يصعب عليه البذل، وقد لا يكون في اتباعه خبث وكراهية لخير يسر إلى أحد، وربما سر بخير ينال غيره إذا لم يكن من جهته، فإذا الشحيح قد يكون في جبلته نوع خير، وأما اللئيم فإنه مع شويه يكون كارها للخيرات أن تصل إلى أحد، وربما يفرط هذا الخلق الخبيث إلى حد لو قدر أن يمنعه لفعل. وإن لم يكن له في ذلك نفع لما قد غلب على هذا الإنسان على هذا الإنسان المسكين من الطباع الشيطانية المهلكة. وينشد في هذا المعنى: يا ربي إن لأم الناس قد كثروا فاستأسر القوم حتى يظهر الكرم، أو سمهم بسمات يعرفون بها كما تسموا في آذانها النعم. وينبغي للعبد إذا كان مسرا أن يواسي في الشدة، وأن يكون بذولا لطعامه إذا زاره إخوانه، فليقدم لهم ما تيسر من غير كلفة، فإذا رأى ذا ضرورة فلا يتخلف عن مساعدته، وإذا طبخ في بيته طعاما فليذكر جيرانه المستضعفين، وليحذر أن يشم فقير رائحة طعام ولا يدعمه منه، فإن ذلك أمر مخوف لا ينبغي أن يغفل عنه.
0: نعم، سمعت قال رضي الله عنه أن اللوم أسوأ حالة من الشح، فيفرق بين اللئيم وبين الشحيح، وقد ذكروا علامات اللئيم وللشحيح. قال الشاعر: لولا أن أنت أكرمت الكريم ملكته، وأن أنت أكرمت اللئيم تمرد. اللئيم ذا مهما أكرمته سبحان الله، الكريم الصافي إذا أكرمته ولا عملت معه معروف ولا عملت معه حاجة بسيطة ما ينساها أبدا، يبقى معك ويذكرك حتى بعدكم الطبع الكريم. واللئيم مهما أعطيته، شوف كما قال خلاص طبع كذا، ربك خلق بعض الخلق كذا، قم اليهود قلوبهم قاسية، ربك خلقهم كذا، لابد إن كانوا مسلم لابد له من رياضة، لابد له من خلوة، لابد له من أذكار، لابد له من تدريب، قم البرنامج يقولوا برنامج تدريب كذا 40 يوم، بعد 40 يوم إنسان يخلصه من البخل واللوم حقه والعياذ بالله. فقال اللوم أسوأ حال من الشح، لأن الشحيح هو الذي يصعب عليه البذل، الشحيح ذا مع أنه فوق البخيل عاد يصعب عليه البذل، ولكن لا يكون في طباعه خبث، ماشي دخل خبث ولا كراهية الخير ليصلي لأحد، وربما صر بخير ينال غيره إذا لم يكن من جهته الشحيح. لكن اللئيم قال فأنه مع شحه يكون كاره الخيرات أن تصلي لأحد، هو ماشي منك ولا من خزانتك ولا من كيسك، فلان حصل له خير، فلان حصل له مال، فلان حصل له ذا، يكره ليه ذاك حصل كذا، ليه ذا، هذا اللئيم والعياذ بالله. ومهما حسنت إليه كذا ما شاء الله، لما تعامل الكرمة تلقي حاجة بسيطة معه ما ينساك أبدا، إيه أنا لقيت لك حاجة بسيطة ولان ما كذا وقام كذا ولقى كذا حاجة بسيطة. بعض الناس تصب له المعروف من رأسه لقدمه وينساته والعياذ بالله، لئيم لئيم. ما شاء الله الأولياء كذا كرام، إذا عملت ولي من أولياء الله حتى أعطيته هدية يوه ما ينساك، ويعطيك دعوات قدر الهدية حقك 1,000,000 مرة. وإن أعطيت واحد ثاني لئيم مسؤول ولا من رياء هدية، شوفها عاد هلا قليل فيه، هاي هدية ذا مفروض يعطينا أكثر من كذا. ليش؟ شفت اللؤم كيف طبع، بعدين بيذكر هنا كيف يعني نزعها من النفوس، كيف تهذيب النفوس، تزكية الباطن، تدريب على. فالشحيح قال قد لا يكون في طباعه خبث، كان ما عنده شيء ولا يصعب عليه البدل، يصعب عليه البدل. أما اللئيم والعياذ بالله اللئيم فإنه مشحه يكون كارها للخيرات أن تصل إلى أحد، حتى ممكن يصل ببعض اللؤمة إنه إذا واحد بيساعد أحد ولا بيتصدق على حد ولا بيعاون حد اللئيم ذا يروح يقول لا لا لا تعطي شيء، لا أكريض شوفه لا تعطي شيء. وأحيانا يكونون اللؤمة تحت الأغنياء، وأحيانا يكونون تحت الوزراء، وأحيانا يكونون تحت الملوك، فتحصل بعض الملوك طيب وعادل ونفسه زينة بغى بيساعد الرعية، يجي الوزير اللي تحته لئيم يقول لا الناس اللي رياضين مرتاحين لا تعطيهم شيء أسعدت الملك، تروحهم تمام كله. وأحيانا يكونون اللؤمة عند الأغنياء، تحصل واحد غني طيب ما شاء الله عنده أموال بغى بيساعد الناس، فيجي الوكيل اللي تحته ولا السكرتير حقه يقول لا هذا بنلقي مشروع ب1,000,000، يقول لا ما يستحقون، شوف ب500,000 تكفي كذا الوكلاء. ولذلك النبي قال صلى الله عليه وسلم إن الوكيل يحصل أجر كما المتصدق إذا كان نفسه طيبة، وقد يحرم الوكيل ذا قد يحرم الموكل حقه، بنعطي ناس كذا وكذا يقول لا أعطهم إلا من نص ذي ليك فيها. والوكيل إذا نفسه طيبة يحصل نفس الأجر حق المتصدق، إذا قالوا بنتصدق على فلان قالوا نعم عادك أعطهم كذا عادك أعطهم كذا، يحصل الأجر مع أنه ماشي منه. وهذا في القصص موجود، حتى في شهر 40 النووية بعض الملوك طيبين على مر التاريخ، فجي الوزير حقه لئيم خبيث يعرقل على الملك مسكين والسلطان يخلي ما يعطي حد شيء، وبعض الأغنياء الطيبين ما يساعدون، يجون اللي تحتهم ذيلا لؤمة، لا تعطي فلان، لا تلقي كذا وكذا، حرموا أنفسهم وحرموا ذاك. شفت اللوم كيف يحذر منه الشيخ رحمه الله. فإذا الشحيح قد يكون في جبلته نوع خير، وأما اللئيم فأنه مع شحه يكون كاره الخيرات أن تصل إلى حد، وربما يفرط هذا الخلق الخبيث إلى حد لو قدر أن يمنعه لفعل. فعلا في زمننا ذا، يعني زمننا ذا، هذا العصر حقنا ذا، قبل شروق أنوار سيدنا عيسى بن مريم والتجديد والظهور، خلاص مخف النفوس تظهر شرار في النفوس وكذا، والبلايا والمشاكل والحروب والأمراض والغش والغدر، والناس ينخدعون يظنونهم في الزمن ذا ما بيعيش إلا بالغدر والغش، وأنه إلا بيمشي في الدنيا ذي بمنهج القوة ما هو بالرحمة، غش ذا واغدر بذا ولك كذا، ويظن أنه إذا بعض الشيطان يخدعه أنه إذا استمر كذا عاد ولا هو بيتمكن وبيرسخ بتزيد فلوسه والسلطنة حقه بتقوى والمركز حقه بيقوى، ما هو دار أن إبليس يحفر له حفرة بيتراح وسطها وعاد بيطلع منها يخدعه سوى كذا أيو كذا العياذ بالله. فشوف قال يفرط إلى درجة أنه لو قدر يمنعه فعلا، يعني بعض الناس في زمننا كذا، واحد بيلقي خير يجي لئيم يتصل بذاك لا تعطي شيء، لا تلقي كذا وكذا، وإن لم يكن له في ذلك نفع، طيب هو اللئيم ذا ماشي لك نفع، خل ذاك ينفع ذاك، لا بس من دخل اللوم اللي قال الشيخ لما قد غلب على هذا الإنسان المسكين من الطباع الشيطانية المهلكة. بعض الناس طبعه شيطاني، شوف غشاش خداع مغادر مراوغ يلف ويدور طبعه كذا، وطبعا نهايته واضحة، يعني بعض الناس طبعه كذا. وليل مشايخ ومدارس التزكية والأربطة ذي جات ليه؟ أجل الشهادات، أجل التزكية، كونوا مسلمين منورين مؤمنين ورانيين، ما هو أجل واحد يحمل شهادة يخرج كما كذا لئيم ولا خبيث، نور صافي زكى نافع للأمة نافع المسلمين حتى الغير المسلمين، هذه الأربطة كثرت، ما واحد يخرج وحامل شهادة أبتلقي له ورقة ذي وهو بالطباع ذي. ذلك شيخنا الحمر قال دار المصطفى من أسسه بعد تحقيق العلم تزكية، تزكية، وقال حتى لو كان عالم كما بني إسرائيل العلم بغيا بينهم حسد وتنافس وترفع، ما هو رحمة نعوذ بالله. فقال لما غلب على هذا الإنسان المسكين من الطباع الشيطانية المهلكة، وينشد في هذا المعنى يا رب إن الآن الناس قد كثروا فاستعصي لقوم حتى يظهر الكرم، أو سمهم بسمات يعرفون بها كما تسموا في أذانه النعم. ثم ذا يذكر الإنسان إذا كان غني ربك أعطاك إيه تسوي؟ شوف قال وينبغي العبد إذا كان موسرا أن يواسي في الشدة. كانوا أهل حضرموت ذيلا والحبايب وكثير من الناس طريقتهم كذا، أي غني يواسي يحصل له، تحصل له ثلاث خصال، أول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم المال حقه يزيد، ثاني يحفظ من الأمراض والأسقام ربك يعطي العافية والصحة هو أهله وعياله بسبب الإنفاق، ثالثا وهو أعظم من الأمرين بسبب الإنفاق والصدقات يحصل على الولاية، تاجر هو لي من أولياء الله تحصل أنت تاجر مين لك الكشف ذا بسبب أعماله الصالحة الخالصة، فرح المريض ذا، ساعد الأرملة ذي، ساعد العجوز ذي، ساعد الإنسان ذا، سر كتم ربك أعطاه السر والولاية، تحصل كثير تجار أولياء من أولياء الله تاجر وين قيام الليل وين حقك بإنفاقه. والغني إذا ما قدم الأمور ذي ما واسف الشدة أول خصلة والعياذ بالله هو ربك يعطي له مثلات، يعني كما قال حمار أنت قست الأغنياء والزعماء كلهم مبسوطين فرحانين كذا يضحكونه كلهم هموم ومشاكل وهم فرحانين، العوام يمكن مرتاحين أكثر منهم، عوام العاديين ذي لها في الأسواق يمكن مرتاحين أكثر من الزعماء بعض الزعماء بعض التجار، لا يعرفون راحة نفسية ولا طمانينة ولا نوم ولا العياذ بالله. فيبتلي ربك بالمصائب الباطنة دي لأنه غني ولا أنفق ولا أنفق، عكس كذا ولا يترقى في الولاية، بعدين يبخل بالزكاة، بعدين بعضهم يزاد البخل عليه يبخل حتى على نفسه، وفايد أنت مع كمال كلها لا دنيا ولا دين حصلتها، لا حصلت ولاية ولا حصلت سر ولا عن طلبة علم ولا عن دعاء إلى الله ولا عملت شيء، فايدة من هذه، وفي النهاية بيموت بيخلونها ورثته، لعقلك أنت شفت حسد الشيطان كيف شفت حسد الشيطان، عداوة الشيطان للإنسان، كيف الشيطان يعادي الإنسان ما أبغى له الخير العياذ بالله. قال فإذا كان موسى كانوا هنا ما شاء الله كذا، يعني لما نقرأ في كتب التراجم والأخبار ما شاء الله بذول لطعامه إذا زاره أخوانه، ها موسى زارون أخوانه قد لهم طعام خفيف، إيه إيه وين اللحم وين من دري، هذا الحين تتاجر شوف الكبير تقدم الكلام ذا، ينبغي أن يكون موسى فيقدم لهم. قالوا من هذا ابن المبارك كان يطعم أخوانه في الله الفالوذج ومن دري وكذا وكذا، في ترجمة ابن المبارك ذا، وربك زاد عليه فيض وما انفقته من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، فليقدم لهم تيسر من غير كلفة، فإذا رأى ضرورة فلا يتخلف عن مساعدته، مرض غير ذلك بادر، تحفظ النعمة زيد المال يدخل في بحر الله الكبرى، تخرج الدنيا من قلبه، شل المال ما زكى يضربه الله بالبخل، ما عاد يقدر يتصدق، ما عاد يقدر يقوم بمكارم الأخلاق، ما عاد يقدر يواسي بالعياذ بالله، وقده في شره نعوذ بالله. فالمال قالوا في هذه الحالة في الحقيقة نقمة، قالوا الأولي ما هو نعمة نقمة دي. أرأيك واحد يحصل لكم ملايين ولا يخرج الزكاة يقول لنا في نعمة، تشوف النعمة لقد دخلت القبر شفت الحنشحق في القبر بعدين، هي دي النعمة تشوفها، تخرج الزكاة تشوف العقارب والحياة في القبر اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الزكاة صلى الله عليه وسلم. فلا يتخلف عن مساعدته، وإذا طبخ في بيته طعاما فليذكر جيرانه المستضعفين، كان هذا خلق منتشر جدا، أنه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر المرقة ولا تنسى جيرانك، حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث من أبو التيهان ولا من أبا أذر، نعم وفي حديث أبو التيهان برضو الهيثم بن التيهان قالوا يكثر وليحذر. شوف هذا الأمر ذا نحن ممكن نعتبره حاجة بسيطة، قال هذا خطير، شوف إيش هو، يحذر أن تشم فقير رائحة الطعام ولا تطعمه منه، تبخون فقير جويع شم رائحة الطعام ولا تطعمه، خطر كبير. بعض العلماء قالوا رائحة الطعام خطر حتى إذا شمه الحيوان، حتى الحيوان إذا جات عندك قطة مثل ولا هرة جويعة وانت توكل حسيت ان الهرة دي جويعة ولا باليت بها وهي تشوفك وانت توكل حتى خطر عليك، حتى ممكن تجي لك المرض من هذا الحيوان، شوف مع انها هرة ما لها يعني، واحد بيقول إذا قانون العقل كذا، الإنسان أعلم من الحيوان والحيوان فداء للإنسان، نحن نذبح الحيوانات فداء للإنسان ليه، والنبات فداء للحيوان، لكن في مقياس الحق عز وجل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هره واحد يأكل وتحس أنها جواعة ولا تعطاها شيء وتشوف بعد بعضهم تيلوا أمراض، بعضهم تيلوا بلايا، وبعضهم يقع في موقف والعياذ بالله. عندكم في شرح الأربعين النووية، له شرح الأربعين النووية، هذاك رجل قال جالس مع زوجته ما شاء الله يأكلون من عميل، فقرع عليهم الباب قارع، طرق الباب عليهم طارق، قال لزوجته من، قالوا مسكين محتاج فقير، فقال لها زوجته قومي أعطي المحتاج هذا الدجاج جديد نحن نأكلها. فلما راحت عند الباب وقدمت الفقير الدجاجة رجعت وهي تبكي وحزينة، مالش ايش فيش تبكين، آذاكي أساء إليك بكلمة أعمل كذا كذا، قالت له أبدا، ولماذا تبكين، قالت له تكلمي ليش تعذرين، فقالت له ما بغينا نكدر جلستنا ذي، قالها تكلمي، قالت له هذا السائل اللي قرع الباب هذا كان زوجي الأول، وقلت كنت جالسة أنا وإياه في مثل هذا المجلس تماما مثلك الآن ونأكل مثل هذا الطعام، سمعت مثل هذا الطعام دجاج، وأكل الدجاج معروف من أول قدوم من أيام الشافعي يعني ما هو إلا من الأيام ذي كما ذكر في رحلة الإمام الشافعي إلى بلاد اليمن، فقالت له مثل هذا المجلس نحن وإياه نجلس وقرع الباب قارع طرق الباب طارق، وقام زوجي وانهر شوش علينا جلستنا ذي روح ما عندنا شيء، وطرده وانهر وراح. قال هالرجل ذا زوجها، قال تعرفين من ذلك الرجل السائل الذي طرق الباب، قالت له لا، ما رأيته زوجي الذي قابله، قال أنا ذلك الرجل أعرف هذا زوجك، وقد جئتكم وأنا جايع وتأكلون وقرعت الباب وطردنا ونهرنا، فربي سلب منه النعمة وسلب منه الزوجة وسلب منه المال وأعطانا ماله، وأنت زوجته شيش زوجتي الآن؟ شوف ربي سلب النعمة منه وحولها لذا، شفت كيف؟ أخطر شيء. وكان سيد الحي عبد القادر يذكر الحديث اللي رواه الإمام البخاري في رياض الصالحين، وإنه كان قال ثلاثة من كان قبلكم، واحد أعمى واحد أقرع واحد أبرص، فصور ملكي للثلاثة ذيلة فقالوا ماذا تريد يا فلان؟ قال أنا أعمى بيت ربي يرد علي بصري ويحصل لي مال ويحصل لي نعم وخلاص، وبأشكر ربي وبقسم من البقر والإبل والغنم. قال إن وقع لك ذلك بتقسم؟ قالوا نعم. مسع عليه الملك رجع بصره، قدوا أمام وادي إبل وبقر، يعني الحديث بمعنى موجود مذكور، قالوا روح شكر ربك وعبد ربك. وراح للأبرص، ماذا تريد؟ قال يريد ربي يشفينا من هذا البرص، قد قذرني الناس ما حد صافحنا ولا حد كذا، وإن رد أعطاك الله العافية. قال يريد مال وأقسم بعبد ربي وبس مثل خلق صافح الناس مثل الناس، ناس بعدون مني. مسع عليه الملك فإذا به صحيح ما شاء الله كنا صح أجهون إحنا وذي المال لك. وراح إلى الأقرع ورد عليه وصار كل واحد في عافية وعنده أموال، شكر ربكم. بعد كم قال جاء الملك في صورة الأعمى، في صورة الأعمى، السلام عليكم أنا مسكين أعمى قاطع قطعت في الطريق، أنت ما شاء الله، أو جاء للأبرص أنت ما شاء الله أعطاك الله، أعطنا شيء من لابه بالطريق. قالوا ما عندنا شيء. عندك شيء؟ لا كله المال. قال ما عندنا شيء. ها فلان يا أبا فلان، لا ما عندنا شيء. هلا أبا فلان أنا أذكرك أنت قبل كم سنين كانك ماي كذا أبرص له، ذحين ربي أعطاك ذا كله، ماذا تقول؟ أنا ورثت هذا المال كابر عن كابر، كنت أبرص له كذا، أعطنا. حاولوا حاولوا ماشي. قالوا أبو فلان أنت جحدت النعمة وأنا ما أنا محتاج، أنا الملك اللي ربي أجر الخير على يدك، رجع كما كنت. قالوا فرجع أبرص وراحت أمواله كلها، وراح للأقرع صور له في صورة أقرع فلان سكين عبر طريق طنا شيء. قالوا ما عندي شيء. شوف عندك إيه؟ إن شاء الله أنا مسكين، شوفنا كيف أقرع ما حد عبر سبيل طريق ما أعرف حد. قالوا ما عندنا. شوف المال اللي عندك. ما عندي شيء. بو فلان أنا أذكرك أنت قبل كمين سنة كانك كماية كذا، لا بعدين ربي أعطاك ذا كله، كونك أصلك فين؟ قال لا أنا ورثت هذا المال كابر عن كابر وكان أصلي كذا. قال بالملك عليه، شوفوا الملائكة تصورون كيف الشياطين، قالوا أنت جحدت النعمة رجع كما كنت، وأنا قالوا ما أنا محتاج، أنا الملك اللي أرسلنا الله إليك في البداية أرسلنا الله إليك سبحانه وتعالى الآن. وراح إلى الأعمى صور له في صورة أعمى فلان سكين أعمى محتاج، عطنا من مال الله الذي أعطاك، انقطعت بي السبل كما في الحديث انقطعت بي السبل لا أعرف أحد. قال أعمى بشر أنا كنت كما كذا أعمى وفقير ولا معي أي شيء، وربي يفاض علي وأعطانا العافية وأعطانا المال اللي قدامك، شو اللي بغيته منه؟ قالوا فلان. قال نعم. قال أنا ما أنا أعمى، أنا الملك الذي أرسلنا الله إليك وأنت تستحق النعمة، زادك الله من النعمة لها زادك الثلاثين. بل بني آدم كذا، ما أدري من الحبايب قالوا انتبهوا ممكن كم من واحد ملك شوف يتصور لك في صورة واحد وأنت تترفع عليه تقاسي نفسك منه، خلك دائما ما شاء الله كما قال حق عز وجل، فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر. كلمة طيبة نسأل الله أن يحققنا إن شاء الله فلا يطعمه فإن ذلك أمر مخوف لا ينبغي أن يغفر، نسأل الله أن يحققنا بهذه الحقائق ويخلقنا بهذه الأخلاق وأمة النبي محمد ظاهرا وباطنا، ويحفظ شيخنا العمر في حطه وترحاله وتنقلاته ويشركنا في الدعوات والتنزلات وإياكم أحبابنا والمسلمين، ويجعلنا مفاتح لكل خير مغاليق وكل شر، يبلغ الأمال في جميع الحوال على أحسن حال ظاهرا وباطنا بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقيا علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى، من إلى الحق دعانا والوفى، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا، وأننا أسرفنا، على لظى أشرفنا.

صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر.

0: إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب

سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون.

وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل

مالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة

0: المكذبين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكثار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا لتعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك ملك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي علمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات الإرادات والخطرات من الشكوك يظنني الأوهام الساترة القلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فإذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى سخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال الحديد لداود سخرت الرياح الشياطين الجن لسليمان سخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة سخر لنا كل شيء من بيدي ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا بينك خير الناصرين افتح لنا بينك خير الفاتحين اغفر لنا بينك خير الغافرين ارحمنا بينك خير الراحمين ارزقنا بينك خير الرازقين اهدنا ونجنا من القوم الظالمين هب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا أبداننا والسلامة والعافية في ديننا دنيانا كلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزل العزيز الرحيم تنذر قوم ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق

هم الأمر وجاء النصر فعلينا لنصرون. حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم. غافل الذنب يا قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير.

السميع العليم. سعد العاش مسبول علينا، عين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا. الله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.

علي توكلت رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو علي توكلت رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو علي توكلت رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله

يا دافع البلاء يا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغاب يا موجود عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصون يا حليما لا يعجل يقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نعنو فيه ونطلب ونرتجي من رحمتك في امرنا كله.

0: محمد عليه وصحبه وسلم.
1: حققنا بحقائق هذه الدعوات المقبولات والتوجيهات الخارقات مدنا مدد الشيخ ابو الحسن الشاذلي عبد القادر الجلاني واحمد البدوي وابراهيم الدسوقي سيد الفقيه المقدم وجميع اولياء الله والمحبوبين عند الله وضبنا في سلكهم وزقنا محبتهم وصرتهم وتأييدهم يشرق انوار الدعوات على امه النبي محمد نسالا ورجاء صغارا واكبارا في عوافي ومسرات وخيرات وعلمان وسيدنا وشيخنا العمر بسر الفاتحه والى حضره النبي.
0: اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى اله وصحبه الفاتحه. اللي يسلم
1: ما شاء الله دعوات عظيمة في مصلى أهل الكساء مضاعفة. قالوا الأولياء إذا ما حد قدر يقرأ سورة ياسين كلها يقرأ 9 الآيات الأولى في سورة ياسين سر سورة ياسين.
2: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: مع الله. البصير. الله سبحانه هو البصير، أحاط بصره بجميع المبصرات في أقطار الأرض والسماوات، يرى الأشياء كلها دقها وجلها، ظهرت أو خفيت، صغرت أو عظمت. ومن علم أن ربه هو البصير وأنه مطلع عليه يراه ويبصر ما لديه، لم يجعل الله أهون الناظرين إليه، بل يبادر إلى تنفيذ التعاليم والأوامر، ويقف عند حدود النواهي والزواجر، فيحسن العمل ويترك الكسل، ويزيد في الطاعات ويسارع في القربات، ولا يجترح السيئات ولا يقترب من الموبقات.
1: إن الله هو السميع البصير.
0: مع الله.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك
لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابك أستجير. أصلح لي شاني كله ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم
إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم
القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين.

المؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله.

0: إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة وقد قامت الصلاة. الله

سؤال الصلاة حكم الله صلاة بالسواك خير من 70 صلاة بدون سواك. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

0: الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم بحمده سبحان
0: ربي. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن ربنا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربنا وبحمده. سبحان ربنا. الله أكبر.

0: نمر بأن على شكرك ذكرك أحسن عبادتك لا إله إلا الله
1: وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومن

من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

إنها عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا.

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا

سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلاف الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشايخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا في التقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراطا مستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل

إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

الله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.

بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله.

يكفي شر الظالمين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المودين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المودين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المودين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير، يا علي

كبير يا عليم يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا.

0: الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم، ورضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

يا رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الكسار رسول الله محمد بن عبد الله بن فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابني الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة كثير مثوباتهم وضعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باع علوي وأصوله وفروعهم، جميع ساداتنا لبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة كثير مثوباتهم يضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم، يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة كثير مثوباتهم يضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة كثير مثوباتهم يضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولي وفروعي، من الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مذوباتهم يضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين،
إلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم، فرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، يرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله، تعالى علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، إن الله يصحبهم السلامة والعافية، ردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم

ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

0: شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله

0: الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استول الصلاة تقارب وتراسوا ساعة الأقدام اعتدلوا ويرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.

ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات الله والصلوات الطيبات لله. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى الله الصالحين. اللهم صل على محمد. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام منك السلام عليك يا عبد السلام حينا ربنا بالسلام.

اللهم صل وسلم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله.

وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون.

في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما

0: أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه، زنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: يغفل.

0: أما الآن نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر لهذا اليوم الأحد المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة للإمام الشيخ محمد بن عمر بحرق الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى، إلى أن قال رضي الله عنكم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي فقال: يا محمد، اقرأ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وعن أيضا قال: قال رسول الله صلى الله، وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قبض عليهن ملك فضمهن تحت جناحه وصعد بهن، فلا يمر على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهم حتى يجيء بهن وجه الرحمن جل وعلا. وذلك قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. رواه الحاكم. وقال: صحيح الإسناد. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يذكرون من جلال الله تعالى التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها. أما يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به؟ رواه ابن ماجه والحاكم. وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على وجه الأرض أحد يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه الحاكم وصححه. قال الحافظ ابن قيم الجوزية رحمه الله: إنما قيد سبحانه في قوله: اذكروا الله ذكرا كثيرا، الذكر بالكثرة لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغناءه عنه طرفة عين، فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله كانت عليه حسرة يوم القيامة. وفي البيهقي عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. وعن معاذ يرفعه: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكر الله فيها. وقال أبو الدرداء: لكل شيء جلاء، وجلاء القلوب ذكر الله. وفي البيهقي مرفوع: لكل شيء صقالة، وصقالة القلب ذكر الله. ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس وغيره، وجلاءه ذكر الله، فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء. وإذا ترك الذكر صدأ، وصدأ القلب من أمرين: الغفلة والذنب، وجلاءه بأمرين: الذكر والاستغفار. فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكما على قلبه. وإذا صدأ القلب لم تنطبع فيه صورة المعلومات على ما هي عليه، فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، فإن تراكم عليه الصدأ أظلم وأسود. وركبه الران الذي قال الله تعالى فيه: كان بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وحينئذ يفسد تصوره، فلا يقبل حقا ولا ينكر باطلا، وذلك أعظم عقوبات القلوب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأصل ذلك كله من الغفلة عن ذكر الله واتباع الهوى في سخط الله، فإنهما يطمسان نور البصيرة. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وإذا أردت أن تقتدي برجل فانظر هل الغالب عليه الذكر أو الغفلة، وهل الحاكم عليه اتباع الهوى أم السنة. فإن كان من أهل الغفلة والهوى فلا تكتد به ولا تتبعه، فأمره فرط ومعناه مضيع أمره، أي الذنب يجب عليه أن يقوم به ويلازمه، وبه رشده وفلاحه ضائع، لأنه قد فرط فيه وقد نهى الله سبحانه عن طاعته.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من الذين يذكرونك كثيرا ويسبحونك بكرة وأصيلا. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وهو لا يزال يورد الأحاديث في فضائل الذكر، وخصوصا قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي عموم فضل الذكر وكثرته ما رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق الفضة يعني، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله أرفع في الدرجات وأزكى عند الله وخير الأعمال ذكر الله. وفي الحديث الآخر: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وأما حديث الباقيات الصالحات أيضا جاء في صحيح مسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. إيش طلعت عليه الشمس؟ الدنيا كلها، كل الأرض والدنيا بما فيها طلعت عليه الشمس، من عمران ومن أشجار ومن حيوان ومن ذهب ومن فضة ومن معادن، كله طلعت الشمس عليه. قال: هذه الكلمات أحب لي من ذلك كله، ففيها فضل وثواب عظيم. وذلك قوله صلى الله عليه وسلم في فضل سنة الفجر: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وقد قيل في معناها أن تكون الدنيا كلها ملك لواحد من حلال وينفقها في سبيل الله، ركعتا الفجر خير من ذلك. من بيملك الدنيا كلها؟ ما في حد يملك الدنيا كلها وينفقها كلها في سبيل الله، ما في حد. يقول: ركعتا الفجر خير من ذلك، ولكن التوفيق عزيز. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح قال: إذا نام أحدكم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد، يعقدها على قافيته إذا نام. تقول: عليك ليل طويل فارقد، ليل طويل نم، شبع نفسك من النوم. قال: فإذا استيقظ ذاكرا لله انحلت عقده، فإذا قام وتوضأ انحلت عقدة ثانية، فإذا صلى بعد الوضوء ركعتين انحلت الثالثة. إيش الفوائد الآن؟ أول عقد حق الشيطان قطعها، تعب فيها الشيطان ما بيعقدها على ذلك، فأصبح نشيطا طيب النفس، قام ذاكرا لله توضأ وركع وصلى، يصبح طيب النفس نشيطا. وإلا إذا لم يفعل ذلك لا يقوم ذاكر لله ولا توضأ ولا صلى، أصبح كسلانا خبيث النفس، كسلانا خبيث النفس. فلا شيء مثل ذكر الله في تأثيره على انشراح الصدر وطيب النفس. والخبيث النفس هذا بسوء خلقه وبشدته وبكلامه السيء هذا مش مرتاح، هذا تعبان، روحه تعبانة، لو استقرت روحه لانشرح صدره ولا أخرج الكلام الحسن وتخلق بالأخلاق الطيبة. وهذه من الأشياء التي تعين على ذلك. وقد جاء أيضا في الحديث الصحيح أنه إذا طلع الفجر وهذا نائم يبول الشيطان في أذنه، يبول معاتي وين صلاة الفجر، وإذا بال في أذنه مشكلة، وإذا بال في أذنه مصيبة، وإيش بيسخره هذا اللي الشيطان يبول في أذنه، يسخره ليش؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم من أكبر أعمال الذي يقيمها الشيطان يحرش بين أبو ابنه وبين زوج زوجته وبين صديق وصديقه وبين جار وجار، تحريش، وعلى مستوى الجماعات والأفراد يحرش، شغله التحريش، هذا الذي يؤمل فيه أن يفتن الناس وأن يتأذى بعضهم البعض بسبب ذلك. ولكن لو أن الناس ولو أن المسلمين تجاوزوا هذا القيام لصلاة الفجر وذكر الله والوضوء والصلاة قبل الفجر ركعتين، كيف بيصبحون؟ كيف بيكون تعاملهم؟ الشيطان ما بيلقي شيء، لا بيبول في أذن حد منهم، والقواف الثلاث العقد الذي عقدها فككها، والفجر قام قدو مستيقظ لصلاة الفجر، طلع الفجر وهو مستيقظ، ما لقى شيء الشيطان، ودخل البيت يذكر الله، ما دخل معه أصلا، هو لو كان الأساس من البداية من حين دخل البيت ذكر الله بيت الشيطان خارج البيت، لبس الثياب قال بسم الله يبيت بلا ثياب، أكل العشاء قال بسم الله بات جايع، ونام بسم الله بسمك ربي وضعت جنبي وقراءة الكرسي، إيش بيحصل الشيطان؟ وقام مستيقظ ذاكرا لله متوضئا قبل أن يطلع الفجر قد مستيقظ، ما بيقدر الشيطان فيه، أبي يلقي الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لكن لمن يستخدم هذه الوصفات، من يستخدم هذه الوصفات الطيبة في صلته بالله وقربه من الله وبعده من شرور الشيطان والنفس، هو الذي ينال هذا الخير الكبير. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. ثم ذكر لنا أيضا في فضل الباقيات الصالحات عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وإنهن ينعطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها، تذكر بصاحبها القائل، هذا القائل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر، هذه الأربع يذكرون به عند العرش، يذكرون بصاحبه. فقال عليه الصلاة والسلام أما يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به، يذكر به في الملأ الأعلى، في أحد يذكر به؟ والحق تعالى ما ينسى أحد، لا يضل ربي ولا ينسى، في كل لحظة لا ينسى قائم ولا قاعد ولا نايم ولا مستيقظ ولا كبير ولا صغير ولا ذكر ولا أنثى ولا مسلم، كلهم ما ينساهم، لكن يذكرون بأن يرحمه الله وأن يغفر له الله وأن يرفع الله له الدرجات، هذا التذكير به. رواه ابن ماجه والحاكم وقال على سرتي مسلم. وأما في ليلة الإسراء والمعراج فالنبي عليه الصلاة والسلام لقي الأنبياء، لقيهم أولا في المسجد الأقصى وصلى بهم بالملائكة وبالأنبياء، ثم صعيدا يستفتح باب السماء بابا بابا، وإذا قرع سيدنا جبريل الباب ودق باب السماء قال له الملك من بالباب، يعرف أنه ما بيدق الباب إلا شخص مقرب، لأن الجن والعفاريت والمردة ما يصلون إلى هذا، قد سخر الله وبعث الرجوم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين، ما يستطيعون ذلك. فقال سيدنا الملك من بالباب، قال له جبريل، قال له من معك، قال محمد، وقد عنده خبر وقد يعرف الملك، ملائكة السماوات يعرفون، أو قد أرسل إليه، يعني هذا أوان مجيئه وحضوره إلى السماوات يقول نعم، فيقول مرحبا بك، نعمل نعمل مجيء جاء، نعمل مجيء جاء. فمر على من من من ضمن الأشياء التي كانت في السماء لقاؤه بالأنبياء، مر بآدم وبنوح وبموسى وإبراهيم وعيسى وكثير من الأنبياء. وإذا مر بنبي يقول له سيدنا جبريل يا محمد هذا أبوك آدم، أدن منه فسلم عليه، هذا أبوك إبراهيم، أدن منه فسلم عليه. تعليم للروابط والصلات، هو قد سيدهم وإمامهم ومقدمهم، ولكن يعلمه ويعلم الأمة أن الأفضل لا يترك العلاقة والرابطة والاحترام للمفضول، وإن كان حتى قد علم بالنص وباليقين أنه أفضل، ومع ذلك يأمره بأن يدنو منهم ويسلم عليه ويحترمهم ويحبهم. فكيف إنسان ما لا درى عاده أنه أفضل من حد؟ لا معونا في ذلك نص ولا كتاب ولا سنة، بيفضل نفسه على الناس ليه؟ يقع في الكبر والعياذ بالله تبارك وتعالى. والأصل إقامة الروابط والعلائق والتراحم والاحترام بين المؤمنين. فقال لهن سيدنا الخليل إبراهيم عند لقيه به ليلة الإسراء والمعراج، يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، أقرئ الأمة، هذا خليل الرحمن، أقرئ الأمة كلهم، كل واحد منا قد وصله السلام من سيدنا الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه صلوا على النبيين إذا ذكرتموني فإنهم قد بعثوا كما بعثت، صلوا عليهم اذكروهم إما بأسمائهم أو بهم على الجملة عليهم الصلاة والسلام. والحق تعالى يقول له في الكتاب وسلام على المرسلين، أقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان يعني أراضي مستوية، وأن غراسها سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء مهتمين بهذه الأمة، وسيدنا موسى من حين ليلة الإسراء والمعراج سأل النبي كم فرض الله عليك وعلى أمتك، قال أنا قد زاولت بني إسرائيل وعاشرتهم وعالجتهم معالجة شديدة وأمتك ما تطيق ذلك، كانوا عنده نظرة أن أمة سيدنا محمد أعمارها قصيرة وأمة ضعيفة في أبدانها بالنسبة لأولئك، لكنهم أفضل الأمم وأقواهم أكملهم إيمانا ويقينا، حتى قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، العلماء الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، علماء سواء على طريق سند وعلى طريق مرتبط متصل عالم عن عالم إلى رسول الله، علم موروث بفهم تام للكتاب وفهم للسنة والسيرة ومعرفة منهج البحث ومنهج التفسير ومنهج الحديث والجمع بين الأحاديث المتعارضة، وليس مجزي للدين، حصل كلمة حديث قام يقفز، تقفز بيش؟ هذه أحاديث سنة متكاملة مرتبطة بالقرآن وآياته، يدعم بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا ويبين معاني بعضها البعض، وليس يضرب بعضها بعض. السنة ما تضرب القرآن، القرآن ما يضرب السنة، السنة ما تضرب السنة، لكن من يفقه هذا؟ ما هو كل أحد، ما هو كل واحد عنده خفة ونزق، لكن الله يقول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ما هو كل أحد عرفت شيء يفيدك ينفعك في نعم لك من الله في حياتك فهمته هنيئا لك، تعلم من الله زيادة وقل ربي زدني علما. أما بتجعل نفسك مسؤول على الدين ومسؤول على القرآن وعلى أجيال المسلمين وعلى علماء الدين إنك فهمت مفهوم لك، اعمل به في حق نفسك. أما مخالفة الأمة الصريحة فهي خطيرة، مخالفة أئمة المؤمنين والمسلمين. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ومع ذلك يظن في نفسه أنه على الحق، وذي أمم بأكملها ليست على الحق. هذا غرور، غرور وغفلة. فالصلة بالأنبياء والصلة والصلة بالعلماء، والإنسان ما يعرف مكانة الأنبياء ولا يرتبط بهم إلا إذا اتصل بالعلماء، لأن لم يتصل بالعلماء يرى هديهم ويرى خلقهم ويرى سكينتهم ويرى خشوعهم وإنابتهم، فيعرف أن هذا الطريق، الطريق الأقوم والطريق الأهداء. هذه النماذج، العلماء نماذج لمن قبلهم من الأئمة، وأولئك لما نماذج للرسل والأنبياء. وقد النبي عليه الصلاة والسلام للنموذج الأعظم الذي بعثه الله ليتميم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتميم مكارم الأخلاق، وفي رواية إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية الحاكم وقال صحيح الإسناد أن العبد إذا قال سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر قبض عليهن ملك فضمهن تحت جناحه وصعد بهن لا يمر على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن.

ومن وصاهم الملائكة يستغفرون لهذا القائل، وهذا الملك من أرسله يأخذ هذه الكلمات يضعها تحت جناعه ويصعد بها. أليس تسخير إلهي؟ أليس جود من الرحمن وإفضال من الحق جل جلاله على هذه الأمة؟ واستغفار الملائكة جاء في النص الصريح، قال الله تعالى: الذين يحملون العرش، أفاضل الملائكة ومن حوله، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. تمام، تسبيح بحمد الله والإيمان بالله هذا حق واجب عليه. ويستغفرون للذين آمنوا، ويستغفرون للذين آمنوا، متى وقفوا ولا لا زالوا؟ ما زالوا يستغفرون، أمس واليوم غدا لا زالوا يستغفرون. مؤمن يستغفرون له. في الآية الأخرى في سورة الشورى: ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. وفي الحديث الصحيح أيضا عند الإمام مسلم في صحيحه: لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه. دام جالس في المصلى الذي صلى فيه، أي فرض صلاه وجلس، ما دام جالس، جلس خمس دقائق، جلس نصف ساعة أو أقل أو أكثر، الملائكة تصلي عليه، لا تزال تصلي عليه. إيش يقولون؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. هذا ما هو دعاءك أنت، هذا دعاء الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. لإيش؟ إنك جلست بعد الصلاة تذكر الله، لكن إذا أحدث حدث أو آذى أو شيء خلاص تسكت الملائكة. ما دام جالس يذكر الله، لا هو في أذى ولا في حرام ولا في قول غير موافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الملائكة تشتغل معه. هذا فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. ولكن أين الذي يعمل؟ هذا فضل الله. طيب ما نعمل؟ الملائكة بيكتبون جاهزين وبيرفعون وبيقعك شان في الملأ الأعلى، وخبر عند العرش وخبر في السماوات، لكن ما يقول شيء، ساكت. رصيد كبير بإمكان الإنسان أن يضمه وأن يدخره حتى يحفظ الله له ذلك هذا الرصيد، ويدخره له إلى القيامة ومواقفها وإلى أهوالها وإلى أحوالها، لكنه لا يغفل. فنسأل الله أن يحفظنا من الغفلة وأن يرزقنا الذكر. قال: القلب يصدى ويصدى بأمرين، الغفلة والذنب. الغفلة دي ما هي ذنب، بس جائل، ما هو مذنب، بس جائل، لا حول ديانته ولا حول ذكره ولا علم ولا دين ولا سنة، غافل غارق في حرفته في تجارته. لابد له من ذكر لله، ما يصلح المؤمن كذا قاعد بلا ذكر، تاجر ولا عامل ولا محترف ولا صانع، ذكر الله يكون على لسان، إن مشى من بيته إن شرى في عمله بسم على كل عمل، ويذكر الله تبارك وتعالى، يتعامل بالمعاملة الحسنة. الذنب والغفلة هذا يصدأ القلب. قالوا: إذا صدئ القلب لن تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه. وجلاء بأمرين: الذكر والاستغفار. ومن ما يذنب ومن ما يغفل، الكل يغفل ويذنب، لكن عنده الاستغفار والذكر، دائما يستغفر الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته أو لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، كثير في حق الصحيفة، لأن الصحائف فيها أعمال ستعرض على الإنسان، فيها أعماله التي عملها، وصحائف فيها أعماله الطيبة وأعماله السيئة. إذا جد استغفار كثير، هذا بيدفع ما جرى منه وعنه. الذكر والاستغفار، جلاء الذنب والغفلة، جلاء القلب من الذنب والغفلة، الذكر والاستغفار. قال: في الصداء يتراكم، غفلة غفلة غفلة غفلة غفلة، ذنب ذنب ذنب ذنب ذنب ذنب، قليل الذكر، نادي الذكر، قليل الاستغفار، ما وين مر بالاستغفار، غافل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق

0: اللهم صلي وسلم.
1: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح هذا اليوم الأحد بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب.

حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله، أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق، حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله.

اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله

الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه.

بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.

أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله.

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل.

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له يسلم بن مبارك بن سعيد بخريصة، والجنازة الساعة 6 صباح يوم غد الاثنين، والعزاء في بيتهم شرق مسجد الدرة بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له يسلم بن مبارك بن سعيد بخريصة، والجنازة الساعة 6 صباح يوم غد الاثنين، والعزاء في بيتهم شرق مسجد الدرة بمدينة تريم. كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها خديجة بنت عوض بن حامد باشعوث، زوجة كرامة بن عوض بن سليمان بامؤمن، والجنازة الساعة 6 صباح يوم غد الاثنين، والعزاء في بيت زوجها نجدي مسجد التقوى بعيديد. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها خديجة بنت عوض بن حامد باشعوث، زوجة كرامة بن عوض بن سليمان بامؤمن، والجنازة الساعة 6 صباح يوم غد الاثنين، والعزاء في بيت زوجها نجدي مسجد التقوى بعيديد. تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته، وألهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: أباءنا وأمهاتنا ضحوا من أجل أن تقوم لنا قائمة وتنهض لنا عزيمة ويعلو لنا شان، وبعد أن رزقنا الله من اليسر في الحال والبحبوحة في العيش، لا يجب علينا أن نضيع الأهداف الكبيرة التي لن تنهض أمة إلا بها، وعلى رأسها التعليم. أما تكديس الأشياء وبناء البيوت الكبيرة وشراء السيارات الفخمة وإضاعة الأموال والاهتمام بالمظهريات، هذا سيعيدنا إلى الوراء، وهذا مشهد نرجو الله أن لا يرينا إياه.
4: برنامج نهضة أمة يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 2:30 ظهرا.

0: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء والبغضة هي الحالقة، هي الحالقة. أما إني لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، تحلق الدين. والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. إذن طريق دخول الجنة هو الإيمان، ولن تؤمنوا حتى تحابوا.
1: يا سلام.
0: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والسلام هنا مش مجرد التحية اللي هي السلام عليكم بس، وإن كان ده معنى من معانيها وهو مطلوب أيضا، بس السلام بمعناه الواسع. أفشوا السلام، السلامة، أن يسلم الناس من أذاك من لسانك ويدك، ده معنى عظيم جدا.
2: برنامج قضايا حياتية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 11 ظهرا.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان. محط

مستمعين الأعزاء الكرام، أحباء الكرام، مستمعين ومتابعين الأوفياء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم محطات في موسمه 11 عبر أثير إذاعتي وقناة نور الإيمان بتريم. نحييكم أحبتي في هذا اليوم المبارك الأحد، لثلاثين مضت من شهر ربيع ثاني، وها نحن يوم غد نستقبل شهر جمادى الأولى الموافق للحادي عشر من شهر أكتوبر لعام 2026 للميلاد. أحبائنا الكرام، في زمن أصبح فيه الهاتف الذكي رفيقنا في كل وقت، نحتاج إلى وقفة صادقة نسأل فيها أنفسنا، هل نحن من نتحكم في هواتفنا أم أصبحت هي من تتحكم فينا؟ من هنا نقف وقفة أحبتي الكرام ونقول لأنفسنا، هل قلبك مع جوالك؟ لا تفتح جوالك قبل أن تعرف ماذا سيفتح فيك. ليس المقصود أن نتخلص من هواتفنا، بل أن نحسن استخدامها فنجعلها وسيلة للخير لا سببا في ضياع الأوقات وتشتت القلوب. فلنبدأ يومنا بذكر الله والقرآن، لا بمطاردة الإشعارات، ولنحدد أوقاتا لاستخدام الهاتف، ولنختار من الحسابات ما ينفعنا ونترك ما يفسد أخلاقنا أو يشغلنا عما يرضي الله، ولنضع هواتفنا جانبا حين نجلس مع أهلنا، ولنتثبت قبل نشر أي خبر أو صورة، فليس كل ما يصل إلينا صحيحا وليس كل ما نعرفه يجوز أن ننشره، ولكن لنكن قدوة حسنة لأبنائنا في الاستخدام الواعي للتقنية. أحبائنا الكرام، لا نحتاج إلى تغيير كبير نؤجله إلى الغد، بل إلى خطوة صغيرة نبدأ بها اليوم، أن نغلق ما يشتتنا ونفتح ما ينفعنا، ونمنح أهلنا وقتا، ونحفظ لقلوبنا صفاءها، وقبل أن نضع هواتفنا في أيدينا لنسأل أنفسنا، هل سيقودني ما سأراه إلى خير أم سيسرق مني وقتا أو يضعف إيمانا أو يؤذي قلبا؟ وتذكروا دائما، ليست العبرة بكثرة ما نشاهد، بل بما ننتفع به، ولا بعدد الرسائل التي نتلقاها، بل بما نحمله في قلوبنا من إيمان ومحبة وخير. فلا تجعلوا شاشاتكم تسرق منكم لحظات لا تعود، ولا تجعلوا هواتفكم أقرب إليكم من كتاب ربكم أو من أهلكم أو ممن يحتاج إلى كلمة طيبة منكم. أعزائنا المستمعين الكرام، قبل أن تفتحوا هواتفكم تذكروا أن لقلوبكم أبواب، فلا تفتح منها إلا ما يزيدك قربا من الله ونفعا لنفسك والناس. نسأل الله أن يحفظ أوقاتنا ويصلح قلوبنا ويجعل ما نملكه من وسائل الحداثة عونا لنا على الخير لا حجابا يصدنا عنه. أحبتي المستمعين الكرام، سويا نبحر مع فقرات هذه الحلقة لنستفيد مما فيها، فكونوا معنا.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فقرة رشفات من كتاب، التي نجول فيها بين صفحات الكتب ونقطف من بستانها ما يمتع العقل ويؤنس النفس ويثري المعرفة. وموعدنا في هذه الحلقة مع كتاب أدبي طريف يجمع بين خفة الروح وحسن الجواب وملاحة الحديث، وهو كتاب أخبار الظرفاء والمتماجنين للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي المعروف بابن الجوزي رحمه الله تعالى. ولد ابن الجوزي في بغداد في القرن السادس الهجري، وكان من كبار علماء المسلمين ومن المؤلفين الذين تنوعت مصنفاتهم بين الحديث والتفسير والوعظ والتاريخ والأدب، وقد عرف بسعة اطلاعه وقوة حافظته وعلو همته في طلب العلم، وكان له أثر بارز في المكتبة الإسلامية حتى أصبح اسمه عالما من أعلام التصنيف والتأليف. توفي رحمه الله تعالى سنة 97 و500 للهجرة بعد حياة حافلة بالعلم والتعليم والتأليف. أما كتابنا أخبار الظرفاء والمتماجنين فهو من كتب الأدب والنوادر، يجمع أخبار وحكايات في حسن المحاورة وطرافة الجواب والملاحظات الذكية وما يتصل بالظرف والمجون في المعنى الأدبي الذي يعرضه المؤلف. وقد جعل ابن الجوزي رحمه الله تعالى كتابه في 3 أبواب رئيسية. الباب الأول فيما ذكر عن الرجال، ويشمل أخبار عن الأنبياء عليهم السلام والصحابة والعلماء والعرب والعوام. والباب الثاني فيما ذكر عن النساء، والباب الثالث فيما ذكر عن الصبيان. وقد سبق هذه الأبواب فصل في معنى الظرف والمجون. ومن ملامح منهج الكتاب جمع الأخبار وترتيبها حسب أبوابها وتقديم الحكاية الطريفة التي تحمل معنى أدبيا أو لفتة ذكية. وينبه محقق هذه الطبعة التي استفدنا منها إلى أن الأخبار في النسخة التي درسها خالية من الأسانيد، ولذلك ينبغي أن نفرق بين الاستماع بالحكاية الأدبية والجزم بصحة نسبتها إلى من تروى عنه. ثالثا، رشفات من صفحات هذا الكتاب. الرشفة الأولى: ما الظرف وما المجون؟ يفتتح الكتاب بالحديث عن الظرف والمجون، ويعرض أقوال في معنى الظرف وما يتصل به من حسن الكلام وطرافة الجواب. ومن العبارات التي وردت في هذا الفصل: الظرف ترك ما لك وأداء ما عليك، وهي عبارة تشير إلى معنى أخلاقي جميل، وهو أن يعرف الإنسان ما له وما عليه، وأن يتحلى بحسن الخلق والأدب في تعامله مع الناس. ويجدر بنا أن نتنبه إلى أن الظرف ليس مجرد إضحاك الآخرين، بل يكمن جماله في ذكاء العبارة وحسن المعاشرة ومراعاة المقام. الرشفة الثانية: بين المزاح والمجون. ومن المعاني التي يمكن أن نستخلصها من هذا الفصل أن المزاح له حد ينبغي أن لا يتجاوزه المرء، فليس كل ما يضحك الناس حسنا، ولا كل كلام طريف يصلح لكل مجلس. وقد جاء في الحاشية المثبتة في الكتابة معناه أن الإفراط في المزاح مجون، والاقتصاد فيه طرافة، والتقصير فيه ندامة. فكم من كلمة أدخلت السرور على قلب، وكم من مزاح تجاوز حده فأورث حزنا وخصومة. والعاقل من يجعل لمزاحه ميزان، فلا يكذب ليضحك، ولا يسخر ليتفكه، ولا يجعل كرامات الناس ومشاعرهم مادة للتضحيك. الرشفة الثالثة: طرافة في الجواب. وننتقل إلى بعض الحكايات التي أوردها ابن الجوزي في باب الرجال، حيث يذكر مواقف تظهر سرعة البديهة وحسن التخلص من المواقف المحرجة. ومن ذلك حكاية يذكر فيها رجل خاصم زوجه وادعى أنه أظرف منها، فجعل القاضي يطلب منهما بيان ما يدل على الظرف، فجاء الجواب في سياق طريف يبين أن حسن الجواب قد يكون أبلغ من طول الكلام. والمقصود من إيراد مثل هذه الحكايات أن نرى كيف يستخدم الأديب الكلمة المناسبة في الموقف المناسب، وكيف يصير الجواب الموفق سببا في تخفيف الحدة وتحويل الخصومة إلى موقف طريف. وهنا نتذكر أن الفطنة لا تكمن في سرعة الجواب فقط، بل في أن يكون الجواب حكيما لا يجرح، ولا يظلم ولا يتجاوز حدود الأدب. الرشفة الرابعة العلم وحسن المعاشرة. ومن جمال هذا الكتاب أنه يجمع أخبار متنوعة عن أناس من طبقات مختلفة من علماء وعباد وغيرهم، ويكشف لنا أن الحياة العلمية والأدبية لم تكن مجموعة من المعلومات الجافة فحسب، بل كان فيها مجال للطرافة والملاحظة وحسن العبارة. ومع ذلك فليس المقصود من قراءة أخبار الظرفاء أن نتعلم كيف نضحك الناس فحسب، بل أن نتعلم كيف نختار كلماتنا ونحسن التعامل مع من حولنا ونجمع بين خفة الروح ووقار الأخلاق. التوصية أيها الأحبة بهذا الكتاب، نوصي أنفسنا جميعا، إن كتاب أخبار الظرفاء والمتماجنين من الكتب التي تفتح للقارئ بابا إلى عالم الأدب القديم، وتعرفه بنماذج من أخبار الناس وطرائفهم وأساليبهم في الكلام. ونوصي بقراءته لمحب الأدب والنوادر ولطلاب العلم والباحثين في التراث الأدبي، مع مراعاة التثبت من الأخبار التي تنسب إلى الأنبياء عليهم السلام أو الصحابة رضي الله عنهم أو غيرهم من الشخصيات التاريخية. فإن ورود الحكاية في كتاب أدبي لا يعني بالضرورة ثبوتها، ونجعل من هذه القراءة فرصة لنتعلم حسن البيان وجمال المحاورة وأدب المجالسة، دون أن نجعل المزاح سببا للكذب أو الاستهزاء أو إيذاء الآخرين. تعلمنا أيها الأحبة من هذه الوقفات أن الكلمة الطيبة تجمع القلوب، وأن حسن الجواب فن، وأن المزاح الجميل هو ما أدخل السرور دون أن يجلب الأذى، وأن الأدب يبقى زينة العلم والمجالس. أحبتي المستمعين الكرام، نقف إن شاء الله تعالى مع رشفات من كتاب آخر في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.
0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة مختارة من أم محمد من عيديد من تريم، تقول فيها: قبل الرحيل استمتعوا بجمال الأرحام. كم من مجلس ضحك أهله بالأمس، فإذا اليوم قد خلى مكان أحدهم ولم يبق منه إلا الذكرى والدعاء. وكم من أخ أو أخت أو عم أو خال خرج من بيته يظن أنه سيعود، فإذا الموت يسبقه إلى موعد لم يكن في الحسبان. عندها لا ينفع الندم ولا تعود الأيام ولا تسترد الكلمات التي كان ينبغي أن تقال. لذلك أقول لكل قريب ولكل ذي رحم: استمتعوا بعلاقاتكم الجميلة قبل الرحيل، فالعمر أقصر من أن يهدر في الخصومات، والقلب أوسع من أن يملأ بالأحقاد. لقد جعل الله صلة الرحم عبادة عظيمة، فقال سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وقال جل وعلا: ولا تنسوا الفضل بينكم. قاعدة قرآنية أيها الأحبة الكرام خالدة. قد تختلف المواقف، لكن لا ينبغي أن تنسين لحظة غضب سنوات من الإحسان، ولا أن تمحو زلة واحدة تاريخا طويلا من المودة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم، متفق عليه. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه الإمام البخاري. فصلة الرحم ليست مكافأة لمن أحسن، وإنما عبادة يتقرب بها المؤمن إلى ربه حتى مع وجود التقصير من الآخرين. اذكروا محاسن بعضكم، فكل إنسان له عيوب، ولكن الكرام يحفظون الجميل ويسترون الزلات ويعظمون الفضل. ولا تجعلوا المجالس مرتعا لذكر الأخطاء، فإن الكلمة إذا خرجت لا تعود، ورب كلمة مزقت أسرة وأورثت قطيعة امتدت سنوات. وكونوا يدا واحدة، فإن الاجتماع قوة والفرقة ضعف. وما طمع حاسد في أسرة ولا شمت شامت بعائلة إلا بعدما رأى بينهم التنازع والتباغض. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وإذا وقع خلاف فاجعلوا بابه الإصلاح للفضيحة، والحوار للقطيعة، والعفو للانتقام. قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وحلوا مشاكلكم داخل الأسرة ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. ولا تجعلوا الخصومات تنقل إلى المجالس والغرباء، فيتدخل من لا يريد لكم خير ولا قرار، أو يجد الحاقد فرصة ليزيد النار اشتعالا. تذكروا دائما أن الدنيا مراحل قصيرة، وأننا جميعا راحلون، ولن يحمل أحد معه إلا عمله. فإذا وقفتم على قبر قريب لكم فلن تتمنوا أنكم غلبتموه في خصومة، وإنما ستتمنون لو أنكم زرتموه أكثر واعتذرتم إليه وأمسكتم بيده وقلتم له سامحني وأحبك في الله. فلا تؤجلوا الكلمة الطيبة ولا الزيارة ولا الاعتذار ولا الإصلاح، فرب لقاء هو الأخير ورب سلام هو الوداع الأخير. حافظوا على أرحامكم وحيوا بيوتكم بالمودة واذكروا محاسن بعضكم ولا تنسوا الفضل بينكم، فإن الأسرة المتحابة نعمة من أعظم نعم الله. وإذا اجتمعت القلوب على التقوى والمحبة عجز الحاسد أن ينفذ إليها وخاب الشامت، وبقيت المودة ميراثا تتناقله الأجيال.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا يحمل عنوان فوائد تناول عصير الليمون في فصل الصيف، ونحن أوشكنا على الانتهاء من فصل الصيف والقدوم على فصل الشتاء، ولكن لا بأس أن نأخذ هذا الموضوع للثقافة العامة وللفائدة. كاتب هذا الموضوع الدكتور حنيف يقول فيه: الوقاية من نقص الماء في الجسم. في أيام الصيف الحارة يفقد الجسم الكثير من الماء والأملاح عن طريق التعرق، ويساعد عصير الليمون مع الماء في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم، كما يروي العطش بسرعة ويساعد على الوقاية من الجفاف. وإذا أضيف إليه قليل من الملح وقليل من العسل فقد يساعد أيضا في تعويض بعض الأملاح والمعادن التي يفقدها الجسم. مصدر جيد لفيتامين سي. يعد الليمون مصدر غني بفيتامين سي الذي يساعد على دعم جهاز المناعة ويرفع قدرة الجسم على مقاومة نزلات البرد وبعض الالتهابات، كما يؤدي دور مهم في إنتاج الكولاجين مما يفيد صحة البشرة ونظرتها. كذلك أيضا تحسين عملية الهضم. قد يساعد عصير الليمون في عملية الهضم، وتناول كمية مناسبة منه بعد الطعام قد يقلل الشعور بالثقل ويساعد على تسهيل عملية الهضم، وقد يكون مفيد لدى بعض الأشخاص في الوقاية من الإمساك، وبالتالي هو أفضل بكثير جدا من استخدام البيبسي أو المشروبات الغازية بعد تناول الطعام. الحفاظ على نشاط الجسم وحيويته. في شدة حرارة الصيف قد يساعد عصير الليمون البارد على تخفيف الشعور بالتعب والإرهاق، كما أن مذاقه المنعش يساعد على الشعور بالانتعاش ويزيد الإحساس بالحيوية خلال اليوم. الفائدة لصحة الكلى. يحتوي الليمون على حمض الستريك الذي قد يساعد في تقليل خطر تكون بعض أنواع حصوات الكلى، وتكون هذه الفائدة أكبر مع الحرص على شرب كمية كافية من الماء خلال اليوم. كذلك المساعدة في نضارة البشرة. يساعد فيتامين سي ومضادات الأكسدة الموجودة في الليمون في حماية خلايا البشرة، ومع الاستخدام المعتدل والمناسب قد تبدو البشرة أكثر نضارة، كما يساهم ذلك في دعم دفاعات الجسم الطبيعية في مواجهة الأضرار الناتية عن التعرض لأشعة الشمس. كذلك المساعدة في التحكم بالوزن. إذا تم تناول عصير الليمون غير المحلى بدلا من المشروبات السكرية، فإن ذلك يساعد على تقليل كمية السعرات الحرارية المتناولة، وقد يكون خيار أفضل من المشروبات المحلى في إطار التحكم بالوزن. هناك تنبيه مهم: ينبغي تناول عصير الليمون باعتدال وتجنب الإكثار من إضافة السكر إليه، لأن كثرة السكر تقلل من فوائده الصحية. كما ينبغي لمن يعاني من قرحة المعدة أو حموضة المعدة أو حساسية الأسنان أن يتجنب الإفراط في تناوله، ويستحسن المضمضة بالماء النقي بعد شربه للمساعدة في حماية الأسنان.
0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان: أيها الآباء اعتنوا بدين أبنائكم وأخلاقهم. كما تهتمون بصحة أبنائكم وملابسهم ونظافة فراشهم، اهتموا كذلك بل أكثر بدينهم وأدبهم وأخلاقهم وأمانتهم. فالرعاية الحقيقية لا تقتصر على الجسد والمظهر، بل تشمل بناء القلب والضمير والسلوك. أولا، كونوا قدوة قبل أن تكونوا موجهين. يتعلم الأبناء من أفعال آبائهم أكثر مما يتعلمون من نصائحهم، فإذا رأى الإبن والده صادقا أمينا محافظا على صلاته حسن التعامل، تعلم أن القيم سلوك يومي وليست كلمات تقال فقط. احرص على أن يرى ابنك منك الصدق في الحديث، الوفاء بالوعد، احترام الآخرين، الاعتذار عند الخطأ، المحافظة على الصلاة والطاعات دون إكراه أو تنفير. ثانيا، اربطوا الدين بالمحبة والرحمة. اجعلوا الحديث عن الدين قريب من حياة الأبناء، واربطوه بالرحمة والصدق والإحسان ومساعدة الآخرين وبر الوالدين. لا تجعلوا التوجيه الديني مقتصرا على اللوم والتهديد، حتى لا يرتبط الدين في أذهانهم بالخوف وحده. قل لابنك: أمانتك دليل على

0: صدقه واحترامه للآخرين وأمانته ومسؤوليته أمور لا تقل أهمية. علموه الاستئذان وحسن الاستماع وخفض الصوت واحترام الكبير والرفق بالصغير وعدم السخرية من الآخرين. خامسا، ناقشوا ولا تكتفوا بالأوامر. كلما تقدم الأبناء في العمر احتاجوا إلى فهم الحكمة من التوجيه، لا إلى الأوامر المتكررة فقط. اسأل ابنك ما أثر الصدق في علاقتك بأصدقائك، أو كيف يمكن أن نرد الأمانة إلى صاحبها. بهذا يتحول السلوك الصحيح من أمر خارجي إلى قناعة داخلية تنمو مع الوقت. سادسا، شجعوا الخير ولا تنتظروا الكمال. لاحظوا محاولات أبنائكم وامدحوا السلوك الحسن بصدق، ولا تجعلوا خطأ واحد يلغي كل ما فعلوه من خير. قل له أسعدني أنك اعترفت بخطئك، فهذا يدل على شجاعتك وأمانتك يا بني. وتذكروا أن بناء الأخلاق رحلة طويلة تحتاج إلى صبر وتكرار وقدوة حسنة. سابعا، وازنوا بين الحزم والرحمة. الحزم لا يعني القسوة، والرحمة لا تعني ترك السلوك الخاطئ بلا توجيه. ضعوا حدود واضحة وبينوا العاقبة المنطقية للسلوك، واحفظوا كرامة الابن في أثناء التصحيح. بدل من أنت لا أخلاق لك، قولوا هذا التصرف غير مقبول وسنصلح الخطأ معا، ويمكنك في المرة القادمة أن تتصرف بطريقة أفضل. أحبتي، قد يكبر الإبن بثياب جميلة وصحة جيدة، لكن أجمل ما يرافقه في حياته قلب مستقيم وخلق كريم وضمير حي وأمانة تظهر في غياب الرقيب. مستمعين الأعزاء الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: حروف ومعان، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من دلنا على الخير أجمعين، وعلى آله وأصحابه والتابعين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. استمرين معكم إن شاء الله وبفضل دعواتكم، واليوم نحن نعيش مع حرف الدال، والدال من الحروف الوحيدة الذي له وحده معنى. لو قلت دال فمعناها دال على الخير، دال على الشر، دال على الموقع، الدال على الخير كفاعله. نقف عند هذه الكلمة العجيبة، الحكمة العجيبة. الإنسان لابد له من دليل، والدليل أمين. يعني إيش أمين؟ يعني إذا دلك على الخير جزاه الله خير، وإن دلك على الغلط وإنت ما تعرف ولا نفسك بغت الكلام هذا كلين ذنبه على جنبه. إذن الدال على الخير كفاعله، يعني من دلك على خير حصل له حسنات كما تحصل أنت، وهذه من تنطبق عليهم ولا نزال في حرف الدال الدعاء. الدعاء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والمدرسين في مدارسهم، والمحاضرين في جامعاتهم، والأم في بيتها تدل ولدها على الخير إذا أرادت، وتدلله إذا أرادت. تدليل معناه حريبة بالكلام حقنا نحن، أو دلع. إذن الدال على الخير كفاعله، نحن بغينا بنأخذ منها فائدة في البيت. أولا في البيت قد يكون كثير من الناس من الآباء والأمهات الله ابتلاهم بشيء من الأشياء اللي ما هي زينة، ولا يحتاج نعد الأشياء اللي ما هي زينة، لأن نحن بنبحث عن شيء مخبأ، بغينا الشريعة تحكم بالظاهر. إنما إذا كان مثلا الأب يدخن مثلا، ونسأل الله أن لا يقع في الآباء أحد يدخن، على الأقل أن لا يخلي ولده يتعلم منه وياخذ عقاب السيجارة منه ولا شيء، وعقب يدخله فرحان ويخرجه غضبان. يعني إيش؟ يعني يتعلم هذه العادة أول شيء باعتبارها شطارة، وعقب يروح. لذلك دلوا أولادكم على الخير، أول مطلوب من الأم بالنسبة لولدها الصغير أو بنتها الصغيرة أن تعلمها ما ينفعها، وأن تدلها على كل خير ولا تدلها على شيء من أنواع الشر. وليه جبنا بالشر؟ نحن مفروض ما نجيبه ولا نذكره، لكنه ذي الأيام الشر انقلب كم الهواء. هذا الهواء اللي نستنشقه يسمونه الأكسجين، أكسجين، هذا الأكسجين أصبح الشر كما موجود في كل مكان، في الدار، في الشارع، في المدرسة، في كل مكان موجود. إيش اسمه؟ الشر. كثرت أنواع الشر جم، وكثرت في وسائل الإعلام، يعني في التلفزيون، في الفيديو، في اسمه هذا، في الإنترنت، في هذا. ونحن مخلين الموتر مو حقنا في الدار يمشي بلا سكان، حيث ما يدبر شرق قبل. يعني أصبحنا في البيوت الآن أصبحت الأم والأب معاد لها قيمة. من اللي ولا بالقيمة عن أم؟ من اللي خلاها بلا قيمة؟ هي أول كان الولد يخاف وعاد له في 10 سنين، وإذا كنت في 10 سنين وعاد يخاف، والآن الطفل حتى هو ودي 4 سنين كذي يقول بغيت وما بغيت، وهذا من مصيبة. لذلك يقولون داو الحمار من روثه، من ضمن العلاج كانوا يسوونه عزكم الله للحمير، أنه إذا في جرح يطرحونه من المخرول اللي يخرج من بطنه يطرحونه فوقه، وقالوا أنه يتباخر. ونحن على الأقل الآن بنقول لما نجلس مع الأولاد بنشوف ايه طبيعتهم، قلهم سبروا يتنرفزون يتعفرتون، عيال 4 سنين عيال 5 سنين، نبدأ نحن في العلاج، يعني نبدأ نمسك اللجام، نبدأ نمسك القيادة، ما نخلي الولد يمشي على كيفه. أي عمل يلقيه النهورة العلاج هذا ما ينفع، هذا يجيب البلاء، وإنما بالتي هي أحسن، باللين. ونحن نعرف أن اللين مفيد في كل شيء. حديد لا بتفكه ما افتك لقيت القوة عليه انكسر، عقم عابه يخرج إلا في الورشة، ولكن إذا جبته بالبصر بالقليل بالمسايرة ولا بصليط بريك ولا مدري إيش يقونه من شاني هذا يفتك الخيط ولا التريط حق الحديد يمشي كل شيء. كذلك عامل ولدك على قدر طبيعته، الهد وكما قلنا والعلاق والرفع الصوت الجم ما أبغناه، وإلا الحرمة اللي حوش بها ولدها تقعد تبكي، ما انحلت المشكلة. البكاء ذا نحن كنا نعرفه سلاح النسوان، يعني البندق اللي معهن وذا هو، لكل أبغت شيء قعدت تبكي، بتلقي شيء قعدت تبكي، بتساير الخالق في الخلط قال قعدت تبكي. البكاء ما يحل مشكلة، ويوم القيامة والله لا بكيت حتى لمان إيش ما حب يعطيك شيء. يوم يعض الظالم على يديه ماشي إلا ماشي إلا كل من لقى شيء بيحاسب عليه. لذلك نحن ما دمنا مع الأولاد نحب الأولاد لازم ندلهم على الخير، ندلهم على الخير. هذا ما هو ريض أبوي الله يخليك، فوقها ابتسامة صغيرة كذا قليل تفرح الوليد، شوف هذا يلقي كذا ويلقي كذا. لكن لا تكذب، لا تقول له إنه مثلا إذا أكلت حاجة من هذا بتفتكش بطنك، ويقول كذابين أنا أكليتها يبس ماشي وقعبي. هات له كلام معقول، ما تقول له تجيب له كلام خرافات وبعدين كم الحزايا وتجيب له من الكلمان ذي عقب ينقل الكلام حقك كذب عاب يصدقك، لا في ذي ولا في الأخرى. لا شوف الولد الطفل ذكي يعرف كل حاجة ويعرف كل ما يمشي، ما هو معناه أنه إيش أنه نحن نقعد نقول للأولاد لا تلقون ذا شو ذا يلقي كذا شو ذا يلقي كذا، لا، لكن لازم يكون له أساس من الصحة. يعني إيش يعني كلام معقول، أما الكلام الغفال ذي وكلام البلاهة وكلام الهبال هذا ما يجيب شيء. الزقور الآن أذكية، ولذلك تحصل الولد إذا أخذ شيء، الطفل الصغير اللي يحبي إذا أخذ شيء هو ما حقه شطقة ذاك، يعني ظهرنا أنا قلت شيء غلط وأنت تشوفه شله من يده، هذا يضرك هذا يأذيك هذا ما هو حقك هذا حق أخوك. علموهم أيضا كل واحد يحب أخوه. الآن نحن نعاني في البيوت، في كثير من البيوت إيش نعاني؟ نعاني أنه مثلا إذا واحد عنده 4 أولاد ذكور ولا إناث، صار الولد يسمى الذكر ولا أنثى، لابد تحصل واحد من الأولاد يكره الثاني، واحد من الأولاد ما يحب أخته ذي، واحد من الأولاد يكون كذا. طبعا نحن ما نقدر نقي طبيعتهم واحد، لأن اللي خلقهم متفاوتين، كل واحد يختلف عن الثاني، هكذا أراد الله سبحانه وتعالى. لو أراد الله أن يخلق الناس كلهم على طبيعة واحدة خلقهم، لو أراد أن يخلق أولادك كلهم على طبيعة واحدة خلقهم، لكنه هذا لا يتأتى، لابد من الخلاف. إذن علينا إيش نسوي نحن؟ علينا نسوي أن نحن نساوي بينهم، نساوي لكن بعقل. الحين بعض الآباء الله يهديهم وبعض الأمهات يعطون فلان الولد رقم 3 أكثر من اللي يعطون الولد رقم 2. أنتوا قيسوا الولد الصغير ما يعرف، يعرف حتى ولد سنه يعرف حاجات هذه، ولكنه ما هو داري، ما يقدر يعبر، ما يقدر يقول ليه أعطيت ذاك وأنا ما أعطيت أنا شيء، غايته أنه يبكي أو يكسر حاجة أو يسوي شيء. لذلك نتجنب هذا الخطأ نحن في أن ندل أولادنا على كل خير. عندنا الآن مصائب موجودة في التلفزيون في كل الوسائل، عندنا مصائب يجي ود الجيران، ما كانكم ما حد عندكم بانجي، جاءت الحرمة معها قبضة زقور يكسر الوليد ذا ود الجيران ويلقي كل شيء يبغاه، ليه كأنك تلقي كذا ما حبي يقول له شيء. يوم وضيف وأم عاد هلا أم تقول له مسكين ذل شو ما يقشي ذل اليوم عجيب. عاد بعض الحريم يجيبنا حاجة تجيب الضحك كي يقولن يا الوليد وفتك فوق الصحن وقعد يأكل يم سبحانه في الدار ناك ما يأكل حتى ثنتين لقم الحين لك وضونا يجلس. فضحت الحياة ولد عند خلقه ولا يأكل هناك لكن هي ما أبغت ولدها إلا تمدحه. ما حد يقول كذا. الطفل يأكل والطفل يشرب والطفل يلعب لكن كل شيء بحساب. عندنا نحن السائق حق السيارة لو زيد قليل في العطفة حق السكان دق في الخشم وتكسرت السيارة، لو زيد في السرعة يتحمل مشاكلها هو. إذن علينا دائما أن نحاسب الأولاد الصغار لكن بحساب دقيق ودون العنف. هذا العنف ما يجيب خير أبدا. القوة ما تصلح شيء. القوة ما القوة إن كانت قوي أقع قوي على نفسك قهرها، إن كانت قوي أقع قوي على طبعك غيره، إن كانت قوي كن قوي على نفسك تقوم تصلي الصبح بدري ولا ما تقوم تصلي الصبح. هذه القوة في هذه الأشياء القوة عجيبة. إنما في كل شيء القوة لا، ما في كل شيء، ما هو كل شيء بالقوة يجي ولا هو كل شيء باللين يجي. إذا جاء أسد بيأكلك بتقول من فضلك يا أسد لا تكلمنا، ما يمشي هذا الكلام. مو شغلته هكذا في الغابة أنه القوي يأكل الضعيف والمتوحشين هذا. إذن علينا ما دمنا جبنا عند الدال، الدال هذا دعوة إلى الله أيضا، هي دال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى منتشرة في كل مكان. وكل واحد له أسلوبه، كل واحد له طريقته. بأول كنا نسوي مسرحيات، المسرحيات هذه تعتبر بطريقة غير مباشرة دعوة إلى الله، كلين يفهمها يقعد يضحك وينبسط وعقب يقوم يقول والله صدق الكلام ذا، والله صدق. ما هو لازم إلا فوق منبر أو فوق هذا، لا، إلا كل واحد له وسيلته. وكل خرزة تفتحها البانة حقها رقم 8 8 ما هو رقم 8 تجيبها رقم 13 تقول ما فتح، ولا رقم 2 ما بيفتح. بتعلى كل واحد، انت شوف المخلق الموجودين عندك. إذن اول ما تبدا الدعوه الى الله يجب ان تبدا من البيت، من الدار. يعني ايش؟ يعني انت نفسك اول تسبر غير ما انا لقي شيء ما اريد. مثلا واحد من الآباء يقعد يمدد رجوله تكشف عورته، يشوفون الأولاد يضحكون عليه ولا شيء، ما هو ريض. الحمد لله الآن كان الأخير السابقين ما معهم حتى السراويل، ولذلك بعض الناس يقولون الحبوة هذه ما هي زينة. ليه الحبوة ما هي زينة؟ الحبوة ما هي زينة لأنه أول كانوا بدون سراويل، فلما يقع محبك أحد عبر ربما شاف عورته، هذه ما هي ريضة. أو الحبوة تدل على الكبرى والشبحات، مقدم القبيلة رئيس القبيلة يقيله حبوة وفين كوس المين، يعني معناه أنه يشتبحوا وياها. لكن الحبوة في حد ذاتها قد تكون أحيانا ضرورية، شيء بما يقدر يقعد اضطر أنه يقعد لابد يفعلها. إذن نحن دائما نعلم أولادنا الخير، نعلمهم ندعوهم إلى الخير بطريقتنا اللي نعرفها كل واحد. ولا تفضل بين الأخوين في شيء، يعني تعطي هذا حاجة حلوة، تعطي هذا حاجة قارة، تعطي هذا حاجة ثياب زيان، تعطي ذا ثياب عياف، شو بيحنق وبيحتقد، بيحقد على أخوه وبيتصرف ما انت داري كيف بيتصرف. العاقل ذا بتقول بيتصرف بعقل، لكن ذاك مندري يتصرف بعقل ولا يتصرف بهذا. لذلك دائما إذا جينا عند الدال نذكر الدال على الخير كفاعله. إذا طلب منك شور ولا راي دلهم على الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلنا وإياكم على الخير ويجعلنا منها الخير والعفو منكم.
1: حروف ومعان، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
3: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له يسلم بن مبارك بن سعيد بخريصة، والجنازة الساعة 6 صباح يوم غد الاثنين، والعزاء في بيتهم شرق مسجد الدرة بمدينة تريم. النبى مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له يسلم بن مبارك بن سعيد بخريصة، والجنازة الساعة 6 صباح يوم غد الاثنين، والعزاء في بيتهم شرق مسجد الدرة بمدينة تريم. كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها خديجة بنت عوض بن حامد باشعوث زوجة كرامة بن عوض بن سليمان بامؤمن، والجنازة الساعة 6 صباح يوم غدنا الاثنين، والعزاء في بيت زوجها نجدي مسجد التقوى بعيديد. النبى مرة أخرى انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها خديجة بنت عوض بن حامد باشعوث زوجة كرامة بن عوض بن سليمان بامؤمن، والجنازة الساعة 6 صباح يوم غدنا الاثنين، والعزاء في بيت زوجها نجدي مسجد التقوى بعيديد. تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته وألهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل وسلم.

بات غدا يأكلهم الدود تحت الترب واللبن تغيرت منهم الألوان والمحقت محاسن الوجه والعينين والوجن خلت مساكنهم عنهم وأسلمهم.

ذهب الوسن ولا تجملت بالأرياس مفتخرا ولا افتتنت بحب الأهل والسكن ولا تلذذت بالمطعوم منهمكا ولا

إن المواعظ لا تغني أسير هوى مقفل القلب في حيد عن السنن مستكبرا يبطر الحق.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.
1: وأعادنا إلى هذه الأيام المباركة في هذه الدورة المباركة، وما أسرع الأيام وما أسرع الشهور حينما تمر، ولهذا دائما الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى أن الله أطال عمره وأعاده إلى مثل هذه الأيام المباركة. ودائما الإنسان حينما ينظر إلى ما يدور حوله من تغيرات، وما يدور حوله من تقلبات، وما يدور حوله من صراعات، وما يدور حوله من أمور غير ثابتة في هذا الزمن، فإنك أنت أيها المسلم وما دمت ثابتا وما دمت مستمرا على هذا المنهج وعلى هذا المنوال وعلى هذا الاتجاه، فاحمد الله سبحانه وتعالى أن ثبتك على الأخلاق والاستقامة، وأن ثبتك على الدين القويم، وأن ثبتك على الصراط المستقيم. وإلا الناس في هذا الزمن تموج بهم الأمواج وتحركهم الأفكار وتحركهم الشهوات، وتجعل تجعلهم هذه التحركات في حالات فتن في هذا الزمن الذي يعيشونه ونعيشه. وقد يتعرض كثير من الناس إلى هذه الفتن وتأخذه والعياذ بالله سبحانه وتعالى. لهذا الله عز وجل يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عليك أن تثبت أيها المسلم على أخلاقك، وعليك أن تثبت على قيمك، وعليك أن تكون ثابتا على استقامتك. لا تهزك الأمواج، ولا تتأثر بالشهوات، ولا تتأثر بالتغيرات. يجب عليك أن تكون ثابتا على الاستقامة، تكون ثابتا على الخلق القويم، تكون ثابتا على الصراط المستقيم، تكون ثابتا على تقوى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا تأتي حقيقة هذا الدين. نحن اخترنا عنوان لهذه المحاضرة: الدين المعاملة. الدين المعاملة هو ليس حديث نبوي، ليس حديث نبوي، وإنما هي عبارة يرددها كثير من الناس منذ زمن بعيد. يقول لك الدين المعاملة، وهي عبارة في ظاهرها صحيحة وفي باطنها صحيحة. الدين المعاملة مثل الدين النصيحة. الدين المعاملة، ما معنى الدين المعاملة؟ وماذا تعني هذه الجملة؟ وماذا تعني هذه العبارة؟ وماذا يعني مفهومها؟ وربما نحن نرددها في كثير من في حياتنا، ونرددها في كثير من شؤوننا، ونرددها في كثير من وظائفنا وفي أعمالنا وفي حرفنا. الدين المعاملة بمعنى أن جوهر هذا الدين وحقيقة هذا الدين المعاملة الصحيحة مع الله، والمعاملة الصحيحة مع الناس. الدين المعاملة بمعنى آخر ليس الدين فقط في أنك تقوم تصلي بحركات، وربما يعتقد البعض أن الدين يظهر في مظهرك حينما تصلي، أو يظهر في مظهرك الخارجي حين تكثر من قراءة القرآن، أو حينما تكثر من قيام الليل، هذا كل شيء طيب، وهذا كل شيء جميل، وهذا كل رغب عنه فيه النبي صلى الله عليه وسلم ورغبت فيه السنة النبوية. لكن حقيقة الأمر، حقيقة الأمر، الصلاة كيف تؤثر في معاملاتك؟ الصيام كيف يؤثر في معاملاتك؟ الحج كيف يؤثر في معاملاتك؟ الزكاة كيف تؤثر في معاملاتك؟ هذا هو الفيصل. أما الصلاة حينما تؤديها وما شاء الله ربما تكون في الصف الأول في المسجد كل يوم، وربما كل صلواتك في المسجد كل يوم، وربما لك قيام من الليل، وربما تحافظ على قراءة القرآن ما شاء الله، تختم لك عدة ختمات في الأسبوع، وربما تكثر من الصدقات، وربما تكثر من الصيام. لكن السؤال الجوهري، هل هذه الصلاة التي تصليها والتي أنت تحافظ عليها، هل أثرت في عينك؟ هل أثرت في لسانك؟ هل أثرت في جنانك؟ هل أثرت في صدقك؟ هل أثرت في إقامتك للوعد وثبوتك على العهد؟ هل هذه الصلاة التي أنت تصليها، هل أثرت في استقامة بيعك، في استقامة شرائك؟ هل هذه الصلاة التي أنت أديتها، هل هي أثرت في تعاملاتك مع جيرانك؟ هل هذه الصلاة التي أنت أديتها وربما أنت تحافظ عليها، هل أثرت في تعاملاتك مع أبيك ومع أمك؟ ولا إيه فائدة من الصلاة؟ إيه فائدة من الصوم؟ ما فائدة الحج؟ ما فائدة الزكاة؟ أنتم لا تعتقدون أن هذه هي مظاهر شعائرية خالية من الحقيقة. الله عز وجل يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما قال قد أفلح المؤمنون الذين هم يصلون وانتهى الموضوع، لا، قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اليوم المساجد مليئة، مليئة المساجد، لكن ربما بمجرد بعض المصلين، بمجرد ما يخرج من المسجد، تجده يغتاب، تجده يسب، تجده يشتم، تجد معاملاته في البيع والشراء كلها نصب واحتيال. والله عز وجل يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب هذا يصوم، ربما يصوم يوم كل اثنين، يصوم كل يوم الخميس، صيام رمضان ما شاء الله، الكل يصوم رمضان، لكن ما فائدة الصيام؟ الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيه؟ لعلكم تتقون. ما قال لعلكم تجوعون، ما قال لعلكم تمسكون عن الأكل والشرب وعن المفطرات وعن الجماع، قال لعلكم تتقون. بمعنى هذا الصوم لابد أن يؤثر فيك ويجعلك متقيا لله عز وجل. وما هي التقوى؟ هي حسن المعاملة مع الله، حسن المعاملة مع عباد الله. ربما الواحد ربما يتصدق صدقات كثيرة، لكن ما حقيقة الصدقة؟ هل حقيقة الصدقة أنه يشاع عنك أنك ما شاء الله تصدق على الناس؟ هل هذه حقيقة الصدقة؟ اسمع ماذا يقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم. إذن الزكاة فيها طهارة الباطن وفيها تزكية للباطن. إذن هل الزكاة التي أنت أديتها طهرتك من الداخل وزكتك من الداخل أم لا؟ أنت حينما تحج وتعتمر ما شاء الله، هذا أقولك والله واحد في عمره، هذا راح الحج، هذا راح العمرة. إيه العمرة وإيش الحج؟ الحج ما شاء الله حسن الصلة بينك وبين الله عز وجل، حينما تطرق أبواب الحج جل وعلا، حينما تقابل الكعبة المعظمة. الله عز وجل يقول: فمن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن الحج طهارة، لا رفث، لا كلام ماجن، لا فسوق، لا يوجد فسق، لا عصيان، لا رفث، لا جدال، لا فسوق، لا عصيان في الحج. إذن سائر العبادات التي أنت تؤديها أيها المسلم ليست عبادات شكلية، ليست عبادات ظاهرية، إنما في حقيقتها لكل عبادة من العبادات التي تؤديها ثمرة في قلبك، وثمرة على لسانك، وثمرة على في عينك، وثمرة على قلبك، وثمرة على يدك، وثمرة على رجلك، وثمرة على فرجك. إذن الدين المعاملة، الدين المعاملة. كيف تعرف حقيقة الصلاة؟ الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. شوف ما شاء الله المساجد مليئة بالناس، تعجب الناس المساجد ما شاء الله، لكن هل صلاتك التي أديتها والتي صليتها نهتك عن الكذب، أم أنك تصلي وبمجرد ما تخرج من المسجد أنت كذاب؟ هل الصلاة التي أنت أديتها تحافظ على حقوق الناس حينما تشتغل وحينما تعمل، تكون عامل ولا بنا ولا حرفي، تحافظ على حقوق الناس؟ كنت عامل تحافظ على هذا الحق، وتحافظ على هذا الطين، وتحافظ على هذا الإسمنت، وتحافظ وكأنها حقك، ما تبعثر بها، ما تبهذل بها، ما تروح بها في مكان غير مكان صحيح. أنت عندما تصلي، هل عندما تصلي وعندما تكون صاحب دكان، هل تقوم بالبيع والشراء على وفق ما أمرك الله عز وجل بذلك، أم أنك تغش في البيع، تمكر في الشراء، تزيد سعر على هذا وتعمل هذا وتعطي هذا بسعر وذاك بسعر، وهذا تعرف أنه معه فلوس تزيد عليه سعر، وذاك تعرف تكذب على الناس تقول هذا بسعر وتزيف الأسعار وتحتال وتغش وتمكر وانت تصلي؟ هل أنت حينما تخرج من المسجد وقد أديت صلاتك، هل حافظت على لسانك حينما تجلس في دكة ولا في شارع، مسكت لسانك عن الغيبة والنميمة، أو أنك بمجرد ما تصلي فكيت لسانك على عباد الله؟ شوفوا يا أخواني، الصلاة ليست حركات. نحن كثير من المسلمين اليوم نجحوا في الأعمال الشعائرية، الصلاة شعيرة، الزكاة شعيرة، شعيرة، ما شاء الله الحرم مليء بالناس، المساجد تعجب الناس، نجحوا في المظاهر الشعائرية للعبادة، لكن هل تحققوا بثمرة العبادة أم لا؟ ثمرة العبادة أم لا؟ وأولها الصدق مع الله، الصدق مع الله في عبادتك. أنت حينما تصلي ثمرتها الحقيقية لي ولك، لي ولك، ثمرة لي ولك، الصوم لي ولك. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فالله بحاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ماشي، الله سبحانه وتعالى ما لا, لا لا لا لا لا يغني صومنا ولا يغني صلاة تغني صلاتنا، ولا أصلا هو لا لا لا يفيد شيء من هذا سبحانه وتعالى، وإنما في حقيقة الأمر، الأمر عائد لنا، عائد على طهارتنا، عائد على تعاملاتنا، عائد على سلوكياتنا، عائد على حقائقنا الباطنة التي فشل كثير من المسلمين اليوم في أنهم يصلون ويسرقون، يصلون ويكذبون، يصلون يصلون ويخونون، يصلون ويغشون، يصلون ويخدعون. يقول لك أنا أصلي، إذن كيف صلاتك هذه ما منعتك عن الفحشاء والمنكر؟ وربي يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن أنت حينما تصلي ليست، لا تصلي بخشوع، لا تصلي بحضور، لا تصلي بمعنى أنك عندما تقول الله أكبر تنقطع عن هذه الدنيا وتدخل إلى حظة الحق سبحانه وتعالى، هذا معنى الصلاة. وحينما تصلي أعضاءك كلها تصلي، يدك تصلي، رجلك تصلي، عينك تصلي، قلبك يصلي، قلبك يسجد لله سبحانه وتعالى، تظهر المعاملة الحقيقية وتظهر ثمرة العبادة على تعاملاتك وعلى صدقك في القول. اليوم يا إخواني عندما تتعامل مع بعض الناس في البيع والشراء تجده يكذب، ما يصدق معك، يكذب. يعني أصبح الكذب اليوم عند كثير من الناس أمر عادي جدا، يكذب عليك، يغشك، إلى درجة أنك تقول في نفسك أنا إذا أثق في من؟ إذا كان هذا أنا أشوفه في المسجد يصلي وما شاء الله ربما يترسم برسومات المتقين وربما ظهره التقوى، لكن حقيقته عندما تتعامل معه بالدينار والدرهم تظهر حقيقته، تجده يكذب، تجده يحتال، تجده يغش، تجده يخدع. هذا سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، جاءه شخص ليضمن على شخص، قاله أتعرفه؟ قال لا. قال لعلك سافرت معه؟ قال لا. لعلك تعاملت معه بالدينار والدرهم؟ قال لا. قال لعلك رأيته في المسجد يرفع رأسه ويخفض رأسه؟ قال نعم. قال إذا أنت لا تعرفه، إذا أنت لا تعرفه، ما تعرفه، أنت بتشوف واحد يصلي في المسجد ويقوم ويقعد، ولكن في حقيقة أمره عندما يتعامل بالبيع والشراء، وعندما تتعامل معه في قطعة أرض، ولا تتعامل معه في وثيقة، ولا تتعامل معه في جوار، ولا تتعامل معه في سفر، تعرفه على حقيقته إن هذا إنسان ما يخاف الله، وأن هذا الصلاة اللي يؤديها إنما هي مجرد صلاة شكلية مثل ما يؤديها كثير من المسلمين اليوم، صلاة شكلية، يقوم ويقعد ويسجد لكن ما أعرف حقيقة الفاتحة، ما أعرف حقيقة الركوع، ما أعرف حقيقة السجود، ما أعرف حقيقة التشهد، ما أعرف حقيقة القراءة التي يقرأها، فهو يصلي ويقوم ويقعد وما أثرت الصلاة فيه، تجده كذاب، تجده سارد، تجده مغتاب، تجده غشاش، تجده مخادع، تجده. لهذا يا أخواني الصدق من أعظم الخصال التي ينبغي أن يتصف بها المؤمن في أي زمن. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة ماذا كانوا يلقبونه الكفار؟ كفار كفار قريش، الصادق الأمين، وهم كفار. جاء الصادق الأمين، راح الصادق الأمين، ظهر الصادق الأمين، جاء الصادق الأمين قبل البعثة وهم كفار. كفار قريش قبل البعثة، قبل مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يلقبون النبي عليه الصلاة والسلام بالصادق الأمين وهم كفار، بمعنى أن الكفار الصدق عندهم له مكانة في قلوبهم، والأمانة في عندهم لهم وقع في قلوبهم، حتى أنهم يلقبونه بالصادق الأمين. الصادق الأمين شأن عظيم، صفة عظيمة، صفة كبيرة، صفة أخلاقية كبيرة حتى عند الكفار، فما بالك المسلمين اليوم؟ ما بال المسلمين اليوم؟ ايش اللي حصل لهم؟ ما الذي حصل لهم؟ ما الذي الى اين هم ذاهبون؟ الى اين هم ذاهبون؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه ابو حذيفة ابن اليمان، هذا ابو حذيفة اليمان له ابن اليمان له قصة، قال عندما خرج ابو حذيفة ابن اليمان مع ابيه من مكة الى المدينة أدركه الكفار، أدركه المشركون. إلى أين يا ذاهبون يا أبا حذيفة مع أبيك؟ قالوا، قال لهم ذاهبون إلى المدينة. يعني ذاهب المدينة عند محمد؟ قالهم نعم. قالوا الكفار سنتركك تذهب إلى عند محمد، لكن بشرط أنك لا تقاتل معه ولا تحمل سيفا معه ضدنا. قال لكم ذلك وتركوه وذهب وصل المدينة. جاءت غزوة بدر الكبرى، والمسلمون في غزوة بدر الكبرى، هذه غزوة الفرقان، أول غزوة يغزوها النبي صلى الله عليه وسلم. حذيفة اليماني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني عاهدت المشركين على ألا أقاتل معك ضدهم، فماذا تقول يا رسول الله؟ قال أوفي عهدك مع المشركين، أوفي عهدك مع المشركين. شوف كيف الأخلاق، مع أنه هذا كافر، مع أنه كفار، لكن من باب الصدق والأمانة. اليوم وين الصدق والأمانة يا إخواني؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف نتعامل مع صبياننا ومع صغارنا بالصدق. يقول عليه الصلاة والسلام كبرت خيانة. قال عليه الصلاة والسلام من قال لصبي تعالى هاك تمرا ثم لا ثم لم يعطه فقد كذبه. شوف التعامل من هنا. كيف تعلم ابنك على الصدق؟ كيف تعلم ابنك على حسن المعاملة؟ كيف تعلم ابنك وتكتب شعار في بيتك الدين المعاملة؟ من قال لي تعالى هاك تمرا ثم لم يعطه فقد كذبه. تقول ولدك بكرة بعطيك عانة، بكرة بعطيك شلل، بكرة بعطيك 100 ريال، بكرة بعطيك هدية وما تعطي شيء. إذا أنت بطريقة أو بأخرى تعلم ابنك على الكذب من صغره. وهذا شوفوا يا أخواني ظاهر اليوم في الأطفال، أطفال صغار يكذبون، تحصلوا طفل كذاب. مين يتعلم الكذب هذا؟ تعلم الكذب من البيئة المحيطة به، إما من أبوه، إما من أمه، إما من بيته، إما من مدرسته، إما من الشارع، تجده كذاب. يعني تخيل أنت، أنا يا أخواني أسأل نفسي سؤال، أقول ماذا سيكون حال المسلمين بعد 10 سنوات إذا كان كثير من المسلمين اليوم يتعاملون بالكذب والغش والخداع؟ كثير من المسلمين اليوم اللي يصلي واللي يصوم واللي يقرأ قرآن تجده كذابين، كذاب، غشاش، مخادع، محتال. إيه بيكون حالنا بعد 10 سنوات؟ إيه بيكون

حالنا بعد 15 سنة؟ إيه بيكون حالنا بعد 20 سنة؟ بيكون أغلب الناس كلهم كذابين، عاطك بثق في من؟ إلى درجة أنك تقول أنا بثق في من؟ إذا تبين أنه كذاب وهو ذلي بناه يصلي وبناه يصوم ويخنه يخاف الله ويخنه هذا، قام ونصب علي. تعرفون يا أخواني، أنا لتقريبا قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع جونا ثلاثة نفر، سبحان الله، هكذا من باب أول واحد جانا قال يا سيد هذا فلان نصب علي. كيف نصب عليك؟ قال والله كنت أنا متفق معه في اتفاق وقلنا على سنة حبنا نسوي مشروع، وقال عطنا فلوس وثقت فيه وعطيته فلوس وراح. جينا في نفس الأسبوع شخص آخر ويقول يا سيد هذا فلان نصب علي، شخص آخر. أوه هذا كنا نشغل النصب الليام، إيش اللي حصل للناس؟ جينا شخص ثالث في نفس الأسبوع ويقول يا سيد فلان نصب علي، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحين الناس نصابين، الناس غشاشين، الناس مخادعين، إيش هذا الكلام هذا؟ كيف نصب عليك؟ طرق بكثير، بطرق متعددة، اما باحتيال، اما بكذب، اما بفنون، اما تحصل يكذب فن، يكذب بطريقه يعني اليوم الكذب يا اخواني اصبح فنون، يتفنن عليك في الكذب. تحصله ما شاء الله حامل راديو وقاعد لي في المسجد وحامل نحن طبعا ما نقول انه كل الناس غشاشين، حاشا وكلا، حاشا لله، حاشا وكلا. يعني الخير موجود والصدق موجود واهل الحكمه موجودين، لكن يا اخواني اليوم الكذب اصبح عام إلا من رحم الله. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل خلة يمكن أن يتصب به المؤمن إلا الكذب، إلا الكذب، لا يمكن مؤمن يكذب. يقول عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، وقس على ذلك، ولا يكذب حين يكذب وهو مؤمن، ولا يغش حين يغش وهو مؤمن، ولا ينصب على أحد حين وهو مؤمن، ولا يحتال على أحد وهو مؤمن. إيش هذا يا أخواني؟ كيف؟ قال هذا غشنا، قال هذا نصب علي، قال هذا احتالنا، قال هذا كذب علي، قال هذا غشنا، قال هذا خدعنا، قال هذا سرق علي فلوسي، قال هذا كذب علي جاب لي لفه وكذب علي. إذا كان المجتمع بهذا الشكل، هذا المجتمع بهذا الشكل، إذا في هذه الحالة أنت في هذه الحالة من الصعب أنك تثق في الناس. والآن هذا موجود، الآن موجود، الآن تخاف انك تتعامل مع شخص يكذب عليك، تخاف انك تتعامل مع شخص يدعى او يدعي بانه ثقة وهو في الاصل وهو كذاب. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول علامات المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا تبين خان. شوفوا المنافق يا اخواني ما هو الذي يبطل الكفر ويظهر الاسلام، هذا جزء من النفاق نعم، لكن كم فينا منافقين اليوم فيهم الصفة هذه؟ كم فينا منافقين اليوم فيهم هذا الصفة، فيهم هذا الثلاث صفات الدنيئة الرذيلة السيئة؟ علامات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمين خان. ثلاث صفات بتحصلها في شخص واحد اليوم: كذاب، إذا تكلم معك يكذب عليك، إذا وعدك في موعد معين وفي وعد معين ما يقوم بوعده، وإذا أتمنته في أمانة وخليت عنده أمانة يسرقها عليك وربما يحتال وربما يكذب عليك. ثلاثة أشياء، صفات رذيلة خسيسة شيطانية تجدها في شخص واحد في هذا الزمن: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمين خان. وين الدين المعاملة يا أخواني؟ صلاتك لك، وعبادتك لك، وصومك لك، وحجك لك، وزكاتك لك. إذا ما أثرت هذه العبادات فينا وفي معاملاتنا فما فائدة هذه العبادات؟ ما فائدة هذه العبادات؟ إذن نحن نضع على أنفسنا عهد أننا حينما نصلي يجب أن نصلي لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ما يريد جسدك، ما يريد صورتك، الله يريد قلبك. حينما تصلي يريد قلبك يصلي، يريد قلبك يركع، يريد قلبك يسجد لله سبحانه وتعالى.

0: رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. هذه المعاملة الصحيحة للدين؟ هذه أخلاق الدين؟ يجي رمضان وانت متقاطع مع أبوك ومع أمك، يجي رمضان وانت متقاطع مع جيرانك، يجي رمضان وانت متقاطع مع أهلك. أي إنسان أنت؟ الله عز وجل يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، حلت عليهم لعنة الله. هؤلاء المتقاطعون والمتدابرون والمتشاحنون حلت عليهم لعنة الله. فهل عسيتم، هل يتوقع منكم؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، كأنهم لا يبصرون وكأنهم لا يسمعون. ولا يقولك إن كلمنا ما كلهم نسلم عليه ما سلم عليه. أنا أكبر كورة، إيه المرب العظم صلوا عليه إيش يقول؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. أنت روح لها حتى نخطأ في حقك، حتى نغلط عليك. هذا شوف بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، يقول كانوا يتكلمون الصحابة في مجموعة جالسين مع بعض يتكلمون في أمور الحرب. هذا منهم أبو ذر الغفاري ومجموعة من الصحابة يتكلمون، تكلم أبو ذر، تكلم أبو ذر، تكلم بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أبو ذر حتى أنت يا ابن السودة تتكلم، حتى أنت يا ابن السودة تتكلم. زعل أبو بلال غضب، غضب شديد. احنا ابن السودة، ديننا ما في عرقية ولا في طائفية ولا في عنصرية، الناس كلهم سواء، الناس سواء كأسنان المشط، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الإسلام أنهى شيء، هذا كله أنهاه. قال: والله لأرفعن أمرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأرفعن أمرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أبو بلال عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن أبا ذر يقول لي كذا وكذا وكذا. دعا عليه الصلاة والسلام أبا ذر، قال أبو ذر: قال لما أقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه لا أدري أرد عليه السلام أم لا، من شدة غضبه صلى الله عليه وسلم، غضبان غضب شديد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال له: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، أعيرته بأمه؟ قال: يا رسول الله، في جاهلية بعد كبر سني وشيخ وشيبتي؟ قال: نعم، إنك امرؤ فيك جاهلية. أثر الكلام في أبي ذر، أبو ذر شيخ كبير وعاقل، أثر الكلام فيه. شوف أبو ذر غلط، قال: والله لأنصفن بلالا من نفسي، والله لأنصفن بلالا من نفسي. قال: فلما قابله في يوم من الأيام في الطريق، فإذا بأبي ذر يضع رأسه على الأرض، وقال له: يا بلال، طع رأسي برجلك فرجلك أشرف من رأسي، أنا غلطت في حقك، سامحنا، والآن جزائي إنك تدحك رأسي برجلك. ماذا عمل بلال؟ هل دحك رأسه؟ لا، لأنهم ذيلا تأدبوا، ذيلا أصحاب خلق، ذيلا أصحاب تربية، ذيلا ربهم رسول الله، ذيلا علمهم رسول الله، ما يصرفون، لا نحن نصرف الصرفات هذه إلا فينا أدب ولا فينا احترام. قال: فأخذ بلال بيد أبي ذر، قال: فتباكيا وتعانقا وتسامحا وكأن شيئا لم يقع. أن أبو ذر غلطان، غلط في حق بلال، لكن تسامح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذه المعاملة الصحيحة. أما يمر عليك اليوم شهر، قال: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، خيرهم الذي يبدأ بالسلام. ما قال الشخص اللي وقع عليه الخطأ ولا المخطئ ولا اللي يسبر بالخطأ يبدأ، قال: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، سواء كان الخاطئ ولا وقع عليه الخطأ، خيرهم الذي يبدأ بالسلام. هذا المعاملة الصحيحة يا أخواني، هذا المعاملة الصح اللي مفروض نحن اليوم نتنبه إليها، هذه المعاملة اللي يتكلمون عليها. قال: وليعفوا وليصفحوا ولتعفوا ولتصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لهذا الدين المعاملة، الدين المعاملة، الدين النصيحة. لازم يا أخواني، واجب علينا أن نخلق الثقة فيما بيننا، كل واحد يثق في أخيه المسلم، كل واحد يحترم أخاه المسلم، كل واحد يعظم أخاه المسلم، كل واحد ما يشك في أخيه المسلم. إلا أن تحصل واحد يا أخي تتعامل معه في بيع ولا في شراء ولا في بناء ولا في هذا، فزعانه يغشك، فزعانه يخدعك، ولا في قبل 20 سنة والله هذا الآن لأنه فلان هذا الآن. وين الآن؟ الآن تعلموا الكذب وزادوا عليهم في الكذب وزادوا عليهم في الغش، حتى أنك بيجي يوم من الأيام تقول والله أنا ظالم، ما بثق في حد. الثقة منزوعة من الناس اليوم، منزوعة من الناس اليوم الثقة. كيف منزوعة الثقة في الناس؟ لأنك من خلال التعامل، تتعامل مع الناس في البيع والشراء، تتعامل مع الناس في البناء، تتعامل مع الناس في الحرفة. ولا هذا يجي يقولك تجي عند واحد حرفي ولا مهني ولا صاحب ورشة، يقولك بكرة بتحصل حقك موجود، بكرة تعال بتحصله موجود. تجي تحصله كذا، عنده خلف الوعد، وخلف الوعد من علامات النفاق. يخلف وعده، يخلف وعده بكل صراحة. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الموفقين في أقوالنا، من الموفقين في تعاملاتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: قدمنا لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فنبدأ في هذه الليلة أولى دروس الفقه في هذه الدورة 32 في دار المصطفى بتريم الدراسات الإسلامية. وعندنا في هذا العام القراءة بداية من كتاب الصيام، وكما هو معلوم أن الركن الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام، الحديث المشهور: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذا صوم رمضان هو ركن من أركان الإسلام، وهو كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ففريضة الصيام فريضة قديمة في الشرائع الماضية، ولكن الخصوصيات التي أكرمت بها هذه الأمة في رمضان وفي الصيام خصوصيات خاصة بها، هذه خصوصيات تخص الأمة. فأعطيت أمة في رمضان ما لم تعطه أمة غيرها، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. هناك خصوصيات هذه خاصة بالأمة، أما نفس ركن الصيام أو عبادة الصيام فهي موجودة في الأمم السابقة كما قال الحق سبحانه وتعالى. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين: كتاب الصيام، يجب صوم شهر رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. يجب صوم شهر رمضان على كل مسلم وبالغ عاقل، وهذا البالغ العاقل هو المكلف، قادر على الصوم. فهذا الشروط الواجبة على كل من تتوفرت فيه يجب عليه صيام شهر رمضان. فصوم رمضان كما قلنا ركن من أركان الإسلام والحديث المشهور الذي ذكرناه. فشروط الصحة، صحة الصوم كما رأينا هنا ذكر على كل مسلم، فيكون من شروط الصحة وجوب الصوم وصحته أولا الإسلام، فلا يصح الصوم من غير المسلم. ثم قال بالغ، فيكون البالغ العاقل، أما غير البالغ فممكن تصح العبادة من الصبي، تصح العبادة من الصبي المميز. على كل مسلم بالغ عاقل، فهذا هو التمييز، إن كان طفلا مميزا أو كان إنسان، والتمييز هذا لا يكون إلا للعاقل، ثم يقول قادر على الصوم، وأيضا أن يكون طاهرا كما سيأتي معنا عن الحيض وعن النفاس، وأن يكون الوقت قابلا للصيام، فلا يصح صوم أيام العيدين ولا أيام التشريق، لأن الصوم الوقت غير قابل للصيام، فهذه شروط التي يجب على كل من توفرت فيه إذا كان مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم وطاهر ليس حائض ونفساء، فهذا يجب عليه الصوم. ثم من شروط الصحة، أن يكون أيضا الوقت قابلا للصوم، يعني أنه يجوز صومه، فلا يصح صيام يوم أيام العيدين ولا أيام التشريق. في تعريف الصيام، الصوم لغة الإمساك. إذا قلنا صام عن الشيء، قال سيدنا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فسمت امتناعها عن كلام الناس صياما، فكل امتناع يسمى صيام، يسمى صوم، ويستعمل في كل إمساك كما ذكرنا. ويقال صام إذا سكت، وصامت الخيل إذا وقفت عن المشي، صامت أمسكت امتنعت. وتعريف الصيام في الشرع أو في الشريعة المطهرة في الفقه أن يقال إمساك مخصوص، إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص، فهذا إمساك. ما هو ذا الإمساك؟ هو امتناع عن الطعام عن الشراب، هو عدم دخول شيء إلى الجوف. ثانيا عن شيء مخصوص، ما هو هذا الذي أمنع عن الجوف أن يدخل إليه؟ هل كل شيء ممنوع أن يدخل إلى الجوف؟ لا، شيء مخصوص وهو الطعام والشراب، وأيضا إمساك عن المقاربة الزوجة أو نحو ذلك في زمن مخصوص وهو نهار شهر رمضان من شخص مخصوص، هو الذي توفى المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم الطاهر، هذا هو الذي يلزمه أو يجب عليه الصوم، يجب عليه الصوم، هذا هو الشخص المخصوص. فالإمساك المخصوص هو الامتناع، الامتناع إما عن الطعام والشراب أو عن مقاربة الزوجة، فهذا امتناع. ثم عن شيء مخصوص في زمن مخصوص قد عرفناه. ويقال رمضان وشهر رمضان، لا مانع في ذلك، فكل ذلك جاء في الحديث، فيقال جاء رمضان وجاء شهر رمضان، فلا يشترط، أو لأنك بعض أهل العلم كرهوا أن يقال رمضان من غير شهر، لكن كما يقول الإمام النووي أنه ثبتت أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرها في تسميته رمضان من غير كلمة شهر، من غير كلمة شهر. فمنها حديث سيدنا أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وفي رواية إذا دخل رمضان. فيجوز أن شرعا أن نقول جاء رمضان أو جاء شهر رمضان، صمت رمضان صمت شهر رمضان. ولا يجب صوم غير رمضان بأصل الشرع بالإجماع، من أصل الشرع لا يوجد صوم غير رمضان. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الدعاء ويرسلهم إلى الأقاليم فيقول ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنما أجابوا لذلك فمروهم فأخبروهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات، فإنما أجابوا لذلك فأخبروهم أنه فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإن أجابوا لذلك فأخبروهم أن عليهم صيام شهر رمضان. وهذاك الذي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي ماذا علي؟ قال كذا، قال تشهد أن الله محمد رسول الله وتقيم الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. فلا يجب صوم غير رمضان بأصل الشرع بالإجماع. نعم يجب لأسباب أخرى مثل صوم النذر، النذر هذا إذا نذر الإنسان أوجب على نفسه طاعة لله تعالى فيلزمه هذه الطاعة بالنذر. فمن نذر لله عليه صوم 3 أيام مثلا، أو لله عليه صوم يوم الخميس، أو لله عليه صوم يوم لله تعالى، يلزمه هذا، لكن ليس بأصل الشرع، وإنما هو بإيجابه على نفسه صار واجبا عليه، صار واجبا عليه بالنذر إذا نذر صيام. وفي القصة المشهورة قصة سيدنا علي وابن أبي طالب وسيدة فاطمة الزهراء عندما مرض الحسن والحسين فنذرا إن عافاهم الله أن يصوما 3 أيام، فعافاهم الله فصاما 3 أيام، فجاء فيها يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فنزلت الآيات فيهم أثنى عليهم الحق سبحانه وتعالى لوفائهم بالنذر. أو كذلك صوم الكفارة، وصوم الكفارة هذا يكون إما في كفارات الحج أو في كفارات الظهار أو الوطئ في نهار رمضان أو كفارة القتل، أو أيضا يكون في جزاء الصيد، عرفنا هذا في المحرم، المحرم أو غير المحرم، أما جزاء الصيد للمحرم وغير المحرم إذا كان في الحرم، إذا كان داخل حدود الحرم، فهؤلاء قد يجب عليهم الصيام إما بالنذر أو بالكفارة، وكذلك كفارة اليمين. ولكن تنبيه في كفارة اليمين، كما هو معلوم بعضهم يظن أن كفارة اليمين صيام 3 أيام مطلقا، ولكن ليس كذلك. الأولا أن يطعم 10 مساكين أو كسوتهم، فإن عجز عن الإطعام أو الكسوة فعند ذلك ينتقل إلى ما بعد ذلك وهو صيام 3 أيام. فما يظنه البعض أن كفارة اليمين مطلقا صيام 3 أيام هذا خطأ، لأنه إذا قدر على عتق الرقبة ما توجد رقبة، لكن إذا قدر على إطعام 10 مساكين كل مسكين مدمن الطعام الحب الني فيجب ذلك، إن لم يقدر فمخير بين ذلك وبين أن يكسوهم 10 مساكين، يعطيهم كسوة، يعطيهم رداء أو نحو ذلك. فإن عجز عن الاثنين ذي، لا صيام ولا عفوا لا إطعام ولا كسوة، ينتقل بعد ذلك إلى كفارة الصيام. ذا كفارة الصيام. قال هو ذكر الحديث في الصحيحين الأعرابي، وصيام رمضان قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تطوع، فلا يجب بأصل الشرع صيام غير شهر رمضان. وفي الآية المشهورة في إثبات وجوب شهر رمضان القول تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا الأمر الواجب في القرآن. قال فثبت الصيام على من شهد الشهر وعلى المسافر أن يقضي إلى آخره، هذا الأمر الذي نزل. وعندما فرض الله سبحانه وتعالى الصيام كما ذكر كما جاء عن الصحابة، روى عن سيدنا معاذ بن جبل وعن غيره، قال أنه أن الصيام أحيل ثلاثة أحوال، أحيل الصيام 3 أحوال. فذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة كان يصوم 3 أيام من كل شهر ويصوم يوم عاشوراء، واستمر على ذلك. قال فأنزل الله بعد ذلك في العام الثاني من الهجرة، يعني بقي النبي صلى الله عليه وسلم نحو من ربيع الأول إلى رمضان 18 شهرا، وهو يصوم 3 أيام من كل شهر وصام يوم عاشوراء. ثم لما نزلت الآية فرضية الصيام، وإنما نزلت في شعبان من السنة الثانية من الهجرة فرضية صيام رمضان، فكان قال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الآية، عرفنا. فكان أول الأمر من شاء أن يصوم يصوم، ومن شاء أن يفطر يخرج فدية، فكان الصوم مخير أول شيء، من أراد الصوم يصوم، ومن أراد له الفدية ما يريد أن يصوم يخرج فدية. ثم الحال الأخير عندما قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأوجب قطعا الصوم، وتكانت الفدية فقط للعاجز عن الصيام عجزا دائما، عجزا دائما. فيقول في الحديث كما جاء قال فثبت الصيام على من شهد الشهر وعلى المسافر أن يقضي، وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم، فهكذا صار له صار حق. قال فعدة من أيام أخر، فذكر الحق سبحانه وتعالى الصيام وذكر القضاء وذكر الإطعام، فقال كما جاء في حديث سيدنا معاذ قال فثبت الصيام على من شهد الشهر، والقضاء على المسافر ومثله المريض الذي يرجى زواله، يرجى عافيته، المرض الذي يرجى برؤه، والثالث الإطعام ثبت للشيخ الكبير والعجوز الهرم هذا الذي لا يعجز عن الصوم تماما، أو المريض الذي لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه. طيب، وذكره الإمام البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم، حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك فنسختها وأن تصوموا خير لكم، فأمروا بالصيام. والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته الشريفة الكريمة صام 9 رمضانات، لأنه من شعبان العام الثاني للهجرة صام إلى العام العاشر، العام الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر، فصام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات، 9 سنين يصوم النبي صلى الله عليه وسلم مع الأمة. وتوفي عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول من العام 11 من الهجرة، قبل في بدايات السنة، يعني في ربيع الأول، فكان صيام لرمضان 9 رمضانات صامها النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وكان في أول الإسلام كان الصوم في نوع من المشقة، كان عندهم يحرم على الصائم الأكل والشرب والمحرمات، هذه محرمات الطعام والشراب ومقاربة النساء، يحرم عليه إذا نام بالليل أو صلى العشاء، إذا نام أو صلى العشاء فإنه يحرم عليه الطعام والشراب إلى آخره، فكان الوقت يطول عليهم، يطول عليهم. فنال الصحابة من ذلك مشقة وعسر، فأنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخرها، فأبيح ذلك إلى الفجر حتى لو نام أو صلى العشاء فإنه يباح له الطعام والشراب إلى الفجر. قال: فكلوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. جاء هذا في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال في الحوار روى البراء بن عازب قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يفطر حتى يمسي حتى يمسي. وورد أنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة وهي صلاة العشاء حرم عليهم الطعام والشراب إلى القابلة، لكن هذا كله نسخ وخفف الله على الناس وصار من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. قال: فجعل الله ذلك لمن بقي رخصة ومنفعة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن جعل له ذلك. طيب، فذكر هنا الإمام الشيرازي رحمه الله بعد أن ذكر العبارة الأولى: يجب صوم شهر رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. قال: فأما الكافر، بدأ يريد يخرج ما ذكره، ذكر القاعدة أنه صوم شهر رمضان يجب على كل مسلم، خرج بالمسلم الكافر، سيتكلم عن الكافر، ثم بعد ذلك قال بالغ، خرج بالبالغ الصبي فيتكلم عن الصبي، ثم قال عاقل فسيتكلم عن الذي فقد عقله أو زال عقله بجنون بإغماء بغير ذلك، ثم قال قادر على الصوم فخرج بذلك العاجز أو المريض الذي لا يرجى برؤه. فيبدأ يتكلم على واحد واحد بعد أن ذكر له ذكر القاعدة في ذلك، الآن يبدأ يخرج ويفرع ذلك. فيقول الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى: فأما الكافر فإن كان أصليا، ما معنى أصليا؟ معنى أصليا أنه لم يجري عليه، لم يدخل الإسلام قط لا هو ولا أحد من آبائه، هذا الكافر الأصلي، كافر يعني من عهد أجداده وهو في الكفر، لم يدخل هو ولا أحد من آبائه ولا أمهاته إلى الإسلام، هذا الكافر الأصلي. فإن كان أصليا لم يدخل هو ولا أحد من آبائه ولا أمهاته الإسلام، لم يجب عليه صيام رمضان، أي لا يخاطب به في الدنيا، لا يخاطب به في الدنيا، وإن كان في الآخرة يخاطب به، يعذب عليه، يأثم به، يعاقب عليه، يعاتب عليه، نعم، لكن في الدنيا نطالبه بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإن كان هذا في الصلاة واجب عليه، الصيام واجب عليه، يعني يخاطب به في الآخرة، يخاطب به في الآخرة، هذا الكافر الأصلي، الكافر الأصلي. يقول في الإمام النووي في شرح ذلك قال: لا يطالب الكافر الأصلي بفعل الصوم في حال كفره بلا خلاف، في حال كفره لا نطالبه بالصيام، نطالبه بشهادة لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، لقوله تعالى: قل للذين، قال: ولا يجب عليه قضاءه إذا أسلم، حتى إذا أسلم لا يجب عليه قضاء. إذا واحد أسلم له كم عمرك؟ قال: 50 سنة. ما شاء الله، كم لك في الكفر؟ له 50 سنة في الكفر، هل يجب عليه

ورمضانات الماضية قال 50 سنة حق 50 شهر اقضي. اوه ذا كم ذا بيقعد كم ويقضي؟ ولا الصلوات يلا ضرب 5 صلوات في 355 يوم في السنة، ضربها في عدد السنوات بيطلع مبلغ خيالي. بيقولك في سحف بيفسح في الإسلام، بيفسح في الإسلام. فأنا أقول لا، هذا كله ليس عليهم قضاء، لا يطالبون إلا بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإذا أسلم الواحد منهم ليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء. وحتى لو صام وهو كافر ما يصح منه، لأنه شرط صحة الصلاة الصيام والصلاة والعبادة الإسلام، كل ذلك لا يصح. قال إلا الصدقة، قال الصدقة إذا تصدق في حال الكفر ثم أسلم تكتب له ثواب صدقته. هذه الصدقة بس فقط المستثناء إذا أسلم. قال بخلاف الصدقة في الكفر ثم أسلم فإن الصحيح أنه يثاب عليه، يثاب عليه. والمذهب الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع، بفروع الشريعة في حال كفرهم. إيش معنى يخاطبون بفروع الشريعة؟ نحن نطالبهم بس بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنه يزاد في عقوبتهم في الآخرة بسبب ذلك. فالكافر يوم

التي يفعلها. كل ذلك يعاقب عليه في القيامة، ما هو يعاقب فقط على الكفر، على كل شيء. فيحص العقاب تارك الصلاة وتارك الصيام تارك الزكاة. ودليل ذلك عندنا في القرآن، قالوا ما سلككم في سقر. ايش اللي دخلكم جهنم؟ ما سلككم في سقر. قالوا ايش سبب دخولكم النار؟ يخاطبون الكفار، قالوا لم نكن من المصلين. اول شيء دخلنا النار نحن ما نصلي، ولم نكن نطعم المسكين، ما نزكي، وكنا نخوض مع الخائضين، نخوض في الباطل، غيبة، نميمة، سب، شتم، جدال بالباطل، كل ذلك يعني معاصي. وكنا نكذب بيوم الدين. كفار وعلى الكفر، فعاقبهم الحق سبحانه وتعالى على الكفر، وكنا نكذب بيوم الدين، وعلى ترك الصلاة، وعلى ترك الزكاة، وعلى الخوض في الباطل في المعاصي، فيعاقبون على كل ذلك على الكفر. فهذا دليل أنهم مخاطبون في القيامة بفروع الشريعة، لكن في الدنيا نخاطبهم فقط بالإسلام، نطلب منهم الإسلام. فإذا قالوا قال عصموا مني دماءهم وأموالهم. يقول الإمام الشيرازي وإن كان مرتدا وجب عليه الصوم، لكن لا يصح منه حتى يعود إلى الإسلام. طب كيف تقول واجب عليه وما يصح منه؟ ما يصح منه حتى يصح منك عد إلى الإسلام. عندما أنا أقول لك للمرتد أقول يجب عليك الصوم، إيش معنى ذلك؟ معنى ذلك إن أقول لك عد إلى الإسلام وصم. عندما أقول أن المرتد يجب عليه الصلاة، ما معنى يجب عليه الصلاة؟ أنه أقول عد إلى الإسلام وصلي، فيجب عليه، يجب عليه هذا المرتد. فقال وإن كان مرتدا وجب عليه، فنخاطبه بوجوب الصلاة والصيام. ليش؟ كيف نخاطبه بهذا وهو ما يصح منه أن يصلي ولا يصوم لأنه مرتد؟ نقول معنى خطابنا له وأمرنا له أننا نطالبه بالعودة إلى الإسلام ثم الصلاة والصيام. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى وأما المرتد فهو مكلف به بالصيام في حال ردته، ويأثم بتركه في حال الردة بلا خلاف، وإذا أسلم لزمه قضاؤه بلا خلاف، لزمه قضاؤه بلا خلاف، لأنه التزم ذلك بالإسلام فلم يسقط عنه بالردة كحقوق الآدميين، التزم ذلك بالإسلام فيدخل في ذلك. لا، ولا نطالبه بفعله في حال الردة، ما نطالبه به قبل ما يعود، ما نطالبه أنه صم وأنت مرتد، صلي وأنت مرتد، لا، نقول له عد إلى الإسلام وصم، عد إلى الإسلام وصلي. ما هو معنى نحن نخاطبه بالصلاة والصيام المرتد أنه يجوز يصلي ويصوم، نقول لا، لا يجوز، تصح منه الصلاة ولا الصيام. فهذا بالنسبة للمرتد. وعند الإمام أبو حنيفة خفف في ذلك، قال لا يلزمه قضاء مدة الردة. وهذا القول حق الإمام أبو حنيفة يعني ينفع في بعض الناس الذين يعني أخذوا مدة في الكفر ثم عادوا إلى الإسلام، وكذلك يدخل فيه أو يعني من أسلم ممن قد أسلم قديما أحد أبويه. يعني نحن قد ذكرنا الكافر الأصلي، من الكافر الأصلي؟ الذي لم يدخل إلى الإسلام لا هو ولا أحد من آبائه ولا أمهاته، من أجداده إلى أن جاء الإسلام ما أحد دخل في الإسلام. فإذا كان أحد أصوله مسلمين وهو على غير الدين فيعتبر هذا حكمه حكم المرتد. فإذا تعرف على الإسلام وأسلم فقد يشق عليه إذا قدوا 30 سنة 40 سنة، نقول له والله نحن الآن يجب عليك قضاء الصلاة ويجب عليك قضاء الصيام لأن أنت في حكم المرتدين وأنت يشدد عليك وعليك قضاء كل ذلك، فربما ينفر من الإسلام، خصوصا إذا كان يعني معذور في هذا أنه ما خرج على كيفه. فما يحمله قول أبي حنيفة، الإمام أبي حنيفة قال لا، أنه المرتد هذا لا يلزمه لا قضاء الصوم ولا الصلاة، بغانا يرجع للإسلام وكثر الله خيره، يرجع إلى الإسلام وكثر الله خيره. كما عندنا الآن مثلا في الأندلس، الآن أسبانيا والبرتغال، هذه أسبانيا والبرتغال كانت الأندلس، فكان فيها لا إلى الآن بعض المواطنين هناك في أسبانيا في برتغال يقولون أن أصولهم مسلمين، أصولهم إسلامية، أصولهم إسلامية. فلكن طبعا عندما
عندما دخل النصارى، عندما هجموا وغلبوا المسلمين في الأندلس وحاصروا السلطان هذا، حاصروه في قرطبة ولم يأتي أحد لنجدته. فحاول هذا السلطان عندما تولى الخلافة بعد موت أبيه وهو محاصر، خلاص الدنيا ضايعة، فمكث سنة كاملة يحاربهم ويقاومهم حتى نفذ الطعام والشراب عليه، وصاروا يأكلون حتى الميتات من شدة الجوع الذي عليه. وكان هو يؤمل أنه يدركه الله تعالى بغياث من أحد المسلمين، من السلطان العثماني أو غيره، ولكنه للأسف يعني ما قدر الله ذلك. حتى بعد مرور سنة كاملة وهو محاصر ويحارب، فبعد ذلك قال، صعد إليه العلماء والفقهاء وقالوا قد عذرك الله فسلم المدينة، خلاص أنت الآن معذور من الله تعالى. فبناء على طلب العلماء رجع سلم المدينة وانسحب هو إلى المغرب، ولكن طبعا أعطاهم شروط قوية، أنه لا يتعرضون للمسلمين ولا يجبرون أحد على تغيير دينه ولا يؤذون أحد، وافقوا على كل الشروط. ولكنهم جلسوا سنة بعد سنة بعد سنة من خروج السلطان، رجعوا انقلبوا على المسلمين وعملوا محاكم التفتيش وأجبروا وقتلوا من قتلوا وطردوا من طردوا وأجبروا البقية على الدخول إلى النصرانية. إن لم يكن الآباء أخذوا أولادهم الصغار وأجبروهم على التنصر، فالأولاد الصغار ما يعرفون الدين، طلعوا سلوهم عند آبائهم، ما عاد يرجعون عند آبائهم أبدا، أو يرجعونهم مرة في الشهر أو مرة كل في الإجازات والأعياد فقط يرجعونهم، ولكن خلاص طلعوا على النصارى، مات الآباء، صاروا الجيل كلهم كفار. فهؤلاء عندنا في الحكم حكمهم أن حكم المرتدين، ولكن إذا جاء واحد منهم الآن دخل إلى الإسلام فيمكن يسع قول الإمام أبي حنيفة، فنقول له إن كانك أنت حكم المرتد لكن عند الإمام أبي حنيفة ليس عليك قضاء الصوم ولا الصلاة، عد إلى الدين والحمد لله رب العالمين. ففي بعض هذه الأمور يحتاج الداعية أن يستفيد من أقوال أهل العلم الثابتة، ما يكون أقوال غير ثابتة. البعض يعني يبغى أي قول حتى غير ثابت غير صحيح النسبة إلى أحد ويجي يريد يقلد أي شيء، نقول لا، التقليد للعلماء كل من كان عالما مشهود له بالعلم فهذا أمر مفتوح، ولكن يجب أن نتأكد أن القول، أن هذا العالم قول ثابت، ثابت عنه وصدر عنه، ما هو كذا فقط اللي يقال يمكن فيها قول. بعض اللي على طول يريد أي قول يقولك يمكن فيها قول، توكل على الله، يخالف ويقول يمكن حصل لنا قول بعدين، عرفنا. وبعضهم يعني صار عندهم يعني عدم اهتمام بالشريعة ولا بالدين، فتجده يعني يعصي بعدين يأتي بأسلوب يعني فيه تهكم أو فيه عدم مبالاة بالدين، يجي يكلم العالم يقول له دور لي قول، يعمل بيده كذا، ايش هو ذا، انا ادور لك ايه، انا ابيع لك خضرة ولا ابيع لك، ايش الكلام، ايش الاحتقار هذا للدين وهذا العدم عدم الهيبة للدين، ايش تدور لي قول جدا كذا، شو هذا، ادور لك ايش، انا قاعد دور لك خضرة انا ولا طماطم قاعد اختار لك اياها وتقول لي دور لي، دور لك ايش، عرفنا. امثال هؤلاء ينبغي ان يشدد عليهم لانه عندهم استهتار بالدين، عرفنا. فيجب عندما نريد ان نقلد قول اخر فيكون هناك نتاكد من نسبه القول الى هذا الامام، عرفنا، ويكون قول معتمد معتبر عندهم في المذهب الذي يقولون به. فهذا ممكن ان ياخذ الانسان ببعض هذه الاقوال، لكن كما ذكرنا بهذه الضوابط. طيب، ثم يقول الامام الشيرازي رحمه الله تعالى: واما الصبي فلا صوم عليه غير أنه يؤمر به لسبع ويضرب على تركه لعشر. هذا الصبي، طبعا الصبي لا صوم عليه غير أنه يؤمر به لسبع، وهو مظنة سن التمييز، فإذا ميز قبل السبع أيضا أمرنا، وإن ميز بعد السبع نؤخر، إذا جاءت السبع وهو لم يميز ماشي فائدة منك تأمره يؤخر. فالناس لكن غالب الصبيان والذكور والإناث عند السبع يكون مميزا، والتمييز كما علمتموه هو أن كما جابوا الضوابط فيه أن يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده
ويفهم الخطاب ويرد الجواب. عرفنا؟ ويفرق بين يمينه وشماله. فكل هذه تشترط كلها مجموعة، يفرق بين يمينه وشماله، يفهم الخطاب ويرد الجواب، ويأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده. إيش معنى يفهم الخطاب ويرد الجواب؟ يعني لك كلمته في شيء يرد لك جواب. أبوك موجود؟ لا ما حدو. فين راح؟ خرج للسوق. إذا جاء قل له عمك فلان جاء، مرحبا حاضر. وجاء أبوي يقول له شو عمي فلان جاء ودق وقال ما حضر ما يسأل عنك. فهذا يفهم الخطاب. روح هات الحاجة من الدولاب عندي هناك، يروح يجيبه ويعرف، يفهم الخطاب يرد جواب. هذا وأيضا يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده، ما يحتاج إلى أحد. طيب يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا القطعة يقول: ولا يجب صوم رمضان على الصبي، لقول عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، الصبي حتى يبلغ، وعلى النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي. ومعنى رفع القلم أي يمتنع التكليف، يمتنع التكليف. ولا يجب عليه قضاء ما فات، إذا بلغ الصبي نقوم يقضي اللي عليه، لا يجب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ بلا خلاف، لأن زمن الصبا ليس زمن تكليف، للحديث أنه رفع القلم عنه ليس زمن تكليف. والقضاء يحتاج أمر جديد، ولا يوجد أمر جديد عندنا هنا، ولأن أيام الصغر تطول. يعني أيام الصغر كم يبلغ الإنسان في 13 14 15 حواليها، فلو أوجبنا عليه القضاء ما فات شق ذلك عليه. وإذا أطاق الصوم، هذا الحل الذي قال الآخر، إذا أطاق الصيام وكان مميزا، إذا كان أطاق الصيام وهو مميز، فويجب على الولي أن يأمره به لسبع سنين، أن يأمره به لسبع سنين، ويضربه على تركه لعشر قياسا على الصلاة. هو الحديث ورد في الصلاة: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر. قال العلماء يقاس على الصلاة جميع الفرائض التي يقدر عليها، فإذا أطاق الصيام ما بيضر الصوم، فنأمره نعلمه. وهذا أمر مهم جدا، تعليم الأطفال. بعض الآباء يقول للأطفال ذول لا لا لا تخليه يصوم، يقول حتى الولد ولا البنت هي صغيرة أبغى أصوم، الأب ولا الأم تقول لا لا لا تصوم عادك صغير. طيب خلوا يتجرب يتعلم، انت عب في النهار خلوا يفطر ما في شيء، لكن يتعلم. ما هو يقول لك أنا بصوم تقول لا لا لا لا. فبعضهم يترك ولد وكذا بيتفاجأ، أو الولد بلغ البنت بلغت يلا حين صم، ما قد تعود الصيام من قبل، فتجده يكره الصوم. ايش هذا الصيام انت؟ كما ذكر بعضهم قال جاء صادف وقت البلوغ حقي، قال وقت الحر صيف، فجم جاء رمضان قال كان اثقل شيء علي، قال بلغت قال ما كنت اصوم من قبل ولا يقولوا لي صم، يوم بلغت قال لا صوم دحين. ايش قال؟ انا ايش رمضان متى بيخلص ذا الصوم تعب. قلنا هذا بسبب خطا الابوين، لهم كانوا يردربونه من عمر سبع سنوات اذا هو اطاق، كما كانوا هنا عندنا كانوا كبار السن يعلمون الاطفال الصغار، يقول له شوف ذحين بناك تصوم اليوم من الفجر الى الظهر، وبكره من الظهر الى المغرب، بعدين نخيطها مره تنقلب يوم واحد، يضحكون عليهم، يعني يكلمون بكلام اطفال حتى يعودونهم على الصيام. فما ياتي الولد عشر سنين الا قدوا يصوم رمضان عاد ماشي بلوغ، قدوا مستعد للصيام، متى ما بلغ قد هو اصلا يصوم كامل رمضان. يقول لك نعم له سنتين قبل البلوغ وما شاء الله يصوم رمضان كله، لانه عوده شوي شوي. فهذا امر، فقال العلماء يقاس على الصلاه جميع المامورات، فيجب على ولي الامر ان يعلم ولده جميع هذه المامورات، الصلاه والصيام، ويامره بها ان اطاق الصيام. نعم اطاق الصيام، يعني لا يكلف الانسان يضر بحيث يتضرر الولد، لا، انما يجرب، يقول له جرب نفسك، جرب نفسه، قال والله تعبت الان خلاص افطر، بكره ان شاء الله تزيد قليل احسن نص ساعه، بتزيد احسن ساعه، يتعلم ما دام سنوات عاد لمعه، يتعلم الصوم. اذا بدا مثلا تعلمه صيام عرفه، صيام عاشوراء، حتى يتدرب على صوم رمضان، مثال نحو ذلك من الشؤون. فيكون هذا واجب على ولي الامر ان يعلم اولاده الواجبات ويعرفه حرمه المحرمات، لابد يدربه من سبع سنين، يبدا يعلمه ويدربه، فهذا واجب. والصبي كالصبيه في هذا كله بلا خلاف، الصبي كالصبيه واحد كله، ان كان ذكر وان كان انثى، فواجب على ولي الامر ان يامر ولده او بنته اذا كان سبع وهو مميز، وفي الصوم ايضا كان مطيقا للصيام
أن يأمره به لسبع سنين وأن يضربه على تركه لعشر سنين، فهذا مهم حتى لا يصل البلوغ إلا وهو جاهز للواجبات كلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. يسأل عن رجل كبير يعني العقل يروح ويجي، ما حكم صومه؟ إذا كان غايب عن الحس ما عليه شيء، إذا رجع له حسه يعني جاء وقت هو في حسه بنصوم، نعم بنصوم، يلا إنه الصوم نويته صوم غدين عن رمضان وجاء يصوم، خلوا يصوم خلوا يصوم. فإن جاء الحس أيام من رمضان وهو في حسه يأمرونه بالصيام، وإن كان غايب عن الوعي ما عليه شيء. وسيأتي معنا سنذكر إن شاء الله غدا في من زال عقله عن موضوع هذا الموضوع. وفقنا الله إياكم لكل خير، جعلنا من الخير ظاهرا وباطنا وإلى حضرة النبي.

إن كنت تبحث عن بداية مختلفة، جرب أن توقظ قلبك قبل الفجر. نستمع إلى مقتطف من أذكار آخر الليل.

حضرة عدد لجامع المضى لنا وللأحباب والدين ماضيهم وآد ما علمنا وجهنا ولجميع الغفلات ولحرام ولد مكروه واجبات لكل ما يعلم الله ماضيات ومقبلات نستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات يا الله بهاي الله يا الله بحسن الخاتمات يا حافظ احفظنا وثبتنا مع اهل الثبات واغفر لنا كل الهبات يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى التبعات يا الله سمعنا واطعنا فادنا نص واتنا يا ربنا بذي والاخرى حسنات واعطنا حسن اليقين مع كمال العافيات دائم واصلح فسد وارفع لكل المؤذيات من كله والعناية والنعايم سابقات وما تشاء كان فانظر بالعيون الرحمات ومن الإله الأعمال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرق بهم. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: الحمد لله، وبه الاستعانة وعليه التكلان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أحسن الدلالة وبلغ الرسالة وأقام الأمر على أحسن وجوهه، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه وعلينا معهم وفيهم، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. قد مر بنا استعراض بعض أخبار سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام في الأشهر الأولى من وصوله إلى المدينة المنورة، ومرور العام الأول بما يحمله من اجتهادات ومن وضع أسس ومن تنويرات ومن همم ومن عزائم ومن مواجهة لواقع الحياة وما فيها، ومن قيام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق العبودية في البلاغ والأداء والتبيين، و بذل الوسع وغاية الطاقة في سبيل الهداية وتوريث الهدى للأمة. فكان ما كان من مقابلة اليهود، ولم يزل كثير من الناس لم يسلم بعد بالمدينة المنورة، وتتابع الإسلام كما أشرنا حتى عم البيوت، ثم لم يبقى بعد ذلك ومرور الزمن أحد من سكان المدينة من الأوس والخزرج إلا وأسلم، بمن فيهم الذين تظاهروا بالإسلام من المنافقين. وما لقي نبينا صلى الله عليه وسلم من أنواع من الأذى بالنسبة من المنافقين ومن يهود، إلا أنه إذا نسب إلى كثير من شدائد الأذى الذي كان بمكة كان أخف منها في مظاهر كثيرة، وأظهر ما هو أخف منها أن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه المرحلة وفي هذا الزمن في موقف الإعزاز والإكرام والنصرة والإجلال وتلقي أوامره ونفوذ أمره وحكمه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، على غير ما كان الحال بمكة المكرمة. فكان على هذا الحال، أشرنا سابقا إلى ما حصل من ابن أبي وقد تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم يتألفه، وكان جالسا محتبيا، فمر النبي عليه كأنه أراد النزول عند تألفا له، فقال أبي ابن أبي وهو محتبي: انظر إلى الذين دعوك فانزل عليهم. فمشى عليه الصلاة والسلام، ولما أخبر بعض الصحابة بذلك قالوا: اعذر له يا رسول الله، فإنك جيت ونحن ننظم له الخرز لنتوجه بتاج الملك ملكه علينا، فهو يرى أنك استلبت ملكه هذا. فكان صلى الله عليه وسلم يعفو، وتكررت منه مواقف ومواقف ومواقف واحدة بعد أخرى. فمن خلال ذاك العام الأول بقي لم يظهر الإسلام ويتصنعه في أول الأمر، حتى رأى الفشو الإسلام وانتشاره وخوف أن يوصم بأنه لأجل الملك وعدم تمكنه منه كذب برسول الله، ولئلا يقال عليه ويتقول أظهر الإسلام أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففي ذاك العام قبل الإسلام قبل أن يظهر أنه أسلم مر عليه الصلاة والسلام إذا به مع جماعة من أصحابه جالسين، فأقبل عليه الصلاة والسلام عليهم فثار من الحمار الذي كان يركبه رسول الله بعض الغبار، فوضع رداءه على وجهه ويقول لا تغبروا علينا، فسلم صلى الله عليه وسلم ونزل فتكلم معهم في جماعة من لم يسلموا بعد، وفيهم عبد الله بن رواحة من الذين قد أسلموا مجموعة، فتكلم معهم عليه الصلاة والسلام وقرأ لهم شيء من القرآن. قال له عبد الله بن أبي إنه لا أحسن من قولك هذا، إن كان حقا فلا تؤذن به إلى مجالسنا ولا تغشانا فيها، جلس مكانك فمن جاءك فاقصص عليه. قال عبد الله بن رواحة بلغشنا به في مجالسنا يا رسول الله فإنا نحب ذلك. فقام واحد من جماعة ابن أبي ينتظر له فيتكلم، فثار ثالث وبعض اليهود عندهم أخذوا يتكلمون، فسكتهم صلى الله عليه وسلم ولم يزل يخفض أصواتهم وسكتهم حتى هدأوا وركب ومشى عليه الصلاة والسلام. مظاهر من مظاهر الأذى، حتى أن عبد الله بن عبد الله بن أبي ما سمعه يقول النبي صلى الله عليه وسلم مار على الحمار، فيقول آذانا ريح الحمار هذا، إن بن أبي كبشة جاء يؤذينا في بلدنا وغشانا فيها بما لا نحب. فسمعه عبد الله بن عبد الله ابنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه أن يأتي له برأسه، قال أتي لك برأسي بهذا الذي، قال له صلى الله عليه وسلم لا، ولكن بر أباك، ولكن بر أباك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولم يزل الأمر يتكرر منه، وبعض المواقف حلف فيها وبعض الأشياء تكلم فيها وفضحه القرآن مرة بعد الثانية، ومع ذلك كل لم يامر بقتله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى بعد إظهار إسلامه لم تزل تصدر منه الكلمة بعد الكلمة، وقد كان ممتلئ الجسم وكان فصيح اللسان، وهو من أول المرادين بقوله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. كان مثل هذا الأذى مصاحبا لسيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام في مراحل عمره كلها عليه الصلاة والسلام، خصوصا من بعد ما حمل أعباء تبليغ الرسالة، ومع ذلك ما كان يوم من الأيام ولا موقف من المواقف شهد منه تكاسلا ولا تثاقلا ولا تراخيا ولا تأخرا ولا يأسا ولا خوفا، قط قط قط قط ما مرت عليه لحظة ولا ساعة بهذه الصورة ولا بهذا الحال، ولم تزل عزيمته وهمته وقوته في عبوديته مع الله تبارك وتعالى غاية في الثبات وغاية في الاستمساك بالأمر وتعليم الأمة كيف يكون مواجهة أوامر الخلاق إذا جاءت صلى الله عليه وسلم، كيف يكون الأدب وكيف يكون العفو وكيف يكون الصفح. ومرت به الأيام الأولى من ربيع الأول إلى ربيع الثاني، وقد قدم في 12 ربيع أول وجماد الأول وجماد الآخر، وجاء رجب وجاء شعبان ولم يكن قد فرض صيام رمضان، وجاء رمضان ولم يكن صوم فرض في السنة الأولى، ويشهدون معه هذه الصلوات الخمس وشرع الأذان وقامت الشعيرة وانتشرت في تلك البلاد، فلا تزال تسمع الأصدى منها وهناك، ووضع ذاك الدستور العظيم الذي كان من جملة بنوده ما بينه وبين اليهود الحالين حوله، وهو دستور متكامل عظيم يبين علائق الناس فيما بينهم البين وواجبهم في الداخل والخارج أمام المنهج الإلهي وكيفية تطبيقه. فدستور كامل كتبه صلى الله عليه وسلم يأتي الآن بالكتب المطبوعة نحو الصفحتين بالثلاث صفحات أو زيادة من ذلك، كتاب كتب فيه بندا بعد آخر ابتدأه بمسألة الوحدة للمؤمنين، وأن الذين آمنوا بالله ورسوله من قريش وأهل يثرب ومن تابعهم هم جماعة واحدة دون سواهم من الناس، فهم أهل وحدة إسلام وإيمان بأصناف الذين اتبعوا هذا الهدى وهذا النور. فكان كل هذا في السنة الأولى، وقد أشرنا إلى أيضا بنائه بعائشة التي كان قد تزوجها بمكة وعقد عليها وأخر دخوله بها. فبلغت التاسعة حين جاءت إلى المدينة المنورة وخرجت مع ابنته فاطمة ومع أم المؤمنين سودة بنت زمعة ومع من خرج من أهل أبي بكر، فجاءت إلى المدينة المنورة وابتدأ صلى الله عليه وسلم وبنى أيضا حجرة لها في هذا المكان الذي فيه قبره الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعندها أيضا حجرة لسيدتنا سودة. فاستكمل الحجرة، وكان السيدة عائشة قد قوي جسدها وكبر وتهيأت للزواج، فقال سيدنا أبو بكر للمصطفى: ما يمنعك أن تبني بأهلك يا رسول الله؟ قال: ليس عندي الآن شيء. فاقتطع له سيدنا أبو بكر من ماله ونذر له بشيء وعطاه إياه، فقدمه ليوفي به عليه الصلاة والسلام المهر لسيدة عائشة. والسيدة عائشة كان ذلك الأمر بعد أن نالها نصيبها من الحمى، هي أيضا كما نال أباها من قبلها ومرض جماعات من الصحابة، وكان من جملة ذلك أيضا ما قامت بعد ذلك من الحمى وتأثر بذلك بعد صحتها. ولم يزل الأمر في أول الإسلام ولم يفرض الحجاب بعد، وكانت لصغر سنها تلعب مع بنات من الأنصار بنات الأنصار. فاتفق سيدنا الصديق مع الحبيب صلى الله عليه وسلم على البناء بعائشة، فذهبت لها أمها وإنها مع جماعة من بنات الأنصار على عذقين من النخل جعل لهم تأرجح يكونون على هذين العذقين يذهب وتذهبان وتجي بهما فيتمرجحون على هذا في لعب الأطفال والصغار. فجاءت أمها ونادت باسمها وأخذتها من على العذق ومشت بها إلى جماعة من نساء الأنصار كنا في انتظارها، فأدخلتها سلمتها إليهن وهن يقولن: على الخير والبركة، وعلى خير طائر، على الخير يمن على الخير والبركة. قالت: فأصلحنا من شاني وقدمنني، فأدخلت بأمي فما رعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في وقت الضحى مع أبي بكر، فقالت: هؤلاء أهلك يا رسول الله؟ قالت: وما نحر علي جمل ولا ذبحت شح، وإنما كانت جفنت اسمه من من الأنصار، كانت كل ليلة تجي جفنته إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن عبادة. فكان سعد بن عبادة كل ليلة استمرت جفنته تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يبعث معها شيء من اللبن، فجاءوا بهذه الجفنة وأكل منها صلى الله عليه وسلم، وأكلت عائشة وشرب من اللبن وأعطى عائشة وأطعم الذين كانوا عنده، وانصرفوا، فكانت هذه أذمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هو أبعد الناس عن التكلف وعن المباهاة وعن الفخر، ولو أراد شيئا من ذلك لكان طوع يده، ولكنه اختار هذا المسلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وارتضاه في معاملته مع الله وفي مشيه في هذه الحياة. وهو القائل لابن الخطاب: أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ومن سار في سبيله وشرب من سلسبيله. بناب عائشة في تلك السنة الأولى من الهجرة، وفيها أيضا كانت وفاة أسعد بن زرارة ووفاة بن مضعون، وقيل في السنة الثانية، وجاءت السنة الثانية في خلال هذه السنة آخر السنة الأولى من مجيئه، وهي تعتبر السنة الثانية من جهة عد الأشهر في دخول السنة من محرم، في شهر صفر نزلت الآية في أول ما نزل في شأن ما يتعلق بمشروعية المواجهة للمعتدين والمحاربين من الكفار، فقال تعالى: أذن للذين يقاتلون، وفي قراءة: يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقد كان الصحابة قبل ذلك يأتي إلي أحدهم مشجوج ومضروب فيقول له: اصبر واعتسب، ولم يأذن لهم في مقابلة أحد ولا في قتال أحد، حتى جاءت الآية: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. في بعد نزول هذه الآية ليال معدودة تحرك صلى الله عليه وسلم وخرج بجماعة من المهاجرين. إن لم يخرج معه أحد بقصد منه صلى الله عليه وسلم من الأنصاري، وأخرج جماعة من المهاجرين كما كان قد أرسل جماعة من المهاجرين قبل خروجه، فعقد أول لواء لعمه حمزة بن عبد المطلب وسلموا إليه ليخرج يتلقى عيرا أيضا لقريش لقي فيها أبا جهل مع جماعة من المشركين نحو 300، وهؤلاء عدد قليل مع سيدنا حمزة، فتواجهوا هناك في أرض الحجاز قريبا على سيف البحر، فتقابلوا فحجز بينهم بعض المشركين، وكان ذا رأي حسن حكيم، وهو مصالح لهؤلاء ولهؤلاء، ليس بينهم محاربة مع رسول الله والصحابة ولا مع قريش، فتمكن من أن يفض بينهم الأمر، ورجع هؤلاء إلى بلدهم وهؤلاء إلى بلدهم، فرجعوا أولئك دخلوا إلى مكة، ورجع سيدنا حمزة بمن معه إلى المدينة المنورة. كما أرسل أبا عبيدة أيضا ابن الحارث نطلب في سرية أخرى، فخرج إلى مكان أيضا عينه له عليه الصلاة والسلام، فذهب هناك يأتي بخبر عير أيضا لقريش، فرجع أيضا ولم يكن هناك الحرب ولا القتال. وبعد سريتين أو ثلاث كما اصطلح أهل السيرة على تسمية ما حضره النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بغزوة وما غاب عنه بسرية، فبلغت مجموع سراياه 47 وقيل 70 وقيل 90، وبلغت مجموع غزوات 27 وقيل 29 من الغزوات التي حضرها بنفسه. وفي جميع تلك الغزوات لم يباشر بنفسه القتال، إنما كان يركب ويكون أقرب الصحب إلى العدو ويحمل سيفه مستعدا للضرب ولا يبدأ أحدا بالضرب، وكان لهيبته وشجاعته يذهب عنه المشركون يمنة ويسرة، ولم يوجهه أحد منهم إلا ما كان في غزوة أحد بعد انتهاء المعركة مع اسمه من؟ أبي بن خلف، مع أبي بن خلف أخو أمية بن خلف، هذا الذي كان يعد الفرس ويقول لرسول الله بمكة، فكأنه كان يتسرب بعض خبر النبي صلى الله عليه وسلم لهم عن قتال مقبل، فقال إني أعلف هذا الفرس كل يوم فرق من الشعير والذرة ليقتلك عليه، كرر هذا الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كرر على رسول الله قال له أنا قاتلك إن شاء الله، بس كلمة واحدة صدت من النبي وذاك رجف لها وعرف أنه لأنه يعرف أنه صادق وأنه ما يقول كلمة إلا حق، كلهم يعرفون ذلك، ولكن الظالمين بقيت لا يجحدون، صار معاد يتعرض النبي بعدها يكلمه. مرت السنوات وجاءت غزوة أحد، بعد الغزوة قال أين محمد أنا جوت إن جاء، وفرح بالهزيمة التي وقعت في صفوف المسلمين وركب على نفس الفرس وأقبل ومتوشح سيفه، فقام له صلى الله عليه وسلم فاعترضه جماعة من الصحابة أنصار يريدون صدوا عنه، قال دعوه اتركوه. التفت إلى واحد منهم قلنا ناولنا الحربة بيدك، حربة مع عود مش مع سيف، قلنا ناولها يا، فحملها صلى الله عليه وسلم وأقبل على فرسي يقابله فطعنه بهذه الحربة في رقبته، فانقلب على الأرض صاح صار يخور كما يخور الثور ويصيح صياح، جاءوا إليه أصحابه المشركين حملوه يصيح صياح قوي، وين الجروح ما حتى يشوفون سوى مكثر الجروح، فأخذ يقول له ويحك ما لك هكذا تصيح تخزي بناء أنت مثلهم، يقول له ما لو كان، يقول له بعضهم لو كان هذا الجروح بعيني ما أحسست به، لو كان في عيني ما بحس بك، قعد تصيح على ايش وكزه قليله في رقبته، قال لا والله لو كان هذا على جبل لدكه، قال هذا اما سمعتم انه قد قال لي اني قاتلك، والله ما كذب محمد قاتل، يقول والله ما كذب، اوه يصيح يصيح، واخذوا معهم في الطريق يصيح حتى مات. فكان هو الوحيد الذي باشر الرسول صلى الله عليه وسلم قتله بيده، وفي الحديث اشتد غضب الله على من قتل نبيا أو قتله نبي، ويكون هذا نهاية الغضب من الجبار جل جلاله، أن يتعدى أحد على أحد من أنبيائه فيقتله، أو يكون قتله على يد هذا النبي فلا يقتله ذاك النبي إلا وهو مغضوب عليه في غاية من غضب الجبار جل جلاله وتعالى في علاه. فهذا الوحيد الذي باشر صلى الله عليه وسلم قتله، وكان يحمل سيفه ويستعد بسهمه وبأقواسه قوسه وسهامه، ولكنه يضرب في سبيل الله إلا أنه لا يتعمد إصابة أحد من رحمته، لا يشتد الغضب على من أصابه، فإذا أصاب أحدا فقتل اشتد عليه غضب الله تعالى، فكان يؤخر ذلك رجاء إما أن يسلم أو يكون قتله على يد غيره، فيكون أخف عليه غضبا من الله تبارك وتعالى. فلرحمته مع قوة شجاعته كان يكون أقرب الصحابة إلى العدو ولم يباشر بنفسه القتل، ومع ذلك كان يتقون به إذا اشتد البأس وحمي الوطيس كما يتقون بالجدار، فهو يكون على فرسه فكأنما تطير عنه القلوب فرقا وفزعا إذا واجهه الناس. وكذلك في كل غزوة من غزواته كان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام وأقربهم، حتى في مثل ما سمعتم عن حنين وتولي الصحابة وفرارهم عنه وهو يرفع صوته يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنه مقصود بالقتل وفي موقف الضعف هذا يحتاج إلى أن يخفي نفسه عينه ولا يدري أحد، لكنه كان يعلن ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، حتى سيدنا العباس كان يمسك زمام البغلة ويردها إلى الوراء والنبي يقدمها وهو يردها يمسكها، حتى أمره أن ينادي ورجعوا إلى آخر تلك القصة. ما مر على نزول الآية الكريمة إلا ليال معدودة، فنزلت الآية في أول صفر وفي يوم 12 من صفر قد تهيأ للخروج من المدينة، لم يستقر في المدينة إلا هذه 11 الشهر. هذه 11 الشهر أطول فترة استقرار بالمدينة، لم يأتي بعدها 11 شهر لم يخرج فيها من المدينة، هذه وحدها. بعد ذلك جاء الإذن بالقتال، فما مضى 11 شهر وهو مستقر بالمدينة أبدا، ولا 10 أشهر، بل ويندر أن يستقر 6 أشهر مباشرة. كلما رجع من غزوة ما بين ليالي أو أسابيع أو شهر أو شهرين ويخرج غزوة أخرى. هكذا كانت حياة نبيكم، هكذا كانت حياة نبيكم. الله. وبعد فرض الغزو والجهاد ما قر في ظل ولا بلادي إلا على الكفار في قتالي، وما مضى حتى أقام الدين وصار سهلا واضحا مبينا. وترون أنه في هذه العزة والمنعة والتعظيم والإجلال يستقر يجلس محله في الظلال في المدينة المنورة ويقعد الأشهر المتوالية، يرسل السرايا ويخرج، يرسل ويخرج، ويقول لأصحابه لولا رحمتي بكم ورفقتي يشق عن كثير منكم تخلفهم عني، ولا أجد ما أحملهم فأحملهم، لو كان لم يكن ذلك ما تخلفت عن سرية. يقول كل السرايا هذا بيحضرها بنفسه عليه الصلاة والسلام، ولكن قال يشق عليهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه، صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. في خلال التسع سنوات هذه من بعد الإذن بالقتال غزا هذه 27 الغزوة صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فما كان القتال إلا في 9 منها حاميا، وكان في بقيتها يخرج إلى حيث أراد وينصر بالرعب ويؤيد ويصالح ويرجع عليه الصلاة والسلام. فكان من خرجاته عليه الصلاة والسلام الأولى هذه الغزوة التي سماها البخاري في صحيحه غزوة الأبواء، وهي المشهورة في كتب السيرة بغزوة ودان. وودان بقعة في جوار جبل يقال له ودان، وقرية قريبة من الجبل، وكلاهم بجانبها الأبواء، والأبوى وودان كلاهما في وادي الفرع ما بين مكة والمدينة، أقرب إلى مكة المكرمة، فسميت الغزوة بالأبوى وسميت أيضا بودان. فقد وصل صلى الله عليه وسلم إلى ذاك المكان، وصل عليه الصلاة والسلام قطع في المسافة الطويلة، غاب عن المدينة 15 ليلة، يعني مدة غيبته من حين أن خرج إلى ذاك البقعة ورجع، ولم يلقى حربا، وقد كان يتعرض أيضا لعير من قريش فذهبت ولم يدركها، وصالح القبيلة هناك على يد رئيسهم مخشي بن عمرو الضمري، فصالح بني ضمرة وكتب لهم كتابا وعاد عليه الصلاة والسلام. لم يلقى الحرب ووجد هذه القبيلة التي لم تحارب ولم يزالوا مشركين، إنهم لا يحاربون ولا يؤذون ولا يعترضون هذه الدعوة، فصالحهم وكتب الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبني ضمرة أنهم آمنون في على أموالهم وأنفسهم، وأن لهم النصرة على من رامهم بسوء، لهم النصر على من لهم بسوء إلا أن يحاربوا في دين الله. إذا قد تعرضوا للدين وحاربوا حد بها خلاص انتهت المسألة، إلا أن يحاربوا في دين الله، وعليهم أن ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلب ذلك منهم، ولهم بذلك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. فكتب لهم هذا الكتاب وصالحهم على هذه المصالحة، وعاد إلى المدينة المنورة. نقول الآن بداية الدخول في عهد جديد، عدو ما كمل سنة من حين خرج من الطريق ديك اللي مر بها، وهو متخفي في جبته في الهجرة، والذي قاسعد ما مرت عليه سنة وتمت هذه، لأن المشاريع والتجهيز وبدأ الخروج بنفسه للغزوة وكتب الكتاب مع هؤلاء القبائل، فامتلأت حياته التي أيامها قصيرة وعجائبها كبيرة وكثيرة وخيراتها عظيمة، لن نزال نجني ثمارها وكل الأخيار والصالحين يجنون ثمارها ما إلى يوم الدين. فالحمد لله الذي أكرمنا بهذا النبي الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. عاد من المدينة بعد 15 ليلة غاب فيها عن المدينة. فلو فاض على قلبك شيء من أحاسيس ما كان في قلوب الأنصار والبقية في المدينة المنورة، بل وما كان حتى في أحجارها وأشجارها من غيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعث لهم من الشوق وما كان عندهم من الوجد والحزن، ففرحتهم به عندما عاد بعد مرور الأسبوعين قد كانوا يكحلون عينهم في الصباح وفي المساء وفي الظهر وفي العصر كل ليل بوجهه الكريم.

الشريف مرتبته وخاب عنهم تلك الأسبوعين الخمسة عشر ليلة وما أثقلها على جماعات هناك من الأنصار والمهاجرين رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وعاد بعد الخمسة عشر ليلة إلى مسجده الكريم الشريف ودخل فيه، وكان أول ما يقصد المسجد إذا جاء من السفر، ومن المسجد إلى بيت البتول الزهراء فاطمة ابنته عليها رضوان الله تبارك وتعالى، ومنها بعد ذلك إلى حيث استقر. رجع عليه الصلاة والسلام في غزوته الأولى، كانت في شهر صفر، جاء شهر ربيع الأول، فخرج في غزوته الثانية، ورجع جماد أول خرج، جلس بقي ربيع ثاني جماد أول خرج الغزو، ورجع جلس رجب شعبان، جاء رمضان بدر الكبرى، وجاء الصوم، وجاءت الزكاة، وجاءت كلها في خلال هذه الفترة. فحفلت السنة الثانية من الهجرة بكثير من ال من من من ال من التشريع والربط بالحق تبارك وتعالى، ومد حبال النصرة في الآفاق والبعيد والدخول في واقع القبائل وما حواليها. في هذه الغزوات الثلاث التي سبقت بدر ما حصل حرب، وفي كلها كان يصالح جماعة من القبائل ويكتب بينه وبينهم العهد ويرجع إلى المدينة المنورة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه إلى يوم الدين. من خلال هذه السرايا سرية بعثها نحو مكة أيضا ليقتصوا الخبر، فذهبوا هناك قابلوا القبيلة الذين أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتكلموا معهم، فبلغهم مجيء عير لقريش، فقالوا نخرج إليها ونترك هذا، فاختلفوا وانقسم رأيهم، فرجع بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، قال فخرج وهو قضبان محمر الوجه، قال أذهبتم من عندي مجتمعين ورجعتم متفرقين، إنما أهلك من كان قبلكم تفرقهم، لأبعثنا عليكم رجلا ليس بأخيركم ولكن أصبركم على الجوع والظمأ. فبعث معنا عبد الله بن جحش عليه رضوان الله تعالى، فأمره عليهم، فهو أول من أمره على بعث يبعثه، فخرج عبد الله بن جحش أميرا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهذا أمه أميمة بنت عبد المطلب، أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن جحش، وهو الذي قبره مع عمه حمزة في قبر واحد في غزوة أحد حينما استشهد عليه رضوان الله تبارك وتعالى. هو الذي في غزوة أحد دعا الدعوة، قال اللهم إني أسألك أن سخر لي غدا رجلا قويا باسه شديد حرده يقتلني ويجدع أنفي وأذني، قال فألقاك فتقول لي يا عبد الله فيما جدع أنفك وأذنك، فأقول فيك وفي رسولك، فتقول لي صدقت. وقتله أحد المشركين وعمل به ما قالوا جدع أنفه وجدع أذنه كما سأل، وقتله هذا المشرك في نفس الغزوة، قتل كافرا. لا إله إلا الله، سوابق خلدت ذا في العذاب المؤبد وخلدت الآخر في النعيم المؤبد. اللهم اجعل سابقتنا سابقة خير، واجمعنا بنبي الخير. حتى سيدنا أبو بكر يتعجب يتألم على قريش، قال أخرجوا نبيه ليهلكون، بدون بيهلكون هؤلاء بعد. فجاءت بعدها انفتاح آيات القتال، وبعد ذلك عندما جاءت آيات الإذن في الجهاد بالسيف والقتال، صار المهاجرون لا يفارقون سلاحهم،

0: بعدهم لهم ولي من بعدهم من جميع الصادقين. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص واليقين. وستأتي معنا في الغزوة في السنة الثانية من الهجرة كثير من عجائب أبو العجائب كلها وأصل كل طيبة عجيبة في عالم خلق الله رسول الله وصفوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ملأ الله قلوبنا وإياكم بمحبته ومودته ورزقنا حسن متابعته وأثبتنا في أهل نصرته. اللهم إنا لك في كل زمان أنصارا لك ولرسولك ترتضيهم لذلك وتثبتهم في دواوين النصرة، وإنا نكف أيدينا أن تمن علينا بجعلنا في هؤلاء الأنصار الصادقين المخلصين. إلهنا وإن لهم لديك لدرجات، فاجعلنا في أعلى تلك الدرجات وأرفع تلك المنازل، صادقين فيها غاية الصدق، متخلقين فيها بأقوم الخلق، باذلين فيها وفاء بعهدك وعهد رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم املى هذه القلوب وعبيها بالشوق إليه وإلى لقائه، واجعلنا وأهلها من رفقائه بمحض فضلك يا منان يا وهاب يا كريم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. إنك لتعرض أعمال الأمة على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وله في تأمل ما يعرض عليه شؤون تقتضي ما أراد فضلك وكرمك وما خبأته مشيئتك وإرادتك لعبادك. اللهم فإنا نسألك أن تجعل عرضنا وعرض مجالسنا وأعمالنا عليه من خير العروض التي بيفوز أصحابها بسر رضوان قلبه وقرة عينه وسرور فؤاده. اللهم إنا نسألك أن تحسن العرض على هذا المصطفى وتجعلنا ممن يسر بهم قلبه وممن يفرح بهم باله. اللهم إنا نسألك أن تجزيه عنا أكمل جزاء وأن تزيدنا إليه شوقا، وأن تجعل لنا يا مولانا من حرارة هذا الشوق وقوته ما لا يطفأ إلا بأعلى اللقاء على أحسن الأحوال وأجملها، وعجل لهم لنا من لقائه بفسحك لنا رؤيا طلعته الغرة البهية في منامنا ويقظتنا طوال حياتنا وعند مماتنا وساعة انتقالنا عند الغرغرة منا ولحظة خروجنا من هذه الدنيا. جل لنا ذاك الوجه الرضي بما به نحوز كمال المحبة للقائك والشوق للقائك، فتفيض أرواحنا نحب لقاءك وأنت تحب لقاءنا. واجعل اللهم لنا رقيا في معاني لقائه بعد ذلك في برازخنا ويوم القيامة وعلى حوضه المورود وعند مروره على الصراط وعند دخوله الجنة وعند الاستقرار في الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على صاحب الوسيلة وارفعنا به إلى المراتب الجليلة، واجعلنا به عندك من أهل الفضيلة، وتولنا بما توليت به من سقيتهم سلسبيلة، وأعدنا اللهم به من شرور هذه الأنفس، فلا تقطعنا عنك ولا عن الوصول إلى هذا الغرض الكبير والمراد العظيم الخطير. اللهم حقق لنا ذاك المراد، واجعلنا من رفقاء خير العباد، وثبتنا على طريقه أبدا سرمدا. يا مجيب أجب، يا مستجيب استجب، يا عدتي لقبول دعوتي تقبل منا الدعوات، وعجل لنا الإجابات، واجعلنا من أنصار خير البريات، وزف بنا إلى رحاب المواصلة من حضرته، وارزقنا الظفر بشريف مواصلته، وتولنا بما توليت به خواص أحبته ظاهرا وباطنا دنيا وآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد. الرحمن الرحيم الرحمن، جعلنا من كأس بحقائق المحبة منك ومنه ولك وله ظاهر باطن، وزدنا من ذلك في كل لحظة ولمحه ونخطره وطرفة ونفس. يا خير مجيب وأكرم مستجيب يا ربي القريب، لا يستطيع تصور أن يتصور معاني حقائق محبتك لهذا الحبيب، بل عجز أهل السماء والأرض عن تصور حقائق ما أودعت في قلبه من محبتك، فكيف ما له من المحبة منك. فصل اللهم عليه صلاة تدخلنا بها في دائرة المحبة مع خيرة الأحبة في لطف وعافية، وأنت راض عنا وزدنا محبة وقربة، ولا تسرف أحدا من دورتنا هذه ومجالسنا هذه إلا وقد أثبتت في قلبه صدق المحبة لك وله، وأكتبت له حق جمال المحبة منك ومنه ظاهرا وباطنا برحمتك، والحمد لله رب العالمين.
1: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.

0: المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح.
1: أبواب العلم. ثواب العلم والعلماء وفضلهم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير. ثواب طلب العلم وتعليمه لوجه الله عز وجل. عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج يخرج من بيت في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره.

0: المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح.
1: أبواب العلم. ثواب تعليم العلم وتصنيفه ونسخه وروايته. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. ثواب العمل على الكتاب والسنة والتمسك بهما. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.